0: قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشه. حديث أخرجه أيضا أحمد وابن وهب في الجامع وغير من طريق فليح بن سليمان، مدار على فليح بن سليمان. والحديث ثابت في الصحيحين دون زيادة. ودخل رجل آخر، فالحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم من عدة طرق، ولكن ليس في زيادة التي فيها نعمة ابن العشيرة، إنما فيه الأول بئس أخو العشيرة. فالحديث صحيح، وهذه الزيادة تعتبر ضعيفة، تفرد بها فليح. إذن هذان بابان، الباب الأول ما جاء في التمادح أي في حكمه، وهذا الباب الثاني في من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، وذكره البخاري رحمه الله بعد الباب الأول كالجامع بينهما، يجمع بين الأحاديث. ذكر في الحديث في الباب الأول أربعة حديثان وأثران. الحديث الأول حديث أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، أي مدحه. والظاهر أنه كان موجودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يقتضي أنه كان يسمعه حين مدحه وأثنى عليه هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، وهذه كلمة ويحك هي كلمة ترحم وإشفاق على من وقع في هلكة أو قارب الوقوع في هلكة، أي وهو ليس أهلا لذلك، بل الأولى به أن ينجو وأن يبتعد، هذا يقال له ويحك، وهي منصوبة دائما على المصدر. ثم قال له قطعت عنق صاحبك، أي بالثناء عليه، يقوله مرارا، أي يكرر هذا الكلام ويحك قطعت عنق صاحبك. قال العلماء وجه التشبيه، وجه تشبيه المدح بقطع العنق أن قطع العنق يموت معه الجسد، إذا قطع عنق الشخص مات. فكذلك المدح والإطراء والثناء يميت قلبه وحاله وصلاحه، حيث أنه سيتكل على هذا المدح، سيظن أنه كما قيل فيه، فيترك المسارعة في الخيرات، يترك الاجتهاد في العمل الصالح، يترك التوبة والرجوع إلى الله تعالى من ذنوبه فيهلك. فكما أن قطع العنق مهلك، كذلك المدح مهلك، يصاب بالعجب بالكبر، وكل هذه مهلكات. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المدح كقطع العنق، لكن قطع العنق إهلاك حسي، وقطع والمدح إهلاك معنوي، وإن كان في حس وفي جسد ليس مهلكا، لكن قد أهلك عنده الاجتهاد في الخير والطاعة، التوبة من الذنب، الخوف من الله، فيظن أنه كما مدح. إذن فالمدح ضرر، المدح تضر به صاحبك، الذي تمدح إن كنت تحبه فلا تمدحه، فإن هذا يضر به. أيضا المدح كما قال العلماء استخفاف بالممدوح، إذا كان يمدح بما ليس فيه هذا يستخف به، هذا الممدوح يعلم أن هذا الشيء الذي يذكره ليس فيه، فإذا ما احترم، استخف به، استهان به، بحيث صار يذكره بشيء هو يعلم أنه ليس فيه، أي إذا كان يمدحه بما ليس فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم مادحا لا محالة، إذا كان يريد يثني على أخيه في وجهه فليقل أحسب كذا وكذا، أحسب أي أظن، إن كان يرى أنه كذلك، يرى على صلاح على استقامة فهذا بحسب ما ظهر، يقول أحسبه كذا، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا، لا يعظم أحدا على الله، لا يقطع لأحد بالفضل على الله، كيف يقطع بشيء على الله؟ معنى إذا مدح وأثنى عليه معنى أنه قد قطع على الله بأن يرحمه، بأن يغفر له، بأن يسكنه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزكي على الله أحدا، الله هو الذي يزكي عباده. فهذا في بيان ضرر المدح في الوجه، وأنه إهلاك للممدوح إلا ما استثني كما سيأتي، وأيضا إن جاوز فمدحه بما ليس فيه فهذا كما أنه قد أضر به أيضا استخف به. تخيل إنسان يأتي يقول هذا البيت كبير طويل البنيان قوي القواعد والأساس جميل المنظر، والبيت ليس كذلك، البيت ضعيف الأساس قصير البناء منظره ليس بجميل، هذا يعني مدح هذا البيت أو احتقره واستخف به؟ ها، احتقر هذا البيت. فالذي يأتي الإنسان يقول له فلان كذا وليس كذلك، هذا مستخف مستهزئ وليس بمادح. ثم ذكر الحديث الثاني حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل ويطريه، يطريه الإطراء هو المبالغة في المدح، والأصل أنه لا يسمى إطران إلا إذا كان فيه كذب، كما قال ابن الأثير رحمه الله أن الإطراء هو المبالغة والمجاوزة في المدح والكذب فيه. فالمدح قد يمدح بما هو فيه، وأما الإطراء فيجاوز فيذكر بما ليس فيه ويكذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، وهي متقاربة، فإن قطعه هلك أهله، أي بثنائكم هذا بإطرائكم هذا بمدحكم مدحا ليس بصحيح أهلكتم هذا الرجل، هلاك المدح إذا كان عند إنسان ضعيف سيهلك، إنما يمدح الإنسان إن مدح بحق ولا يجاوز من علم ورعه، من علم تقواه، من علم إخلاصه لله، من علم عدم التفاته إلى المدح. أما أن يمدح إنسانا ضعيفا فهذا يهلكه، فهذا الشخص يصدق نفسه يظن أنه كما قيل فيه والعياذ بالله، فيكسل عن الطاعات، يقول أنا قد صرت كذا وكذا، معناه أني مبالغ في الخير والطاعة، ولو خففت شيئا يسيرا لا يضر. هكذا لا يرى ذنوبه، يعمى عن ذنوبه وعيوبه، فلا يستغفر لا يتوب. هكذا يدخل قلبه الكبر والإعجاب بنفسه وعمله فيصيبه بذلك الضرر. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثر عن عمر قال إبراهيم التيمي عن أبيه وأبو يزيد بن شريك: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال عمر: عقرت الرجل، عقرك الله. عقرت الرجل معنى أهلكتها، العقر بمعنى الإهلاك. قد يقول قائل: كيف دعا عليه عمر أن الله عقرك الله، أهلكك الله؟ قال العلماء: لما كان هذا المادح مهلكا لصاحبه بمدحه استحق أن يدعى عليه بالهلكة فيجازى من جنس عمله، وقال عمر رضي الله عنه ذلك. وذكر أثرا آخر أيضا عن عمر وهو الله الصحيحة: المدح ذبح. قد جاء هذا مرفوعا، يحتاج نظر في صحته، إلا وفي سنن ابن ماجة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المدح هو الذبح كما سبق. المدح ذبح، كما أن الذبح يهلك كذلك المدح يهلك. ثم عقب البخاري رحمه الله بباب مهم، ولذا أخرنا قراءة شرح الحديث إلى ذكر هذا الباب، أن من أثنى على صاحبه إن كان يأمن عليه الفتنة بهذا الثناء والمدح هذا جائز. حديث كثيرة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الصحابة، هذا منها الذي ذكره البخاري: أثنى عليهم، أثنى على عمر، أخبره أنه في الجنة وأنه رأى ذلك القصر الذي له ورأى زوجته في الجنة، أخبر بما عليه هو من الدين العظيم، أخبر عمر أنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، أخبر أبا بكر أن الله معه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أخبر أبا بكر بثناء كثير أثنى به عليه، وهكذا كم أخبر أصحابه. هذه محمولة عند العلماء على ما إذا كان الممدوح لا يؤثر فيه المدح، عنده ورع تقوى لله، عنده خوف من الله وإخلاص، لا يبالي بكلام الناس، مدحوه أو قدحوا فيه، فهذا إذا ذكر وأثني عليه بحق دون مجاوزة جاز ذلك، كما في أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو طريق الجمع بينها، كما جمع بينها الإمام البخاري رحمه الله، أن الثناء في الوجه هو في حق من كان يؤمن عليه الفتنة، إضافة إلى ذلك أن يكون بحق دون مجاوزة، فلا بد من الأمرين: أن يؤمن على هذا الممدوح الفتنة، وأن يكون بحق دون مجاوزة. فإن فقد أحد هذين الأمرين كان منهيا عنه. قد يقول قائل: أنا لا أميز هل هذا الإنسان ممن يؤثر فيه المدح أو لا يؤثر فيه؟ الجواب: السلام لا يعدلها شيء، اترك ذلك وأحسن إلى أخيك بعدم تعريضه للهلكة، اترك ذلك. وليس من اللازم أن تثني عليه في وجهه، إذا أردت أن تثني عليه أثني عليه في غيابه، اذكره بالخير، إذا أردت أن يستفيد الناس من علمه من صلاحه من خيره اذكره بالخير في غيابه، وليس هناك مكلف لأن تثني عليه في وجهه، فإن هذا قد يضره وأيضا قد يضرك أنت أيها المادح، قد يكون ربما الشيطان يجرك إلى المراءة والعياذ بالله، إلى التصنع، تتصنع لهذا الذي تمدحه وتثني عليه، ترائيه بذلك، تتملق له، وربما لا يكون في قلبك ذلك الذي تقول، هذا أيضا ضرر. من أثنى على صاحبه إن كان عين. ذكر حديثين, حديث أبي هريرة نعم الرجل أبو بكر, نعم الرجل عمر, نعم الرجل أبو عبيدة وهو عامر بن الجراح, هؤلاء الثلاثة من المهاجرين. ثم ذكر أربعة من الأنصار, نعم الرجل أسيد بن حضير وهو أحد النقباء الذين حضروا ليلة العقبة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم, ومن سادات الأنصار رضي الله عنه تنزلت السكينة لقراءته القرآن. نعم الرجل ثابت ابن قيس بن شماس مبشر بالجنة, بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو في الدنيا, خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ده منزلة عظيمة. نعم الرجل معاذ ابن عمرو بن الجموح وهو أحد الشباب, شباب الأنصار, وهو أحد الاثنين اللذان قتلا أبا جهل, معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء رضي الله عنهما في يوم بدر. وأبو عمرو بن الجموح من سادات الأنصار وكبرائهم, قتل في يوم أحد. نعم الرجل معاذ بن جبل وهو الصحابي الجليل الذي كان من أعلم الناس بالحلال والحرام, من أفقه الناس, وقد صحح فيه الشيخ الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل, وصحح قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يسبق العلماء يومئذ أو يوم القيامة برتوة, والرتوة فسرت برمية حجر. أربعة من الأنصار وثلاثة من المهاجرين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم, بل أخبر عن أناس أنهم في الجنة, عشرة حدثهم أنهم في الجنة, وهذا كثير. ثم قال بئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان, وهذا في أن الراوي الصحابي رضي الله عنه ستر هؤلاء الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم, لم يذكرهم مع أنه سمى الذين مدحهم, وهذا من الستر على المسلم. والحديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن العشيرة, وسبق أن هذه الزيادة ضعيفة, ولكن قد صحت أدلة كثيرة في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من الصحابة في وجوههم, وهي محمولة على ما سبق. من أمن في حق الفتنة, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. أخوني يقول طالب علم جديد نمدحه لأجل يثبت على العلم, لا, شجعه, لا تعوده المدح من أول طريقه, لكن شجعه كما شجع العلماء كثيرا من العلماء. الشافعي رحمه الله لما رآه مالك أخذ فقال له يا بني إني أرى أن الله تعالى قد قذف في وجهك أو في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. فقوت هذه الكلمة الإمام الشافعي. الإمام الذهبي رحمه الله رآه الإمام البرزالي رحمه الله من الأئمة المحدثين, رآه يكتب قال إن خطك يشبه خط المحدثين, قال فقوى قلبي وعزمي لعلم الحديث. تشجيع, هذا كلمة تشجيع وليست مدح. أسئلة كثير والوقت قد حضر, فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتين

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر

ماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

طاف عقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولا

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد

مقتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أكبر الله أكبر.

0: بعض الأخوة جاء ببعض المبالغ من المال للمجاهدين الأفغان، ويسمحون يا سماحتكم الدعاء لهم.
1: الله قبل الله منا ومنهم، ووفق الإخوان المجاهدين لكل خير، وأعانهم ونصر بهم الحق.
0: اللهم آمين.
1: اللهم تقبل من مساعديهم.
0: قصاصات من بعض المجلات أصحابها لعلهم يطلبون منكم دراستها والتوجيب. قصاصات من المجلات
1: ننظر يا شيخ.
2: شيخ الله يغفر لك، بالنسبة أنا شفت فتش القبور هذه اللي ينظر أشخاص الوزير مثل ما تفضل الشيخ، بعضها ما وجدوا فيها شيء وبعضها ما وجدوا فيها إلا العص الرجل.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن آدم يحلى منه كل شيء إلا عجب الذنب يبقى، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، وعجب الذنب عظم صغير من جدا يركب الخلق يوم القيامة. فالعذاب ليس خاصا بالجسد، معظمه على الروح، والروح لها شأن عظيم، فإن كانت في تقوى لله فلها نعيم من الجنة، وإن كانت خلاف ذلك فلها عذابها من النار، صلى الله عليه وسلم. كما قال عز وجل في أهل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني أرواحهم أجسادهم، نسأل الله العافية. ويوم القيامة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. فالأرواح لها نصيبها من العذاب وهو الأكثر في البرزخ، وللجسد نصيبه كما يشاء الله سبحانه وتعالى، هو في أحواله حتى نسعج بالذنب، وقد يصيبه نصيبه وإن كان الناس لا يشعرون. وقد أرى الله بعض العباد هذا العذاب في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، أطلعه الله على قبرين يعذبان بسبب النميمة وعدم التنزه من الذنوب في الدنيا قبل الآخرة. وثبت لنا من طرق كثيرة، وذكره ابن رجب في أهوال القبور، ثبت لنا من طرق كثيرة من جهة الحاضر والغائب وما ذكره العلماء قصص عظيمة وكثيرة في قبور وقع أهلها في مشاهدة العذاب. منها ما يكون عند خروجه عند انصرافه، قد ينسى بعضهم آلة من كالدوم أو غيرها فيفتحون القبر فيجون يشتعل على أهله نارا، عندما قبل تلك الساعة نسأل الله العافية يشاهدونه بأبصارهم هذا القبر يشتعل نارا. كذلك وقائع أخرى يجدون نفس الآلة التي تركوها من هاروع أو عتلة أو كذا أو كذا تشتعل نارا على صاحب القبر، فيسألون أهل القبر الميت ما شأنه، فيقولون كذا وكذا، هذا كان مقصرا في الصلاة، هذا كان شأنه كذا، هذا كان شأنه كذا، فعجلت له العقوبة قبل حين من حين وضع في القبر، نسأل الله. وقد ذكر لكم شيخ عبد الله صورة من صور ما يقع في الدنيا يمكن أن تقاس عليها مسائل القبور ومسائل النوم. ينام هذا وهذا متجاورين، فهذا يرى رؤيا فيها نعيم له وراحة له، وهذا يرى رؤيا فيها عذاب له. إذا استيقظ فرح بالسلامة، يستيقظ وهو تعبان قد نشف ريقه وقد اشتد به الكرب والعطف والأمر، يحسب أن هذه الرؤيا صحيحة بسبب ما رأى في منامه من تعذيب وأذى ووعيد وضرب الله وغير ذلك. والآخر يرى أنه في راحة مع أصحاب الله في أنس وراحة، هذا يستيقظ تعبان وهذا يستيقظ مستريح، وكل منه جنب صاحبه ما يدري، الزوج مع زوجته والولد مع أخيه والجار مع والشخ مع الشخص في السفر ونحو ذلك، كلهم متقاربون في الخيمة أو في الصحراء ما بينهم من الشيء اليسير، هذا في عذاب وهذا في نعيم بسبب المرائي، المرائي الطيبة والمرائي الخبيثة. فالشيء الذي يقدره الله للعباد ليس من جنس ما يعلمه الناس ويحسونه بما بينهم في اليقظة، والله المستعان. نعم.
0: سؤال في ندوة ليلة الجمعة 8/1/1407 عن الجماعات الإسلامية ومنها جماعة التبليغ، وقال لكم السائل: هل ترون الخروج معهم وتأييدهم؟ فذكرتم له انقسام الناس فيهم بين مادح وقادع وأسباب ذلك، وقلتم إنهم يخرجون من دهر طويل إلى البلدان الكافرة وغير الكافرة يدعون إلى الله ويزهدون الناس في الدنيا ويرغبونهم في الآخرة ويدعونهم إلى التمسك بالإسلام ويحذرونهم من الكفر بالله، ولهم نشاط ملموس، فمن خرج معهم من أهل العلم والبصيرة ليشجعهم ويعلمهم ويعينهم على التوحيد والإخلاص وترك البدع فقد أحسن، ومن خرج وهو جاهل فهو على خطر، فإذا خرج معهم صاحب علم وسنة وتوحيد نفعهم ونفع الناس. فنصيحتي أنهم لا يمنعون ولا يهجرون، ولكن يساعدون ويشجعون ويعلمون ما قد يجهلون، وأن يشاركهم أهل العلم والبصيرة حتى تكثر فيهم الدعوة السلفية وعلم السنة، وينفع الله بهم أكثر، فإنهم الآن نشيطون ومن يقوم مقامهم. الدعاة إلى الله قليلون بالنسبة إلى كثرة أهل البدع والشر، فينبغي تشجيعهم. انتهى ملخص جوابكم. وقد بلغني أنه صدر فتوى من اللجنة الدائمة يخالف ما ذكره سماحتكم على مما أوقع الناس في الحيرة والبلبلة، فأرجو أن توضحوا للسامعين رأيكم الأخير فيهم، وما تعتقدون وتدينون الله به مما يشجع على الدعوة إلى الله ولا يهدمها، وأملنا ألا تأخذكم في الله لومة لائم، لا زالت آراءكم سديدة. مسترشد بتوقيع.
1: الجماعات التي تدعو إلى الله كثيرة ومنوعة، وسبق سؤال بعض الإخوان عن جماعة التبليغ، وهم جماعة من الهند والباكستان يتجولون في بلدان الدنيا، في أوروبا وأفريقيا وفي أمريكا وفي كل مكان، في آسيا وفي كل مكان، ولهم نشاط في الدعوة ولهم نشاط في البلاغ، ولهذا سموا أنفسهم جماعة التبليغ، ويبلغون الإسلام ويبلغون دعوة الله عز وجل. والناس فيهم بين قادح ومادح كما تقدم، منهم من جهل أمرهم فذمهم، ومنهم من عرف أمرهم فمدحهم وأثنى عليهم، ومنهم من توسط في ذلك. والذي قلنا فيه ما تقدم هو نقوله الآن، ليسوا بكاملين، عندهم نقص وعندهم غلط وعند رؤسائهم القدامى بعض الأغلاط وبعض البدع، لكن هؤلاء الآخرون في الأغلب ليس عندهم شيء من ذلك، وإن كان عند رؤسائهم الأقدمين، لكن هؤلاء يتجولون الآن ينشدون الخير وينشدون توجيه الناس إلى الإسلام وترغيبهم في الآخرة وتسديدهم في الدنيا وتشجيعهم على طاعة الله ورسوله. وقد تأثر بهم الجم الغفير، يصحبهم الفساق والعصاة فيرجعون بعد ذلك عبادا وأخيارا، قد تأثروا بهذه الدعوة. هذا هو الذي علمنا منهم، وصاب صاحبهم جم غفير من إخواننا وعرفوا ذلك، وعندهم بعض النقص والجهل وفيهم جهال يريدون الخير. فإذا صاحبهم أهل العلم والبصيرة والعقائد الطيبة نبهوهم على بعض الأغلاط وساعدوهم على الخير، وصارت دعوة أكثر نفعا وأكمل نفعا. أما ما صدر من اللجنة الدائمة الذين في الرئاسة منه 6 سنين، فقد خفي عليهم بعض أمورهم، فصدر في الفتوى شيء غير مناسب، وليس العمل عليه، العمل على الحقيقة التي علمنا من ذلك، وأن الواجب هو التعاون معهم على البر والتقوى وإصلاح ما قد يغلطون فيه، وهكذا غيرهم مثل جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الشيخ المولودي في باكستان وغيرهم، كل عندهم نقص، فالواجب التعاون على البر والتقوى، تعاون على ما ينفع المسلمين، والنقص يجب على أهل العلم أن يتعاونوا في إزالته والتنبيه على الخطأ فيه، حتى تكون الدعوة من الإخوان جميعا متقاربة ومتعاونة مساندة، حتى ينفع الله بهم الجميع. فإذا اضطربت واختلفت أوجبت التنفير وأوجبت البلبلة وأوجبت الشكوك، فالواجب على أهل العلم أن يساعدوا في الخير وينبهوا على الخطأ من جماعة التبليغ وغير جماعة التبليغ. هذا هو الذي نعتقد بهذا كله، في جميع الجماعات ما كان عندها من خطأ تنبه عليه ويبين لها خطأها، وما كان عندها من صواب تشجع عليه وتساند في الخير والهدى حتى تستقيم الدعوة إلى الله. أما من كان هدفه الصد عن سبيل الله ونشر البدع والأهواء، فهذا هو الذي يحارب. نسأل الله لجميع الهداية.
0: سماحة الشيخ، إن من ينظر إلى مجهودكم الكريم لا يملك إلا أن يقول جزاكم الله خير الجزاء، أنت وجميع المشايخ الذين تفرغوا للعلم وتدريسه، وتعلمون فضيلتكم أن بلدنا تستخدم للعمل عندنا من جميع الجنسيات، تعلمون أن فيهم كثرة لا يدينون دين الإسلام. وسؤالي الآن، ماذا دبرنا لهؤلاء من النصح والدعوة والإرشاد؟ ومقابل هذا السؤال يخطر ببالي اقتراح أرجو أن يكون قيد التنفيذ، فيعلم الله أنني ناصح لكم. ماذا لو استخدمنا مترجمين لجميع اللغات الموجودة عندنا، أقصد العمال الذين يعملون عندنا، لو أحضرنا من المترجمين من يترجم لهم، وقام المشايخ عندنا بالمحاضرات والتعريف بالإسلام في مقر تواجدهم، فكثير من هؤلاء لا يعلمون عن الإسلام إلا اسمه، فلماذا لا تستغل هذه الظاهرة إذا كان لا بد من استخدام هؤلاء المشركين أو أصحاب الديانات المختلفة؟ يجب أن يكون هناك مجهود من عندنا لدعوة هؤلاء، ولأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: النعم هذا واقع يا أيها السائل، وقد بحمد الله هيئنا له ما يلزم وأكدنا على الدعاة ووضع له برنامج في جميع المملكة لدعوتهم وتوجيههم إلى الخير بواسطة المترجمين والكتب المترجمة أيضا توزع بينهم. ونسأل الله يعين على الكمال والتمام وأن ينفع بذلك وأن يهدي جميع المسلمين وغير المسلمين للدخول بالحق والثبات عليه.
0: يوجد مسجد صغير في إحدى قرى المملكة بناؤه قديم وقريب من المقبرة، وإذا ما حصلت صلاة على جنازة فيه فإنه لا يتسع للمصلين ويضطرون إلى الصلاة على الجنازة الخارجة، وكذلك فيما لو حصل جماعة كثيرة فهو لا يتسع لهم، وطوله 7 أمتار، فقام أحد أهل الخير بشراء أرض أوسع منه على نية بنائها مسجدا يتسع للمصلين يبنيها، وبينها وبين هذا المسجد شارع بعرض 8 أمتار أو 10، فلو أقامها مسجدا ليصلي بها جماعة ذلك المسجد فهل يلحقه اسم بعمل هذا؟
1: والله
0: عنه إيه، هل قام أحد أهل الخير بشراء أرض أوسع؟
1: والله عنه ولا ما والله عنه في عنوان؟
0: لا هو ورقة بس كده ما كتب فيها العنوان.
1: أنا صاحب الورقة قريب،
0: صاحب الورقة هذه حق
1: خذها وتراجعنا يا فريق حتى نشوفه، تعلمنا عن المحل هذا وشو حتى نكتب للقاضي وشو الموضوع عشان لأن هذا يحتاج إلى تثبت الأمر
0: إن شاء الله. هل أطفال النصارى واليهود وغيرهم الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز وماتوا هل هم في الجنة أم في النار؟
1: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، هذا سؤال قديم، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال العلماء على هذا الحديث إن معناه أنهم يرجعون إلى علم الله فيهم يوم القيامة ويمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الله يوم القيامة عند الامتحان دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهكذا أهل الفترة الذين ما بلغتهم الدعوة الرسل كانوا في أمكنة ما بلغتهم الدعوة يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب إلى الأمر الذي طلب منه صار إلى الجنة ومن عصى صار إلى النار. وهكذا أشباههم ممن كان وقت الدعوة مخرفا يعني هرم أو مجنونا أو غير ذلك يمتحن يوم القيامة، فمن أجاب إلى الخير والهدى دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا هو الذي قرره جمع من أهل العلم ونبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب طريق الهجرتين في مبحث في آخر كتاب سماه طبقات المكلفين، هو محل طيب من أراده وجده. المقصود من هذا هو المعتمد أن أولاد المشركين معهم في أحكم الدنيا، حكمهم حكم الدنيا، يدفنون معهم في الدنيا ولا يغسلون ولا يصلى عليهم إذا ماتوا وهم بين أهلهم الكفرة، حكمهم في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عنه قال هم منهم، لما قال يا رسول الله أن نبيت المشركين ونصيب من ذراريهم ونسائهم فقال هم منهم، يعني شأنهم شأنهم يدفنون معهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، لكن يوم القيامة يمتحنون، فمن أصبر قبل ما أمر الله به يوم القيامة دخل الجنة ومن أصر دخل النار. نعم.
0: طيب مضمون الآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أين النذير اللي وصل أهل الفترة أو الناس اللي في المجاهل أفريقيا؟
1: هي الأمة قد يعني يشد منها أطراف في بعض المحلات ما يتبلغهم الدعوة.
0: نعم. هل الحوض قبل الصراط أو الصراط قبل الحوض؟
1: الحوض قبل الصراط، الحوض حين وجود الناس في المحشر يرده المؤمنون ويحرمه الكافرون، يرده المؤمنون ويشربون، ولكل حوض لكل نبي حوض، وحوض نبينا أكبرها وأعظمها، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه لا يرمى بعدها أبدا. نعم. وهو قبل الصراط، ثم بعد ثم يؤمر الناس بمرور على الصراط، فمن مر على الصراط نجا وصار إلى الجنة، ومن لم يمر عليه سقط في النار نسأل الله
0: العافية. عندما أتذكر القبر والموت والمواعظ البليغة يحدث عندي ضرر أو ضعف، ربما أحدث من عندي مرض حسي وأذهب إلى المستشفى ويحدث عندي قلق في نفسي مما يجعلني أبتعد عن بعض المواعظ، فما رأيكم بذلك؟
1: هذا خير لك، كنت أثر المواعظ ولو أحدث مرضا لا تبتعد عنها، استعد للآخرة وجاهد نفسك حتى تكون قويا تتلقى المواعظ من دون أن تتأثر الأثر الذي يضرك، وقد كان السلف يتأثرون حتى كان عمر ربما سمع آية من كتاب الله فيبرز له من شدة تأثره بذلك، وهكذا غيره يقع للعباد والأخيار عندما يسمعون المواعظ والآيات القرآنية وعندما يقرؤونها في الليل بعض الأحيان يتأثرون بذلك، فلك فيهم أسوة يا أخي، لك فيهم أسوة. نعم.
0: سمعنا أنكم أبحتم تصوير الفوتوغرافي الكاميرا، فما صحة هذا القول عنكم؟
1: ليس لهذا أصل، التصوير كله محرم، الشمسي وغير الشمسي، إنما الذي نبيحه للضرورة ما تدعو له الضرورة، مثل ما يدعو لها أخذ التابعية حفظ النفوس، هذا لا يعطى حفظ النفوس إلا بصورة فيأخذها، وهكذا لا يحصل لها العلم بعض الأحيان ولا الشهادة إلا بذلك، فإذا اضطر إلى ذلك أخذها لحل الضرورة، أو مجرم يخشى منه فيصور حتى يعطاه المرور والشرط ونحوهم حتى يعرفوا هذا المجرم إذا وجدوه مسكوه وما أشبه ذلك من الضرورية. نعم.
0: المستشفى العام بالمدينة المنورة يأمر الممرضون فيه المرضى الملتحين بحلق لحاهم أو التخفيف منها، نرجو من سماحتكم تدارك ذلك. المممرضون بمستشفى المدينة المنورة يأمرون المرضى بحلق لحاهم أو التخفيف منها.
1: ما سمع هذا، نسأل عن هذا، لم نسمع بهذا، ما هو بعيد، ليس ببعيد، شر كثير ما شاء الله، ودعاته هو كذلك أكثر ما شاء الله.
0: يوجد في، اللهم صل على رسول، يوجد في طريق الحجاز مستوصف يدعى مستوصف البستان، في طريق الحجاز خلف الشرطة يوجد في هذا المستوصف من النساء المتبرجات ما الله به عليه، فإن في استعلامات هذا المستوصف امرأتان متبرجتان يضعن الزينة في وجوهن ويكشفن شعورهن إلى آخر هذا المضمون.
1: نسأل عن هذا، أقول نسأل عن هذا ونسأل الله يهدي الجميع. بارك الله فيكم.
0: ما رأي سماحتكم بالعمل لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي؟
1: وش صندوق التنمية؟
3: ما ادري.
1: صندوق خروج، ها؟
3: صندوق
0: خروج. نعم. التنمية الصناعية. عقاري. يعني خروج صناعية. صندوق كما يعطي للصندوق العقاري أموال، هذا الصندوق يعطي لأصحاب الورش أو أصحاب الصناعات أموال.
1: ما عندي علم بنظامه، كان ما نظام ما فيه ربا فلا بأس. من كان نظام فيه ربا فلا. مثل البنوك، خدمة في البنوك لا تجوز لأن فيها الربا، فإذا كان الصندوق يعطي بدون فوائد فلا بأس فيها. نعم.
0: عمي تزوج امرأتين، امرأة أنجبت ولدا والأخرى أنجبت بنتا، أنا رضعت من أم البنت. عمي تزوج امرأتين، امرأة أنجبت ولد والأخرى أنجبت بنت، أنا رضعت من أم البنت، هل يجوز لي أن أتزوج بنت الولد الذي أنجبت المرأة التي لم أرضع منها؟
1: إذا رضعت مع أم البنت صرت ولدا للشخص، إذا كان رضع تام 5 مرات وأكثر صرت ولدا له وأخا لعيال كلهم وعما لأولادهم، ليس لك ذلك. إذا رضعت من شخص إحدى زوجتيه أو زوجاته صرت ولدا له، إذا كان الرضاع 5 مرات أو أكثر حال كونك في الحولين تكون ولدا له وعما لجميع أولاده من جميع الزوجات وعما لبناتك كذلك. نعم.
0: حيث لم يرضى منها فلا يصير ابن الله، يعني
1: يقول رضع. نعم. ما رضع ما يحتاج.
0: نعم. يقول هل يجوز لي أن أتزوج بنت الولد الذي أنجبته المرأة التي لم أرضع منها؟
1: تزوج بنت أخيك؟ تكون بنت أخيك، لم تزوج من أخيك، تكون بنت أخيك لأنك أخ لجميع أولادك، فيكون بنات الأولاد بنات لأخيك وأنت عمهن فلا تأخذها. نعم.
0: حضنتني جدتي وأنا ابن 4 شهور تغذيني على حليب صناعي، وإذا بكيت تعطيني ثدياها لإسكاتي وتهدئتي، مع العلم أنها كبيرة عمرها 60 عاما ولا يوجد فيها حليب، وزوجها جدي متوفي قبل 20 سنة. السؤال، هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي شقيق والدي؟
1: نعم، إذا كانت الجدة ما درت عليك أنه يسقيك من حليب الصناعي ولكن تعطيك هديها للتلهية والتسلية فقط ولا درة، ما درت عليك لبنا حليبا ما يضر، ما في شيء، لا بأس. إن أما لو درت عليك ولو أنا كبير، لو درت حتى أرضعتها رضاعا كاملا 5 مرات أو أكثر تكون أما لك، إذا كانت أما بيك تكون أما لك وتكون أخا لأبيك وأخا لأعمامك وعما لأولادها. أما ما درت ولكنها تشغلك بهديها تلهيك، وما درت ما يضر. نعم.
0: يقول تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل المؤمنون يقفون هذه المدة وما هو حال المؤمن في يوم القيامة؟
1: نعم، هذا مقدار يوم القيامة. يقول جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم لا يعني. هذا يوم القيامة، ولكن يريح الله جل وعلا فيه المؤمنين قبل نصف اليوم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن بقيا، ما يجي نصف النهار إلا وقد ذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. نسأل الله السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: نرجو من سماحتكم بمناسبة هذا الجمع الكريم أن توجهوا كلمة ونصيحة لمن اتخذ التمثيل والقصص الخيالية سبيلا إلى الدعوة إلى الله، لأن كثيرا من الشباب الصالح جزاهم الله خيرا يفعلون هذا الآن.
1: قد سبق منا غير مرة أن التمثيل لا يصلح وأنه كذب، كل شيء يمثل نفسه أنه عمر بن الخطاب أو أنه أبو جهل أو أنه أبو لهب أو أنه فلان أو أنه فلان، لا يصلح. الواجب أن تكون الدعوة والتعليم والتوجيه على الطريقة التي سلكها العلماء وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. يقوم المعلم أو المرشد أو الواعظ فيذكر بالله وبحقه ويحذر من غضبه، ولا يحتاج أن يقول أنا فلان وأنا فلان، يمثل نفسه بأنه فلان أو فلان، لأن هذا كذب ولو كان قصد خيرا. وكذلك إحداث القصص التي لا أساس لها يخشى أن تكون من الكذب. ينبغي لها أن يوضح للناس ما هو واضح وما هو بين من أمر الخير وما هو بين من أمر الشر، حتى يحذروا الشر أو حتى يرغبوا في الخير بالآيات والنصوص التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يكفي المؤمن في تعليمه وفي وعظه وتذكيره ما كفى الأولين عن البعد عن الكذب الذي هو التمثيل أو القصص الذي لا أساس له، ذكر قصص غير واقعة، جرى كذا وجرى كذا، فلان صار له كذا وصار له كذا وهما الحقيقة، فلان صار لها كذا وصار لها كذا وهما الحقيقة. أخشى أن يكون هذا من الكذب الذي نهى الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. هكذا الذي يحدث ليزجر القوم أو ليعظ القوم فيكذب أخشى عليه من هذا. هذا هو اللي ظهر لي والله أعلم.
0: بخصوص العمل في تحويل الأموال بواسطة المصارف من ريال إلى جنيه سوداني، هذا يؤثر في اقتصاد السوداني، ما رأي سماحتكم وما حكم ذلك؟
1: ما نعلم بأس في التحويل، إذا حول دولارات إلى السودان أو إلى غير السودان أو جنيه استرليني أو غير ذلك بالعملة التي يريد والتي يرغب فيها، لكن يدا بيد، لا بد يكون يدا بيد، يقبض العملة التي يريد ويحولها. وأجاز قوم الشيك لأنه قبض، أن الشيك إذا كان على بنك يعني فيه رصيد للشخص فإن قبض الشيك قبض للمال، لأنه يقوم مقامه ليس مثل الدين، فهو يقوم مقامه لأنه مال أينما ذهب به حصل مطلوب. لكن إذا تيسر أن يقبض المال بنفسه ثم يحول يكون هذا أكبر.
0: لا، هو بيحول الجنيه السوداني إلى دولار ويحتفظ بالدولار معه، يبيعه في السودان أو في مصر في بيسموه في السوق السوداء، يعني بدون علم الحكومة.
1: بس لابد يقبضها، لابد.
0: إيه هو بيقبضه فعلا،
1: لابد.
0: بس هل ده يضر الاقتصاد السوداني أو المصري في حال تحويله بدون عن طريق غير البنك يعني؟
1: ما نعلم بس في هذا الشيء.
0: إن عندنا مسجد وفيه قبران في داخل السور، فهل يجوز ما أعرفش نقلهن أم يبقين في دون ما أعرفش إن في ناس؟
1: إذا كان قبران حديثا في المسجد يجب نقلهما، يجب أن ينبشا وأن تنقل رفاتهما إلى المقبرة العامة، ولا يجب بقاؤهما في المسجد أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول: ألا وإن من كان قبلكم من الأمم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ونص أهل العلم أنه لا يجوز دفن المساجد، وأن متى دفن فيها شيء يجب أن ينبش ويبعد إلى المقابر العامة. لا أصلي فيه في القبور، لا أصلي معهم.
3: صلي قبل المسجد.
1: نعم،
3: قبور قبل المسجد
1: يهدى من المسجد، يهدى
4: الجد الشيعة يصلى فيه.
1: لا أصلي معهم، الشيعة يعبدون علي، غالب عليهم الرافضة اليوم من عباد علي من عباد أهل البيت. أما إذا كان يصلي في صاحب سنة لا بأس، إذا كان الإمام صاحب سنة لا بأس صلي، أما إذا كان إمامهم منهم لا. نعم. أمرهم من الله، لكن أنت الحاضر.
5: الحاضرين.
1: أنت عليك نبه الحاضرين. ومن مضى فأمرهم من الله، قد يكون جاهلين. نعم.
0: بسم الله الرحمن. فيه ناس من نفس القرية يعمرون في محل، وعندما يحفرون الأرض يجدون عظام الميت، فهل يجوز أن يعمر في هذا المحل؟
1: إذا وجدوا هذا عليهم مراجعة المحكمة. يراجع المحكمة في بلادهم حتى توجهه. أو يكتب لنا ولا نوجه المحكمة، نكتب المحكمة. لا يقدم على مثل هذه الأعمال إلا عن بصيرة. نعم.
0: بيني وبين أخي خصام حول إحضار القينات المغنيات في زواج لنا، وحجته أن هذا من باب إعلان الزواج، مع العلم أنه بعد أنه عن السنة، أظن أنه بعيد عن السنة، وتعلمون سماحتكم
1: عن السنة،
0: أنه بعيد عن السنة، وتعلمون سماحتكم ما يرافق هذه القينات من الغناء الفاحش والاختلاط والتصوير وغيره، نرجو بيان وجه الحق والفصل بيننا، جزاكم الله خير الجزاء.
1: المشروع في الزواج إعلانه وإظهاره، وأن يكون فيه إعلان يجتمع النساء مع النساء والرجال مع الرجال، لأن الرسول أمر بإعلان النكاح، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع النساء إلى العروس ويزفونها إلى زوجها، ويكون بينهم بعض الأغاني العادية الوطنية في مدح الزوج وأهل الزوج أو مدح الزوجة وأهلها وما أشبه ذلك، أتيناكم أتيناكم وحيونا نحييكم إلى غير ذلك، هذا شيء لا بأس به. أما الأغاني المنكرة التي فيها الخمور أو الدعوة إلى عشق النساء أو عشق الرجال أو رفع هذا بمكبرات الصوت، هذا كله منكر. أما الغنى العادي بين النساء وحدهن من دون اختلاط في محلهن من دون مخبرات ولا اختلاط بين النساء، الغنى العادي لا بأس به، هو من إعلان النكاح كما كان في عهد النبي وكما كان أزواج النبي يحضرن عليه الصلاة والسلام. وأما الرجال فلا، الرجال لا يجوز لهم يختلطوا مع النساء، أما لو كانوا وحدهم بالسلاح بالرمي بالأشعار العربية التي ما فيها شر ولا فيها طبول ولا شيء لا بأس، يكون وحدهم بعيد عن النساء كما يفعل بعض الناس، يرمون وقت الزواج لإعلان النكاح بالرمي، ويجتمعون على قصائد جيدة في الحماس، الدعوة إلى مكارم الأخلاق وحسن الأعمال والشجاعة، وتعلموا بالرمي بحمل السلاح، ما نال فيها لا بأس. فقد فعل هذا الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلعبون بالحراب وفي المسجد والنبي ينظر إليهم، فهذا لا بأس به كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من هذا الطريق مما يتعلق بالحماس في تعلم الشؤون الحربية وكيف يحذف الرمح، كيف يحذف الحربة، كيف يرمي بالبندق، كيف يحمل السيف إلى غير ذلك، هذا شيء ينفع الجميع. أما مع اختلاط النساء فلا يجوز، أو مع الطبول كذلك، أو مع أغاني منكرة في تعلق بالنساء وشؤون النساء وجمال النساء أو دعوة إلى فسوق وعصيان أو خمور أو أشياء، هذا يمكن ممنع.
6: عفوا يا شيخنا، هل يجوز الرقص مع دخل النساء
1: فيما بينهن؟ لا بأس.
6: والرجال كذلك
1: الرقص بينهن لا بأس، لأنهن من شأنهن هذا. أما الرجال لا، لا يكون مع النساء.
6: لا، الرجال يرقصون
1: هذا ما يسمى رقص، لعب تتقلب في مع الحروب مع

التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد العرفة الشيخ عبد الله المنيف الشيخ قاسم في موضوع بر الوالدين وعظم حقهما وخطر العقوق لهما، وقد بينوا جميعا ما يجب في هذا الموضوع العظيم، وفي بعض ما ذكروه كفاية ومقنع لطالب الحق في وجوب بر الوالدين والعناية بحقهما والحذر كل الحذر من عقوقهما. ولا ريب أن عقوقهما من أقبح الكبائر، كما أن برهما من أعظم الواجبات والفرائض، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. إن المقصود من هذه الندوات وأشباهها وهكذا المحاضرات، المقصود العلم والعمل، المقصود توجيه المستمعين إلى ما يجب عليهم وإلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فيجب على المسلم أن يعنى بما يسمع ويحقق العلم بالعمل، فإن الحجة تقوم بالعلم وتكون العاقبة أشد خطرا إذا لم يطبق المؤمن ما سمع مما يجب عليه أو يحرم عليه. فالواجب علينا جميعا الامتثال لأمر الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله، ثم التبليغ إلى من وراءنا. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول: بلغوا عني ولو آية. ولما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة في يوم النحر أمر بالتبليغ، وقال في يوم عرفة: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. فالواجب علينا أيها الإخوة في الله الاهتمام بالعلم والعمل جميعا، وهذه الندوات وأشباهها من نعم الله جل وعلا، ومما تقوم به الحجة، ومما يحصل به البلاغ لما يكون فيها من علم وخير. وبر الوالدين في كتاب الله الشفاء والكفاية فيما يتعلق ببرهما، ثم جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تؤكد ذلك. فمن تدبر كتاب الله عز وجل وجد فيه من الدلالة على وجوب بر الوالدين ما يشفيه وما يحرك قلبه ويجعله يعتني بهذا الواجب أعظم عناية. فالله قرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى، جعل حق الوالدين مقرونا بحقه سبحانه وتعالى، حيث يقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حق الله له الحقوق وهو توحيده والإخلاص له وعدم الإشراك به، ثم قرنه بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا. فلولا أن حقهما عظيم لما قرن بحق الرب عز وجل الذي هو أعظم الحقوق وهو توحيد الله والإخلاص له. وفي آية بني إسرائيل: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. فسمعتم هذه الآيات وقرأتموها

0: الصدد ونحو ذلك. هذه أشياء واقعة من كثير من الناس، وهذا أعظم الذنوب وأقبح القبائح وأكبر الكبائر. في كثير من الأمصار يجيء الرجل أو المرأة إلى القبر ويقول: يا سيدي فلان اشف مريضي، اقضي حاجتي، المدد المدد. هذا عين الشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. كما يفعل الوثنيون سابقا عند الأصنام أو عباد الكواكب مع الكواكب، وهكذا غيرهم من أنواع المشركين. فأعظم الذنوب وأقبحها الشرك بالله عز وجل. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو أعظم الذنوب، أن يدعى غير الله من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الجن أو الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك، يسألون قضاء الحاجة، شفاء المريض، رد الغائب، إلى غير هذا مما يفعله عباد الأموات وعباد الأصنام وغيرهم. هذا هو أعظم الشرك، وهذا هو أقبح الذنوب، وهذا ضد التوحيد، ضد لا إله إلا الله، ضد توحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى. ثم يلي هذا ما سمعتم من العقوق، وهو إيذاء الوالدين وعدم الإحسان إليهما قولا أو فعلا، سبهما ولعنهما وإيذاؤهما بالكلام السيء من أقبح العقوق. ولهذا في الحديث الصحيح قال، يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل لوالديه. وفي اللفظ الآخر: من أكبر الكبائر شتم الرجل لوالديه. يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ استنكروا هذا، يعني مستنكر شرعا وعقلا وفقرا. وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يسب الناس يسبون والديه، إذا سب الناس سب والديه سب والديه، فصار سابا لوالديه لأنه تسبب في سب والديه، نسأل الله العافية. وسمعتم الحديث ذكره المشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم سعد المنبر وقال: آمين آمين آمين، فسألوه فبين لهم. قال صلى الله عليه وسلم: جبرائيل أتاه فقال: يا محمد قل آمين الآخر. منها أنه قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه امرئ أدرك ولد والديه أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة. هذا وعيد عظيم، أنه أدركهما ولكن لم يحسن إليهما ولم يقم بحقهما، فلهذا لم يدخله الجنة، لم يكونا سببا لدخوله الجنة لعقوبة، نسأل الله السلامة. فالعقوبة لهما والإيذاء لهما بالكلام أو بالفعل من أقبح الكبائر. كذلك قطع النفقة عنهما إذا كان محتاجين، ضعيفين محتاجين وهو يقدر، من أقبح الكبائر أيضا، لأن هذا عقوب ظاهر، إذا احتاج إليه وهو يقدر على الإنفاق عليهما ثم قطع ذلك عنهما كان ذلك أيضا من أقبح العقوب. والعقوب له عقوبات كثيرة سمعتم بعضها، منها أن الوالد قد تجاب دعوته على ولده بسبب العقوب فيخسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. قصة جريج معروفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كان جريج عابدا له صومعة عابد معتزل الناس، فجاءت امرأة، جاءت أمه وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. ولم يجبها واستمر في صلاته. ثم جاءت مرة أخرى ثانية فقال: يا جري. فلم يجبها، قال: أمي وصلاتي. ثم استمر في صلاته. ثم جاءت الثالثة وصادفته الصلاة أيضا صلي، فقالت: يا جري. فقال: أمي وصلاتي. فقالت: إن ذاك اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات، يعني الزانية.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فأجيبت دعوتها، وسلطت عليه امرأة بغي في بني إسرائيل، قالت لجماعتها: لأفتين جريجا. فجاءت إليه تدعوه إلى نفسها فلم يلتفت إليها، فمكنت نفسها من راع من الرعاة فحملت، فلما وضعت سئلت: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج. كذبت عليه، قالت: إنه من جريج. صدق هؤلاء الذين لهم أهواء ولهم قصد سيء في جريج، فجاءوا إليه بغير حجة ولا برهان، فهدموا صومعته وكلموه وأوذوه وعذبوه لأنها قالت إن هذا الولد من جريج. فصلى ركعتين ثم قال أعطوني الصبي. فجاء الصبي وضع إصبعه على بطنه وقال من أبوك؟ قال أبوي فلان الراعي، سمى أبوي فلان. أنطق الله هذا الصبي الصغير لبراءة هذا العابد، لكنه عوقب بسبب أمه. فعند ذلك استسمحوه وقالوا نعيد إليك صومعتك من ذهب. قال لا، بل أعيدها علي من طين. المقصود أن خطر العوق عظيم في الدنيا والآخرة جميعا، والبر فائدته عظيمة ومصالحه كثيرة، ومن أسبابه دخول الجنة والنجاة من النار. هو عمل صالح، فالبر من أسباب دخول الجنة والعقوب من أسباب دخول النار. وسمعت ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلة أهل ود الرجل ود أبيه: إن أبر البر، وفي الأطلاق من أبر البر، أن يصل الرجل أهل ود أبيه. أهل ود أبيه، فكيف بأبيه؟ وسمعتم أيضا قول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبويك أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كالأعمام ونحوهم والأخوال والخالات ونحو ذلك. هذا من حقهما بعد الوفاة، الاستغفار لهما والصلاة عليهما من الدعاء لهما، ومن ذلك صلاة الجنازة، وإنفاذ عهدهما يعني وصاياهما من بعدهما إذا كانت وصايا شرعية تنفذ، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما، كل هذا من برهما بعد الوفاء. وصالح ابن عمر رجل من الأعراب في بعض أسفاره، فسلم على ابن عمر كما سمعته في الندوة، وانتسب له وخبره أنه ابن فلان، وكان أبوه صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه. فلما عرفه ابن عمر وأن أباه كان صديقا لعمر، كان معه حمار يرتاح عليه، يعني مع الناقة التي يركبها، معه يركب الناقة ويرتاح بعض الأحيان على الحمار. فلما عرفه أعطاه الحمار وأعطاه العمامة وقال اشد بها رأسك، وأعطاه الحمار يركبه. فقال له بعض الناس: إنهم الأعراب يكفيهم القليل يا أبا عبد الرحمن. قال: إن أباه كان ودا لعمر، وقد سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وسمعتم أيضا خبر الرجل الذي كان في من قبلنا أهل الغار، وما جرى لهم من المصيبة وما حصل لهم من الفرج بأسباب أعمال طيبة فعلوها. فالأعمال الطيبة سبب السعادة في الدنيا والآخرة، والأعمال الخبيثة سبب الشقاء في الدنيا والآخرة، والعقوب من الأعمال الخبيثة، والبر من الأعمال الطيبة الحسنة. هؤلاء ثلاثة حديثهم عظيم وفيه عظة وذكرى، ولهذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وأنهم كانوا في من قبلنا، وهو حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، أن ثلاثة دخلوا غارا أهواهم مبيت الليل والمطر، جمع عليهم الليل والمطر، فدخلوا غارا، فلما صاروا فيه نزل صخرة كبيرة سدت عليهم الغار، لا يستطيعون دفعها، ما يقدرون على أن يدفعوها لعظمها. وهذه الحكمة، ساقها الله من فوق الجبل انحدرت بأمر الله حتى سدت عليهم الغار، لما أراد الله من الحين عظة فيما وقع لهم. فتراودوا بينهم ماذا يفعلون، فقالوا: إنه لا يخلصكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، يعني تلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه في هذه الشدة. والشدائد لها شأن، حتى صار الكفار من قريش وغيرهم عند الشدائد ينسون آلهتهم ويضرعون إلى الله وحده ويخصونه بالدعاء سبحانه وتعالى. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لشيخاني كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق اللبن يسقى بعد العشاء، هذا معروف عند البادية. فجئت ذات ليلة وقد نأى بطلب الشجر، تأخرت عنهما فوجدتهما نائمين، فوقفت عليهما أنتظر إيقاظهما، وقدحوا على يدي، كرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما، والصبي يتضاءلان تحت قدمي، فلم أزل أنتظرهما حتى برق الفجر واستيقظا، فسقيتهما غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء، ولا شك أن هذه بشرى، الدعوة أجيبت. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد من يحب الرجال النساء، وإني أردتها فأبت علي، يعني أردها للزنا فأبت علي. ثم إنها ألمت بها سنة حاجة في المستقبل، فجاءت إلي تطلبه المساعدة، فقال: لا، حتى تمكني من نفسي. فخضعت لهذا بسبب الحاجة، وأعطاها 100 دينار و20 دينار من الذهب. فلما جلس بين رجليها خافت وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فعند ذلك خاف أيضا هو، وقام عنها وترك لها الذهب، وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة أيضا زيادة، لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إنه كان في أجرا وأعطيت كل أجر أجرا إلا واحد ترك فرقا من شعير أو قال من ذرة لم يأخذه، أرز لم يأخذه، فنميته له حتى صرف منه إبل وبقر وغنم ورقيب، نمى هذا اللي عنده من الطعام حتى صار منه إبل وغنم وبقر ورقيق. ثم جاءه صاحبه يقول: أعطني حقي. فقال: كل ما ترى من حقك، كلها اللي ترى كلها من حقك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: اتق الله يا عبد الله ولا تستهزئ بي. قال: إني لا أستهزئ بك، إنه مالك كله. فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة كلها وخرجوا يمشون. هذه من آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة في جزاء من أحسن إلى والديه وبرهما وعفى عن الفواحش وأدى الأمانة. هذا أدى الأمانة، وهذا عفى عن الفاحشة، وهذا بر والديه. فنسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم القيام بحق الوالدين وبحق الله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. نسأل الله يوفق الجميع للقيام بحق الله وحق عباده، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجزي المشايخ عن ندوتهم خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال. حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال للثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفأ، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم. قال: فدخلوا وسلموا، فجلسوا، ثم لبث يرفأ قليلا، فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما، فلما دخلا سلما وجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: التئد وأنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله: ما أفاء الله على رسوله منهم، إلى قوله: قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
5: استووا استووا تراصوا.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا

كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت،
وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

0: تستمعون الآن إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخن يقول: ما هو القول الراجح في تغيير الشيء بالسواد؟ الراجح في أنه منهي عنه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. وهذا الرواية في صحيح مسلم: جنبوه السواد. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أقواما من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها النهي عن الصبغ بالسواد. وهذا الذي عليه أكثر الصحابة والسلف، النهي عن الصبغ بالسواد. ومن جاء عنه أنه كان يصبغ بالسواد فهم بعض الصحابة كعقبة بن عامر والحسن بن علي أو الحسين بن علي، بعضهم محمول أنه ما بلغه الحديث في النهي عن الصبغ بالسواد، وبعضهم كالحسن بن علي قالوا كان يصبغ بالوسمة، والوسمة هي لون بني يميل إلى السواد، ليس أسود خالص. قالوا هي صبغة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعرف عندهم، فليس سوادا خالصا. ومن صح عنه من الصحابة كما سبق أنه كان يصبغ، وهو صح عن 2 أو 3 من الصحابة فقط، فهو محمول أنه لم يبلغه الحديث. قد ذكرنا هذه المسألة بتوسع في درس المنتقى، وأن هذا هو الصحيح في المسألة. وأخ يقول: ما هي الأمانة التي حملها الإنسان وأبت السماوات والأرض والجبال أن تحملها؟ أمانة التكاليف الشرعية، أمانة الدين، هذه الأمانة التي حملها الإنسان. قال بعض المفسرين هي الصلاة، وقال بعض المفسرين هي الوضوء، وقال بعض المفسرين هي الغسل من الجنابة، وقال بعض المفسرين هي مال الناس من ودائع وأمانات. والصحيح أنه شامل لكل التكاليف الشرعية، فهي أمانة حملها الإنسان. السماوات والأرض أبت أن تحملها وأن تكون مكلفة، فحملها الإنسان وصار مكلفا، فكل التكاليف الشرعية أمانة. يقول: ما هي التهنئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ بها الصحابة؟ وهل تقبل وتقبل الله منا ومنكم، هل ثبت زيادة صالح الأعمال؟ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فورد في حديث ضعيف أنه كان يهنئ بها، تقبل الله منا ومنكم، فالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكن ذلك ثابت من فعل الصحابة، وليس في الحديث وليس في الآثار زيادة صالح الأعمال، بل فيها تقبل الله منا ومنكم، فيقتصر على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. أيضا حتى بعضهم تعقبوا من حيث المعنى، قال إنه إذا صح أنه عمل صالح فهو مقبول عند الله جل وعلا، وقد لا يقبل العمل بسبب عدم توفر الصلاح فيه، فالعمل الصالح ما جمع أمرين: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا وموافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخن يقول: ما هي الكتب الأربعة التي قال أهل العلم أن من حازها يكون قد حاز على علم كثير. من يذكر بها؟ محلى ابن حزم، تمهيد ابن عبد البر، المغني ابن قدامة، صحيح البيهقي لكن ليس الشعر، السنن الكبير، السنن الكبير للبيهقي. هذه أربعة كتب عظيمة النفع كثيرة الفائدة، أكثرها بل كلها بالأسانيد سوى المغني، المغني الذي هو ليس بالإسناد، وإلا فابن حزم وابن عبد البر يسوقون بالأسانيد الأحاديث والآثار، وقد يذكرون أشياء بلا إسناد. وأما السنن الكبير للبيهقي فالأصل أنه كله مسند، ونتمنى أن يسر الله لنا قراءة سنن البيهقي الكبير، فهو كتاب عظيم النفع كثير الفائدة، ولكنه كبير، كتاب كبير هو، ولكن القراءة فيه نافعة. ويقول: ما هي نصيحتك لنا؟ هل نرجع إلى بلادنا في العيد أو نمكث هنا؟ وبلادنا من البلدان المحررة، حسب المصلحة، إن كان له حاجة في رجوعه يزور أقاربه، يصلهم، يلتقي بهم، له منهم فترة من الزمان، فهذا خير. وإن كان لقيهم قريبا وليس له أمر يجعله يرجع إلى بلده، يبقى بين إخوانه، ينشط، لعل هذا يكون خيرا، فيعمل ما يراه أنفع له. أحيانا ينزل الإنسان في بلد يحتاج إليه، يتنقل في القرى دعوة، ينشطون بمجيئه، يصل أرحاما، يكون هذا فيه نفع. وأما إذا كانت أمور إنما يذهب فيمكث في بلده دون نفع أو أثر أو كبير فائدة، فبقاء بين إخوانه أفضل، لأن غالبا الخروج يؤدي إلى الفتور أو أقل شيء عدم الترتيب. بعد ذلك يحتاج إذا رجع أقل شيء أسبوعا 10 أيام حتى يرتب وضعه، وهذا معروف السفر يقطع الإنسان عن برنامجه الذي يمشي عليه. وأخ يقول: ما هي أوقات النهي الخمسة التي ينهى عن الصلاة فيها؟ وقتان عامان وثلاث أوقات خاصة. أما الوقتان العامان فمن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، وثلاث أوقات خاصة والنهي يكون فيها أشد، وهي حين يظهر طرف الشمس حتى ترتفع، حين يبرز ويبدو حاجب الشمس حتى ترتفع، ترتفع مقدار رمح. قد يقول قال: وكيف أعرف أنها قد ارتفعت مقدار رمح؟ يعني برأي العين، ترتفع مقدار رمح برأي العين، يعني يرى أنها قد ارتفعت قدر الرمح. والوقت الثاني حين الزوال أو قبل الزوال حتى تزول الشمس، حين تميل الشمس عن كبد السماء حتى تزول. والوقت الثالث حين تشرف الشمس على الغروب حتى تغرب. هذه ثلاث ساعات النهي فيها أشد، كما في حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا. أخ يقول: ما هي صلاة داود التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود؟ قد بينها في الحديث نفسه، والمراد بالصلاة صلاة الليل ليس كل صلاة. قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، إذن هذا صيامه. وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يقسم الليل ثلاث أقسام، النصف الأول من الليل ينام فيه، ثم يقوم ثلث الليل، ثم إذا بقي سدس الليل الأخير ينام. فمثلا إذا كان الليل 6 ساعات معناه أنه ينام 3 ساعات، ثم يصلي 2 ساعة ثم ينام 1 ساعة. قال أهل العلم: وهذا أحسن ما يكون في الصلاة، في أنه يشتمل على فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن النوم في أول الليل أريح من النوم في آخره وأهنأ وأكثر فائدة ونفع للجسد. أيضا من فوائده أن وقت الذي يكون في آخر الليل وقت فاضل للذكر والعبادة أفضل من أوله، فيستغل كل وقت في فضيلته. النوم في أول الليل أفضل فينام، والصلاة في آخره أفضل فيصلي. أيضا هذا أريح للجسد، فإنه إذا ظل يصلي إلى صلاة الفجر يصبح يصلي الفجر وهو مرهق، يحتاج أن ينام بعد صلاة الفجر. أما لو نام قبل الفجر سيأخذ قسطا من الراحة فيصبح نشيطا. أيضا هذا أدعى للإخلاص، فإنه إذا ظل ساهرا إلى الفجر يصبح وأثر السهر ظاهرا على وجهه، بخلاف ما إذا نام يخرج إلى صلاة الفجر وعلى وجهه آثار النوم فلا يعلم أنه كان يصلي في ليلة، فيكون أدعى للإخلاص فيما بينه وبين الله. إلى فوائد كثيرة في هذه الصلاة، فمن كان يطيق ذلك فهذا أفضل. ولو لم يقسم الليل إلى تقسيم، من استطاع ينام أول الليل ثم يصلي ما يسر الله له ثم ينام قبل الفجر قليلا، فهذا أفضل وأريح لجسده وأحسن لعبادته، ومن وجوه كثيرة. أخن يقول: ما هي كيفية خطبة الجمعة في سورة قاف؟ في حديث أم هشام بن الحكم أنها حفظت سورة قاف من فم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأها في كل جمعة، قالت وكان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا كذا وكذا فترة من الزمان ذكره. فلعل في تلك الفترة التي كانت تكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتنورهم واحد، كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة بها حتى حفظتها من خطبة الجمعة. وظاهره أنه يقرأ سورة قاف من أولها إلى آخرها في خطبة الجمعة، وإذا فسرها وبينها للناس بتفسير مختصر بين معاني الآيات يقرأ الآيات ويبين معانيها لتتم الفائدة ويحصل النفع، فإن الناس ضعف إدراكهم، ليسوا كالعرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم القرآن، كانوا يسمعون القرآن فيفهمونه. فالناس الآن ضعف فهمهم للقرآن، فإذا قرأ سورة قاف وبين معنى الآيات ببيان مختصر أو ما يستفاد منها من السورة عموما فهذا مفيد. وأخ يقول: مات بابا الفاتكان يوم أمس وقد عبد الصليب 88 سنة، فما تعليقهم؟ ليس هو بأول كافر يموت، وعند موت هؤلاء وأمثالهم يظهر انحراف المنحرفين وولاء الموالين للكفار ومحبة المحبين لهم. فقد سمعنا أن بعضهم ممن ينتسب إلى العلم يترحم عليه أو يعزي في موته، ولا يجوز ذلك، لا يجوز للاستغفار له ولا الترحم عليه ولا تعزية أهله في موته. إذا كان الله تعالى قال لنبيه وللمؤمنين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، حين أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب أنزل الله تعالى نهيه ونهي المؤمنين عن استغفار المشركين ولو كانوا أولي قربى. أبو طالب ناصر الإسلام، عاضر الرسول، وقف معه، واجه المشركين، لكن مات على الكفر. فقال الله: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أم الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي حملت به وربته، ما شاء الله أن تربيه في أوائل ما ولد، فلما استأذن ربه أن يزور قبرها أذن له، ولما استأذنه أن يستغفر لها لم يأذن له. استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فلم يأذن لي. فكيف يترحم أو يستغفر لإنسان مات على الشرك والكفر؟ النصارى مشركون، يقولون عيسى هو الله، منهم من يقول عيسى ابن الله، منهم من يقول عيسى إله ثالث ثلاثة، مشركون، فكيف يستغفر لهم؟ ظهرت ولاءات الموالين، سواء كان من ينتسب إلى العلم من علماء الأزهر، أو من كان من علماء الإخوان المسلمين في حماس وغيره، يعزون هذه الأيام في موت هذا النصراني. الله جل وعلا أوجب البراءة منهم، أوجب البراءة منهم على عباده، بل أخبر أنه لا يمكن يوجد إيمان مع محبة لهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يمكن أن يوجد إيمان مع محبة المشركين. فلا يجوز الاغترار بمواقف هؤلاء، فإنها مواقف مخالفة لصريح القرآن والسنة، سواء ورد ذلك ممن ينتسب إلى العلم، أو صدر ذلك ممن ينتسب إلى السياسة، أو صدر ذلك ممن هم في المناصب. هذا خطأ ولا يجوز أن يعمل به، لأنه مخالف لصريح القرآن والسنة. أخوان يقول: ماذا تسمى العمامة التي يلبسها الناس وأكثرنا يلبسها الآن؟ سمى العمامة ذات الذؤابة، هذه الذؤابة هو طرف العمامة، إلا أنهم كانوا يرسلون طرفا واحدا، كانت العمامة تأتي شيء طويل مستطيل تلف على الرأس لفا، ثم يغرز طرف واحد منها من الخلف فيصير بين الكتفين فيكون طرف واحد. الآن صارت العمامة هذا غالبا الذي يلبسه مثلثة، توضع على الرأس مثلثة ويجعل طرفان منها إلى الخلف، وهو جائز إن شاء الله، كله تدخل هذه في العمامة ذات الذؤابة. أخوني يقول: ماذا يستحب في حق المولود في يوم السابع؟ يستحب العقيقة عنه، ويسمى إن لم يكن قد سمي قبل ذلك، ويحلق رأسه، هذا ثبتت به الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته، يعق عنه يوم سابعه ويسمى ويماط عنه الأذى. في بعض الروايات: وأميط عنه الأذى، وهو حلق شعره. فالعقيقة تستحب يوم السابع، السابع من ولادته. فإذا ولد مثلا في يوم الجمعة فالعقيقة عنه تكون في يوم الخميس، إذا ولد في يوم الخميس العقيقة عنه تكون في يوم الأربعاء، أي قبل ولادته بيوم من الأسبوع الثاني، قبل مثل يوم الولادة. ويسمى إن كان لم يسمى قبل يوم السابع، وإلا فإن أكثر الأحاديث فيها التسمية قبل يوم السابع في يوم الولادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم. وهكذا عبد الله بن أبي طلحة أتي به ليسمى عبد الله، وهكذا المنذر بن أبي أسيد أتى إليه به فسماه المنذر، إبراهيم بن أبي موسى سماه إبراهيم، كله في نفس اليوم، وأحاديث كثيرة. فأكثر الأدلة تدل على التسمية في يوم الولادة، ولكن إن ترك التسمية في يوم الولادة يسمي يوم السابع. ويماط عنه الأذى، يحلق شعر رأسه، فإنه أذى بقي هل يتصدق بوزنه؟ وردت أحاديث أنه يتصدق بوزنه ذهبا وهي ضعيفة، ووردت أحاديث أنه يتصدق بوزنه فضة، يزن ذلك الشعر ويتصدق بوزنه فضة، وأيضا في طرقها ضعف. وممن حسن وصححها الإمام الألباني رحمه الله، وكأنه بمجموع طرقها. وهم بعض الرواة فقال في حديث ويسمى قال ويدم، يعق عنه يوم السابع ويدم. وقد اعتقد بعضهم هذا مستحبا، أنه يؤخذ من دم العقيقة فيوضع في رأس الصبي، وهذا بدعة، وهو ناتج عن خطأ من بعض الرواة، روى الحديث ويدم بدل ويسمى. فلا يشرع أن يأخذ من دم العقيقة يجعله على الصبي. أخ يقول: ما يشرع للمؤذن قبل الأذان وبعده؟ هل يشرع أن يقول شيئا؟ لا أعلم شيئا يقوله المؤذن لا قبل الأذان ولا بعده، وإنما ينادي بألفاظ الأذان لإعلام الناس، لإعلامهم بدخول وقت الصلاة. وأخ يقول: هل يستحب للمؤذن أن يستقبل القبلة أثناء الأذان؟ نعم يستحب له ذلك، وتقدم معنا ذلك. أخ يقول: ما معنى حديث المؤمن غر كريم؟ معنى هذا الحديث أي أنه حسن الأخلاق والمعاملة للناس، ومن حسن أخلاقه أنه يحسن الظن بالناس، هذا من كرمه وحسن أخلاقه أنه يعامل الناس بحسن الظن، بخلاف من عنده سوء الظن، يحمل أمور الناس على سوء الظن ويظن الظن السيء حتى بالصالحين، فهذا غير صفات المؤمنين. وليس معنى كما يفهم بعض الناس غر كريم أي أنه مغفل، يغره الناس، يخدعونه، يلعبون عليه، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فهو إن لدغ من موضع مرة بسبب حسن ظنه وثقته بالناس ينتبه، ولا يلدغ منه مرة أخرى. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لست بخب، أي الخب هو الخداع، لست بخب ولا يخدعني الخب، أي لست أنا بمخادع ولكن لا يخدعني المخادع. وأخن يقول: ما هو أحسن كتاب مؤلف في إشراط الساعة؟ قد ألفت في إشراط الساعة كتب كثيرة، مما ألف من الكتب الموسعة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في آخر البداية والنهاية، وقد أفرد باسم النهاية في إشراط الساعة. وهكذا ألف أئمة بعد ابن كثير، كالخزرجي له كتاب في إشراط الساعة، وهكذا صديق حسن خان له كتاب في إشراط الساعة. وهناك كتب معاصرة مفيدة أيضا، ككتاب إتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري رحمه الله، ومن العلماء المعاصرين الذي توفي قريبا. وأيضا هناك كتاب اسمه إشراط الساعة تأليف يوسف الوابل، وهو من أحسنها ترتيبا، تقسيما وترتيبا وشرحا. وهناك أيضا كتاب الجامع الصحيح في إشراط الساعة تأليف شكيب الخليدي، أيضا كتاب مفيد، وتحرى الصحة أحسن من كل ما سبق. وكل أكتب هذا يستفيد منه الإنسان من حيث الترتيب، كما سبق كتاب الوابل هو أحسنها. من حيث التحري الصحيح كتاب الجامع الصحيح إشراط الساعة أحسنها من حيث دقة التحري للأحاديث الصحيحة. ومن أوسعها كتاب الشيخ حمود التويجري، فهو في 3 مجلدات واسع وكثير السوق للروايات، ولكن بعضها يحتاج إلى تحري. خن يقول: ما هو علاج الحسد؟ مما يعالج به الحسد أن يعلم الإنسان أن الأرزاق قسمة من الله تعالى، سواء أرزاق العلم، أرزاق الدين، أرزاق الدنيا، قسمة من الله، الله قسم ذلك. فالحاسد هو في الحقيقة معترض على الله جل وعلا، أي كأنه يقول لله عز وجل: لماذا قسمت هذا؟ لماذا أعطيت فلانا هذا؟ فلان لا يستحق ذلك، يكره النعمة على غيره. فمن أعظم ما يعالج به الحسد أن يعلم الإنسان أن هذا شيء من الله، رزق من الله، ليس للإنسان فيه اختيار مبدئيا. نعم هو يبذل السبب للوصول إليه، لكن هو رزق من الله تعالى. إذا قال القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فزاد فجازاك منه بأن زادني وقد سد عنك وجوه الطلب. فهذا من أعظم ما تداوي به الحسد. أيضا مما يداوى به الحسد أن تعلم أن حسدك ليس بضار لهذا الذي تحسده، لا يضره، بل سيبقى في نعمة الله ما دام على طاعة الله، وأنت تكتوي بنار الحسد فلا يضره ذلك ولا يؤثر فيه شيئا. أيضا من علاج الحسد أن تعلم أن حسدك يضرك أنت، وتركك للحسد راحة لقلبك، لأن الحسد يبقيك مهموما مغموما، تفكر فيما أعطي الناس، فيما قسم لهم، فتبقى في غم. لكن اشغل نفسك بحالك، واعلم أن الله تعالى حكيم، لا يقسم شيئا إلا وهو يعلم سبحانه أن ذاك الذي قسم له أهل له. حتى قال القائل: قال لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يبقى مهموما المحسود غافل لا يدري بشيء، وذاك الحاسد في غم في كرب. الحسد يأكل باطنه فيعيش في غم، فليتذكر ذلك، أن حسده لأخي المسلم هو عبارة عن غموم وكروب وأحزان يدخلها على نفسه وفي غنى عنها. فهذا مما تعالج به الحسد. أيضا تستعيذ بالله تعالى منه، أيضا تعلم أنه أمر محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحاسدوا، حذر منه تحذيرا في أحاديث كثيرة. أخ يقول: هل يجوز أن يتمنى الإنسان أن يكون أفضل من أخيه ولا يكره نعمة الله على أخيه؟ نعم، هذا ليس من الحسد، هذا من التنافس في الخير، والله تعالى قد حث على التنافس، أن الإنسان يسعى أن يكون أفضل من غيره، أحسن منهم علما وأخلاقا وعملا وفي سائر الأمور، ولكن لا يكره نعمة الله على غيره، يحب لغيره الخير ويسعى أن يكون أفضل منه، هذا السباق إلى الخير. وأخ يقول: ما معنى حديث لا حسد إلا في اثنتين؟ الحسد هنا بمعنى الغبطة، معنى أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه، هذا جائز، إذا تمنى أن يكون له مثل ما لأخيه ولا يكره نعمة الله على أخيه، لكن يتمنى أن يكون مثله أو يتمنى أن يكون أفضل منه، هذا جائز، وهو الغبطة، وليس هذا من الحسد المذموم. أخن يقول: متى تقبل رواية المجهول ومتى تضعف؟ رواية المجهول ضعيفة، سواء كان المجهول من قبل ما يسمى بالمبهم الذي لا يسمى أصلا، أو كان المجهول الذي هو مجهول العين، عرف اسمه ولا يعرف عينه، إنما عرف اسمه برواية واحد عنه، أو كان مجهول الحال الذي عرف اسمه وشيء من حياته لكن لم يعرف حاله وضبطه للحديث، أو كان ما يسميه العلماء بالمستور، وهو الذي يكون أشهر من المجهول شيئا ما ولكن لا يعلم ضبطه وعدالته، كل هؤلاء روايتهم مردودة، لأن من شروط قبول رواية الراوي أن يعرف عدله، أن تعرف عدالته وضبطه، يعرف عدالته هل هو عدل مستقيم مرضي أو هو فاسق فيه ما يقدح في عدالته، وهكذا يعلم ضبطه هل هو ممن يحفظ الحديث ويضبطه أو ممن يخلط فيه. فلذا المجهول عند أهل العلم بسائر مراتبه لا يقبل حديثه، بقي هل يستشهد بحديث المجهول ويتقوى بكثرة الطرق؟ هذا فيه تفاصيل كثير للعلماء. أخ يقول: متى يقول الذي يتابع المؤذن رضيت بالله ربا؟ يقوله بعد التشهد، بعد التشهدات الأربع، إذا تشهد المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. وهل يواصل متابعة المؤذن؟ نعم يواصل، لأن بعض أهل العلم كالإمام مالك قال ينتهي إلى هنا ويكون هذا ختام متابعة المؤذن، لكن الصحيح أنه يواصل. وهكذا يجزي في بعض الأحيان أن يقول وأنا أو وأنا أشهد، كله وردت به الأحاديث، سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول وأنا أشهد، يجزئ هذا. أو يقول وأنا، وهذا قد جاء عن معاوية رضي الله عنه في صحيح البخاري ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخوني يقول: في قريتنا مسجد أمامه قبور قريبة منه تحت الجدار، فهل تصح الصلاة فيه مع أنه يوجد مسجد آخر بعيد عن القبور، لكن بعض الناس يصلي في المسجد الأول؟ كما تقدم، إن كانت هذه القبور خارج جدار المسجد، فصل بين القبور وبين المسجد بجدار، هو جدار المسجد ليس جدار المقبرة، بحيث لا يرون القبور ولا يشاهدونها إذا صلوا، الصلاة صحيحة. نعم، بعض العلماء يقول لابد أن يوجد بين جدار المسجد وبين المقبرة فضاء كطريق أو ممر ونحو ذلك، ولكن الصحيح ما دام أنه يوجد جدار هو جدار المسجد وهو فاصل للمسجد عن القبور ولا يرون القبور، فتصح الصلاة فيه. وأخني يقول: من القائل رب عمل صغير كبرته النية ورب عمل كبير صغرته النية؟ أعرفه عن عبد الله ابن المبارك رحمه الله، وهو شاهد لما تقدم أن التفاضل في الأعمال وفي الفضل بين الناس هو بما قام في القلوب. الخوارج كيف كانت عبادتهم؟ وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عبادة عظيمة، حتى قال وهو يخاطب الصحابة قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم. ابن عباس لما أتاهم يناظرهم قال: فأتيت على قوم لم أرى مثلهم قط اجتهادا في العبادة. ماذا قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء. كثير الصلاة والصيام والقراءة، لكن القلوب فيها عقائد فاسدة، فالتفاضل بما يقوم في القلوب، فيجتهد المسلم في إصلاح قلبه وفي تصحيح نيته، فإن هذا هو مدار الفضل. أخ يسأل يقول: من درس هذه الدروس هل يكون من المجتهدين؟ درس في النحو من متن الآية الرومية إلى كتاب ألفية بن مالك وشروحها، وفي الصرف أخذ سلسلة في الصرف، وهكذا ذكر في الفقه منهج السالكين وبلوغ المرام، وفي العقيدة كتب العقيدة إلى شرف الطحاوية، وهكذا في التوحيد وفي المصطلح. هذه السلاسل إذا درسها طالب العلم مع الاستفادة مع الكتابة مع المراجعة، لا شك أن مثل هذا يكون مجتهدا، ويدل على أنه اجتهد في طلبه للعلم. نحو الصرف والفقه والعقيدة والتوحيد ومصطلح الحديث، معناه أنه درس كثيرا من كتب العلم، فإذا كان كما سبق مع مراجعته لها وحرصه عليها وانضباطه في أثناء دروسه، لا شك أن هذا طالب مجتهد يرجى أن ينفع الله تعالى به. حين يقول: من قال بوجوب وضع الشيء على العادة، هل يقولون ببطلان الصلاة من لم يضع شيئا إذ النهي يقتضي الفساد؟ ذكرنا هذا ولا ذكرنا أنهم يقولون به، يقولون إذا لم يضع صلاته غير صحيحة، ويستدلون بهذا القاعدة أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا إلى ذات الشيء، وهذه الصلاة منهي عنها، أن يصلي مكشوف الجزء العلوي من جسده، لأن الحديث نهي عن نفس الصلاة: لا يصلين أحد. وأخ يقول: من كان قادرا على القيام والركوع في الصلاة ويصلي جالسا على كرسي بحجة أنه لا يريد مخالفة الصف، هل صلاته صحيحة؟ القيام في صلاة الفريضة ركن فيها لا تصح إلا به، فمن ترك القيام في صلاة الفريضة وهو قادر عليه لم تصح صلاته. فأحيانا يكون الشخص مريضا لا يستطيع السجود فقط، إما لمرض في ركبتيه أو في ظهره لا يستطيع السجود، مع أنه يستطيع القيام ويستطيع الركوع، فهذا واجب عليه أن يصلي قائما وأن يركع قائما، فإذا أراد السجود قعد ويومئ بالسجود إيماء. فلو صلى في هذه الحال قاعدا وهو قادر على القيام فلا تصح صلاته، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع، إذا لم تستطع القيام فصل قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يجوز أن يصلي قاعدا في الفريضة إلا إذا لم يستطع القيام. والله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين، فأمر الناس بالقيام في الصلاة. فنقول: من كان محافظا على تكبيرة الإحرام فأدرك الإمام في الركعة الأخيرة، هل يدخل معه أم ينتظر الجماعة الثانية ليدرك تكبيرة الإحرام؟ لا، يدخل مع الإمام، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يدخل مع الإمام. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهو مأمور أنه يصلي مع الإمام ما أدرك. أيضا أجر الجماعة الأولى التي هي الأصل أعظم من أجر الجماعة الثانية، فإذا جاء والإمام يصلي يدخل معه. أخ يقول: من لم يتيسر له الحج متمتعا فما هو الأفضل في حق الإفراد أو القران؟ القران أفضل، ففيه زيادة نسك، فيه عمرة، فيه هدي، والقران يسمى تمتع عند جماعة من السلف، يسمون القران تمتعا، فهو أفضل من الإفراد. أخ يقول: هل ورد حديث في ذكر يقال عند اللباس وعند نزع الثوب؟ أما عند اللباس فجاءت أحاديث في لبس الثوب الجديد، ليس كل ثوب، إذا استجد ثوبا، وكل الأحاديث التي وردت في أسانيدها ضعف، حديث أبي سعيد، حديث أبي أمامة وغيرهما، ولكن بمجموعها تفيد شرعية الحمد، كلها فيها الحمد، اختلفت صيغ الحمد فيها لكن كلها تدل على حمد الله تعالى. فإذا لبس الإنسان ثوبا جديدا يحمد الله تعالى عليه، يحمد الله الذي رزقه إياه أو كساه إياه. سيأتي معنا هذه الأحاديث قريبا في درس المنتقى إن شاء الله. وأما عند نزع الثوب فلا أعلم ذكرا يشرع، والله أعلم. أخ يقول: من هو الذي ألف كتابا وهو مسجون في بئر؟ ذكروا هذا عن شمس الأئمة السرخسي، كان يلقب بشمس الأئمة وهو من فقهاء الحنفية، وكتابه المبسوط في الفقه من أوسع كتب الحنفية. وللفائدة كتب الحنفية لا سيما المتأخرة كحاشية ابن عابدين ونحوه، بل وما قبل أيضا، لا يفهمها كل من يقرأ فيها، إنما يحتاج إلى قراءة أن يقرأ أولا رموزهم وإشاراتهم وإشاراتهم التي يستعملونها، فيحيل إلى كتب بالرموز، وهكذا مصطلحات عندهم يرمزون لها رمزا. وأحيانا في بعض المسائل أرجع إلى هذا الكتاب رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، الذي هم من أشهر كتب الحنفية، فيضيع وقت كثير بدون فائدة. وأعجب والله كيف تعمقوا فيه، استرسلوا في تلك المسائل، فإذا رجعت إلى شيء منها لتثبيت نقولات أو إثبات قولهم في مسألة معينة، وإلا فالرجوع إليها غيره أكثر فائدة منه، إلى كتب الأئمة التي بنوها على الحديث وليس على الرأي. أخ يقول: من هو صاحب كتاب المبسوط، وهل صحيح أنه ألفه في السجن؟ المبسوط للسرخسي الذي كان يلقب بشمس الأئمة، وهو من أوسع كتب الحنفية، هو كتاب من كتب الفقه الحنفي، كتاب كبير من أوسع الكتب، فيها كثير الدليل والتعليل، من أكثر كتب الحنفية ذكرا للدليل وكذلك التعليل. والذي أعرفه أنه ألفه وهو مسجون في بئر، سجن في بئر، فكان يأتي بعض طلبته فيملي عليه الكتاب، وطالبه في أعلى البئر وهو في أسفلها. هل ألفه كله على هذا الحال أو بعضه، أو ألف أصله ثم صححه بعد ذلك؟ يحتاج إلى نظر فيه. وإلا المشهور أنه ألف وهو مسجون في البئر. خن يقول: من هم الفقهاء السبعة؟ الفقهاء السبعة هم الذين جمعوا في قول الناظم إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة، سعيد بن المسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد، وبعضهم يضيف إليهم سالم بن عبد الله بن عمر، كل من التابعين. هل معنى ليس في التابعين فقهاء إلا سبعة؟ ها؟ في غير هؤلاء السبعة، فلماذا سموا الفقهاء السبعة؟ نعم أحسن، كانوا في مكان واحد في المدينة، الفقهاء السبعة الذين بالمدينة، وإلا فالفقهاء من التابعين كثير. وأخ يقول: نحن طلاب علم بادئون، ولأول مرة نطلب العلم، ووجدنا ضيقا في طلب العلم وكربا، فما النصيحة؟ النصيحة لطالب العلم بالصبر، وهذا شيء طبيعي، أن الإنسان إذا فارق أهله وأقاربه وفارق بلده الذي ألفه يأتيه ضيق، يحن إلى بلده الذي قد ألفه واعتاده، يحن إلى جلسائه، إلى أصحابه، إلى أهله. قد حصل هذا للصحابة رضي الله عنه حين أتوا المدينة، أول ما أتوا المدينة كانوا يحنون إلى مكة، حتى إن بلالا مرض يوما فجعل يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة، بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياها مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يتذكر جبال مكة ووديان مكة وأنهارها وأشجار مكة ويحن إليها. ثم بعد ذلك زال عنهم ذلك، دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة وأشد. فالشاهد أن هذا شيء طبيعي للإنسان، يعرض له أول ما ينتقل من مكان إلى مكان يعرض له ذلك، لا سيما إذا انتقل في طاعة الله، في طلب العلم، في دعوة إلى الله. الشيطان لا يريده ولا يريد له ذلك، فيجد من الغم والكرب والضيق، فإذا صبر يزول ذلك. فأول علاج لذلك أن تصبر، لا تستجب لتضييق الشيطان. ثانيا افعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ادعو الله تعالى أن يحبب إليك أماكن العلم. فالرسول دعا الله أنه يحبب إليهم المدينة، ففعلا أحبوا المدينة، فادعوا الله أن يحبب إليك أماكن العلم. ثالثا اشغل نفسك بما ينفعك، ولا تجعل لنفسك الفراغ، فالفراغ هو الذي يجعلك تفكر في أمور كنت عليها، هو الذي يجعلك تحن إلى ما كنت عليه. فإذا انشغلت وقت في درس، وقت في حفظ، وقت في مراجعة، وقت في تسميع، انشغلت في وقتك، لا تجد الوقت الذي تفكر فيه بذلك فتنسى هذه الأمور. وهذا كما سبق شيء طبيعي يجده الإنسان، فلا تستعجل بالانصراف من أماكن العلم. وكم نعرف من أناس رحلوا إلى أماكن العلم، أصابهم مثل هذا، اقتركوا العلم ورجعوا إلى بلدانهم، وصار كثير منهم عاميا لا أثر له، بينما أصحابه الذين صبروا صاروا مبرزين ونفع الله تعالى بهم نفعا عظيما. فلا تستجب لذلك، واصبر وادعو الله تعالى، واملأ وقتك بالخير، ولا تجعل فراغا، ستجد لهذا أثرا طيبا إن شاء الله. يصير بعد ذلك أماكن العلم هي أحب الأماكن إليك. بعض الأخوة يقول أول ما أرجع إلى بلدي أحزن وأجد عدم الراحة والسكينة التي أجدها في أماكن العلم. يصير بعد ذلك مكان العلم أحب الأماكن إليه ولا يرضى به بدلا. فالنصيحة لطالب العلم بالصبر، هذا جهاد، الشيطان لا يرضى عنك، سيضيق عليك، يدخل عليك الهموم والوساوس في كل شيء، فلا تستجب له. أخن يقول: نحن في درس المنتقى، هل نعتمد على مذهب من المذاهب الأربعة أو أننا نجمع مذاهب العلماء؟ وهل نحن ننتسب إلى المذهب الحنبلي كما يقول بعض الناس؟ في الدرس هذا كما هو ظاهر جدا لا نعتمد على مذهب، بل نأخذ كلام الأئمة جميعا ونختار منها ما نراه يوافق الدليل، يوافق كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع استفادتنا من كلام جميع الأئمة. وأما أننا نسير على المذهب الحنبلي أو غيره فلا. نعم، مؤلف الكتاب هذا كان عمدة الحنابلة في زمنه في الفقه، مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، جد شيخ الإسلام، لكن نحن اخترنا لأنه كتاب حديثي لنستفيد منه من الحديث، لا لأجل أن مؤلفه حنبلي، بل نحن نقرأ في الظهر تفسير البغوي وهو شافعي، نقرأ في العصر صحيح البخاري ونستفيد كثيرا من شرح ابن حجر وهو شافعي. وهذا ذكرني بمرة جاء بعض الزائرين إلى دمام، فحضر بعض الدروس عند الشيخ، فقال الشيخ يحيى شافعي. قالوا له: لماذا قلت شافعي؟ قال: في الظهر يدرس تفسير ابن كثير وهو شافعي، وفي العصر يدرس صحيح البخاري بشرح ابن حجر فتح الباري وهو شافعي، وبين مغرب وعشاء يدرس صحيح مسلم بشرح النووي وهو شافعي، وأيضا السنة الصغرى للبيهقي وهو شافعي. قال: إذن هو شافعي. فرفعوا هذا السؤال للشيخ يحيى، قال: هؤلاء أئمة اخترنا كتبهم لما فيها من الفائدة، لا لأنهم أهل مذهب معين. فنحن نستفيد من كل علمائنا رحمهم الله دون تعصب لأحد، لا من الأحياء ولا من الأموات، بل كل عالم هو عالم حقا، فنحن نستفيد منه ونأخذ بكلامه ونعتبره ونأخذ منه ما وافق الدليل بحسب ما نفهم وما أعطانا الله سبحانه وتعالى من فهم وإدراك، وهو الذي يسألنا الله تعالى عنه، وما وراء ذلك لا يسألنا الله تعالى عنه. أخ يقول: نسيت سجودا في صلاة النافلة فهل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ من نسي سجودا إذا ذكره في الصلاة، فإن ذكره قبل أن يصل إليه من الركعة الثانية فإنه يرجع إليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
2: قرأ الفاتحة وذكر أنه لم يسجد فيرجع إلى السجود، يهوي ساجدا ثم يقوم. وأما إذا ذكره وقد وصل إلى

أغلب الناس إلا القليل يستخدم هذه الشبكات في أمور مخالفة. أقل واحد من الناس الذين يخالفون فيها من أقلهم صنيعا الذي يشاهد الصور المحرمة، يسمع الموسيقى، هذا من أقلهم مخالفة. ناهيك عمن يستعمل هذه الشبكات في زيارة مواقع خطيرة كمواقع كفرية إلحادية تدعو إلى الإلحاد والكفر وتشويه الإسلام، كمواقع رافضية تدعو إلى الرفض والزندقة، كمواقع صوفية قبورية، وهكذا كمواقع الأشاعرة والجهمية، وهم كثير ينشرون عقائدهم الباطلة. وهكذا منهم من يدخل في مواقع فيها أشياء محرمة، يشاهد أفلاما محرمة، يشاهد صورا خليعة، يشاهد أشياء ماجنة. فالغالب في من يستعمل هذه الشبكات يستعملها في أمر محرم. والذي جهز لهم هذه الشبكة أو هيئها لهم ونصبها في قرية من القرى معين لهم على هذا المنكر. الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا يعين على الإثم والعدوان. هذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. فليتق الله امرؤ في نفسه وليخف من الله أن تصل الذنوب إلى صحيفته وهو لم يعمل، غيره يرتكب الذنوب وهي تتراكم عليه لأنه دعا إلى الباطل، سهله للناس، قربه إليهم، ليخف مسلم على نفسه من هذا الإثم. كم ستجني له أموالا؟ والله لو جمعت منها الملايين أنك خاسر، قد حصلت لك من الآثام والذنوب والسيئات وأنت نائم، أنت نائم والذنوب تتراكم في صحيفتك بسبب إضلالك للناس وإغوائك لهم وتيسيرك للشر لهم. كم يفسد بذلك من شباب، كم تفسد نساء. يشكو إخوة كثير في القرى هذه الأيام، وآخرهم أخ أتى قبل يومين قال: يجب على الدعاء أن ينبهوا على هذا، فإن إقبال الناس عليها كثير. بعض القرى ولله الحمد وقفوا مع صاحب الشبكة موقف الحزم، قالوا له: هذه تفسد علينا نساءنا وبناتنا وأولادنا فلا نريدها، أخرجها، وأخرجوها من قراهم. وبعض القرى يسكتون عن ذلك. فنحن ننصح هؤلاء أصحاب الشبكات، ننصحهم أن يتقوا الله، أن يخافوا الله. ما تخاف الله أنك تيسر الشر للناس، أن الذنوب تصل إلى صحيفة سيئاتك وأنت نائم في بيتك. كثير من الناس يستعملوها في غير طاعة الله وأنت السبب في ذلك. فإن لم ينزجر أصحاب الشبكات هؤلاء ولم يرتدعوا ولم يتقوا الله تعالى في الناس، فإن هذا سيفسد نساءهم وأولادهم. فننصح إخواننا في القرى من المشائخ والعقال والوجهاء أن يقفوا منها موقف الحزم، وأنهم يخرجونها من قراهم، لأنها ستفسد عليهم. بالله تكون بعض أحيان قرى بين جبال. أخبرنا بعض الأخوة قال: قريتنا نائية بين جبال ما تصل

0: السيارة إلا بصعوبة، ولا يدري الناس إلا ونساؤهم في أوروبا، تلك المرأة التي ما تعرف إلا بيتها وزوجها وأولادها قد صارت تشاهد مناظر أوروبا وأمريكا، وتشاهد الفساد وسوء الأخلاق فيها، فساد عريض هذا. وواجب أن يكون للناس موقف حزم مع هؤلاء، هؤلاء الذين يقلبون هذه الشبكات، إما أنه جاهل لا يدري بخطرها وضررها، همه أن يكتسب المال، يقول هذا باب من باب الأموال أكتسب به، فهذا ينصح يذكر بالله أن هذا الأمر خطير عليك، ستجني ذنوبا وأنت في بيتك. ومنهم صنف آخر من يكون مدفوعا، من يكون مدفوعا مستأجرا لمنظمات ونحوها مما يريد إفساد أخلاق الناس ومجتمعاتهم، والواجب مع هؤلاء موقف الحزم، لأنهم غالبا لا يرتدعون بالنصح والتذكير. وأخ يقول في قريتنا صارت بعض النساء تنكر السنة، والسبب في ذلك دخول الشبكات ومتابعة فيديوهات دعاة الضلال، بل صارت تدعو النساء لذلك وتنقل فتاوى عمن تسميهم بالمشايخ من دعاة الضلال. فعلا هذا رأينا، رأينا من أنكر السنة. وقبل أيام أتى إخوة من بعض القرى معهم أسئلة عن رجل ينكر السنة، من أين حصل على هذه الفكرة وهو قاعد في بيته في قرية من القرى؟ قالوا من الشبكات. نعرف أناسا ترفضوا صاروا روافض بسبب الشبكات. نعرف نساء هربت مع رجل أجنبي وتركت أهلها وأورثتهم وصمة عار في جباههم بسبب الشبكات، وكم تعدد من فساد عريض. فهذه الشبكات فساد للقرى، على أهل القرى ألا يرضوا بهذا. وأخ يقول أنا خصصت وقتا لقراءة بعض كتب الأئمة، وقد وقع اختياري على كتاب الصارم المسلول في شاتم الرسول، فهل تنصحني بقراءته وماذا يستفاد منه؟ كتاب الصارم المسلول من الكتب المفيدة، نعم ننصحك بقراءته والاستفادة منه، وهو في حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم، حكم ذلك وما يترتب عليه من حد وأحكام، وهكذا تعرض فيه لسب الصحابة وحكم ذلك، ويذكر فيه أيضا قصصا في أناس وقعوا في سب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ابتلوا، سواء من المسلمين أو من الكافرين، أي من كان مسلما فارتد بذلك أو كان من الكافرين الأصليين، فهو كتاب نافع. ومن المستحسن لطالب العلم إذا قرأ كتب الأئمة أن يلخصها، ولو لم يكن إلا أن يلخصها في طرة الكتاب في الصفحة الداخلية من غلاف الكتاب، يقول ذكر فائدة كذا في صفحة كذا، ذكر مبحث كذا في صفحة كذا، فإنه يحتاج إليها يوما من الدهر. وهكذا إذا لخصها في دفتر كتب فوائدها تثبت عنده الفوائد أكثر. ونعمة عظيمة أن ييسر للإنسان وقت يقرأ فيه كتب الأئمة، فإن الطالب لن يحتاج إلى البحث والمطالعة والتنقيب كثيرا، وفي نفس الوقت أيضا يحتاج إلى المطالعة ولو وقتا يسيرا باليوم، ولا سيما مطالعة كتب هؤلاء الأئمة كما ذكر السائل، كتب شيخ الإسلام والإمام بن القيم، فهي كتب تقرب طريق العلم لطالب العلم. وكم من مسألة تجد الكلام فيها في كتب الفقهاء مثلا طويلا، ثم تراها في كتب شيخ الإسلام رحمه الله وكتب الإمام بن القيم في أسطر يسيرة بأحسن بيان. وكل من اعتمد على هذه الكتب واستفاد منها ظهرت ثمرة علمه. وقد كان هناك أئمة يعتنون بكتب هؤلاء فبرزوا في العلم كثيرا، انظر كتب السعدي مثلا، كتب الشيخ ابن عثيمين، فإنهم يكثرون الرجوع إلى هؤلاء الأئمة ويستفيدون منهم. أخوني يقول في هذه الأيام نسمع عن إقامة حدود حد القصاص على القتلة، فما تعليقك على ذلك؟ ومن نصيحة لولاة الأمر في أن يجتهدوا في إقامة جميع الحدود السرقة والزنا وشرب الخمر إلى آخره. نعم، سمعنا عن قيام عدة حالات قصاص في هذا الشهر من بعد شهر رمضان، وهذا خير، خير للقاتل وللمقتول وللأمة كلها وللمجتمع. فالقاتل جعل الله تعالى هذا القصاص كفارة له، يكفر به هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه. وهو أيضا القصاص خير لأهل المقتول، فإنهم سيظلون متألمين، وممكن أن يأتي أحد منهم فيرتكب جرائم في حق قتلة قريبه لأنه لم يقام عليه القصاص. فإذا أقيم القصاص على قاتل وليه استراح وسكن. أيضا هو خير للناس جميعا، تحفظ به الدماء إذا قتل القاتل أمام الناس، أمام مرأة ومسمع، يعلم كل واحد أنه إذا استعجل وقتل أن هذا هو مآله فيرتدع. وإذا قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالله جل وعلا سمى القصاص وجعل فيه الحياة، مع أنه قد يقول قال القصاص فيه موت، فكيف كان فيه حياة؟ قال أهل العلم حياة لبقية المجتمع، لأن القاتل إذا لم يقتل سيتجرأ الناس على القتل، كل واحد يقتل، وكل من غضب واختلف مع أخيه قتله، فصار هذا هلكة للناس. لكن إذا علم القاتل أنه سيقتل ويقام عليه القصاص فهنالك لا يقدم على القتل بل يبتعد عنه، فتحصل الحياة للناس، يحصل للناس حياة بسبب إقامة الحد القصاص. فالحقيقة أن هذا أمر مهم، بل هو واجب على ولاة أمر المسلمين أن يقوموا به، وفيه نفع عظيم لكل الناس، نفع كما سبق للقاتل، ونفع لأولياء المقتول، ونفع للمجتمع كله. فبإقامة حد القصاص يكف الناس عن القتل ويبتعدون عنه، لا يتجرأ أحد على الدماء، ستحفظ الدماء وتحقن ويبتعد الناس عن القتل. فإننا في أيام تساهل الناس فيها في القتل، وكل من خاصم أخاه أخذ سلاحه وقتله. فإقامة حد القصاص بإذن الله تعالى يكف شرا كبيرا في هذا الباب، وإن شاء الله يغلق هذا الباب التساهل بالقتل. أيضا أمر الحدود، بقية الحدود مهمة، حد الزنا، الزاني يقام عليه حد الله، إن كان محصنا يرجم حتى يموت، وإن كان ليس محصنا أي ليس متزوجا يجلد. حد السرقة تقطع يد السارق، حد شارب الخمر يجلد، وهكذا السحرة الذين عاثوا في الأرض بالفساد واجب إقامة حد الله عليهم وهو القتل، يخرجون أمام مرأة ومسمع من الناس يقتلون، فيحصل الأمن والأمان للناس، يسلم الناس في أبدانهم، لا أحد يعتدي عليهم بالقاتل وسفك الدم، يسلم الناس في أعراضهم، لا أحد يعتدي على أرض أحد بالزنا والفواحش، يسلم الناس في أموالهم، لا يتجرأ أحد على سرقة مال أحد لأنه يعلم أنه سيقطع. وهكذا يحفظ الناس في شؤونهم وبيوتهم وعلاقاتهم، إذا علم السحرة المجرمون المفسدون في الأرض أنه يقام عليهم حد الله، أنه يقام عليهم حد الله سيرتدعون عن ذلك. لكن للأسف كثير من هذه الأمور لا تحصل، يؤخذ الساحر فيعترف بسحره وأنه قد آذى الناس وفعل وفعل، ويشهد عليه الناس بذلك، ثم أيام ويطلقونه وخرج إلى فساده مرة أخرى، يزني الزاني فيحاولون تغطية ذلك ويقول زوجوا هذا الزاني بالذي قد زنا بها، مع أن هذا لا يجوز في الشرع أن يزوجوا وهم لم يتوبوا، ومع ذلك هذا تجريء للناس على الفواحش، فالناس في فساد. فرب إنسان فاسد يأبى ولي المرأة أن يزوجه ابنته أو أخته فيحتال عليها ويغرها حتى يقعها في الفاحشة، ثم يقال زوجوهم وغطوا هذا المنكر، وكان سببا في ازدياد الفواحش والشر. فتزويج الزانيين أولا لا يحل شرعا إلا بالتوبة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا يحل قبل التوبة. وأيضا فيه تجريء للناس على الفاحشة، فيه تجريء للناس على الزنا ودعوتهم إليه. فالنصيحة لمن ولاهم الله تعالى الأمر أن يجتهدوا في إقامة الحدود، إذا أرادوا أن يسود الأمن والأمان عليهم أن يقيموا الحدود، فيأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، يأمنون على شؤونهم وبيوتهم وعلاقاتهم، يأمنون على أولادهم وبناتهم، يحصل خير في المجتمع. فهذه الحدود شرعها الله جل وعلا لتحفظ بها حقوق الناس، ليسود بها أي بسببها الأمن والأمان. فهذا الذي ينبغي بل يجب عليهم أن يقوموا به كما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، وذلك خير عظيم، ذلك خير للمجتمعات وحفظ لها. ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله. نسأل الله تعالى أن يوفقهم للعمل بما يرضي الله وبما أمر الله به حتى يسود الخير في المجتمعات. أن يقول هل استقبال القبلة شرط من شروط الأذان؟ ولو تحول في أذان عن القبلة يبطل أذانه؟ ليس شرطا كما تقدم بأنه، إنما هو مستحب، يستحب في الأذان أن يؤذن إلى جهة القبلة، فإن أذن إلى غير جهة القبلة يصح أذانه. وأخ يقول هل الاستتار بالكتب أو المصاحف حرام؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟ المصاحف حقها التعظيم، كذلك كتب العلم التي فيها الآيات والأحاديث حقها التعظيم، فلا يتعمد الإنسان أن يجعلها سترة ويتخذها لذلك دائما للاستتار بها، فإن هذا ليس من تعظيمها. لكن لو وجدت أمام الإنسان كتب أو مصاحف، سواء كانت في موضع أو في كرتون، وصلى إليها، فليس هناك دليل على التحريم. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون أن يكون المصحف في القبلة، أي لما يشغل المصلي، لأنه يشغل المصلي، يعني إبراهيم النخعي هذا في كتاب المصاحف لابن أبي داود، أنه حكى عن السلف أنهم كانوا يكرهون أن يكون المصحف في القبلة، وهو ذكره في سياق أنها تشغل المصلي النظر إليها، وأنه ينحى عن قبلته الأشياء التي تشغله في صلاته. وهذا ليس خاصا بالمصاحف بل في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أميطي عني قرامك هذا، حين كان في القبلة قرام أي ستر فيه التصاوير، فنحاه عن قبلته. فنهي السلف عن جعل المصاحف في القبلة هو من هذا الباب، بقي اتخاذها سترة كما سبق، أن الواجب هو تعظيمها، وليس من تعظيمها أن يجعلها لمجرد الاستتار بها ويتخذ هذا عادة يستتر بها، هذا ليس من تعظيمها. لكن لو صلى إليها، وجدها في القبلة في جهة قبلته وصلى إليها وكانت هي سترة له، فليس هناك دليل يدل على تحريمه. ويقول هل الأم يشملها حديث أنا وكافل اليتيم كهاتين إذا قامت برعاية أبنائها الأيتام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية أخرى كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. فهذا الحديث يدل على أن من كفل يتيما، سواء كان هذا اليتيم له من قرابته أو لغيره أجنبي عنه ليس من قرابته، فكفالة المرأة لأيتامها أبنائها الذين هم أيتام وقيامها عليهم داخل في هذا الفضل. وهذا الوعد الذي وعد به كافل اليتيم لما سبق في الحديث. وأيضا قد جاء الحديث نصا ومر معنا في الأدب المفرد للبخاري في فضل المرأة التي تصبر على أيتامها وترعاهم وأنها موعودة بالجنة. فإذا تأيمت المرأة من زوجها أي بموته ورعت أولاده الأيتام وربتهم وحافظت عليهم وأصلحت شؤونهم فهي موعودة بفضل عظيم. واليتيم يحتاج إلى رعاية وعون وتفقد فعل أهله وقرابة يتفقدوه وعلى خلانه وأصحابه أصحاب أبيه أن يتفقدوه وأن يرعوا رعاية يراقبون الله تعالى فيها من إصلاح حاله والأمانة فيه والرعاية له في أخلاقه في ماله في سائر شأنه. فكم من الناس من يظلم الأيتام يستولي على مال اليتيم يتصرف فيه، وكم قد حذر الله تعالى من ذلك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهكذا من الناس من يستغل حاجة الأيتام أو المرأة الأرملة، يستغل حاجتها وضعفها في أمور سيئة، في أمور محرمة، إما يفسد أخلاقها أو يبقى يراها ويتكلم معها، وربما بلغ بعض من الحال إلى أن غرها حتى أوقعها في الحرام من أناس فاسدين لا عنده تقوى لله جل وعلا ولا عنده حتى أخلاق يقابل اليتيم الذي يعرفه أو يصحبه بالخيانة في ماله أو في نفسه أو في عرضه. فاليتيم يحتاج إلى رعاية فإنه منكسر، لا سيما إن كان صغيرا أو كانت بنات ومعهم امرأة ضعيفة، فكم لمن يرعاهم من الأجر العظيم. أخ يقول: هل الأنبياء ينعمون الآن في قبورهم أم هم ينعمون في الجنة؟ وكيف وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماء؟ هل يلزم أنهم في الجنة أم هم في قبورهم ينعمون؟ أرواح المؤمنين الأنبياء وغيرهم كلها في الجنة. أول ما تفارق الروح الجسد الروح تحيا تعيش في الجنة، فموت الروح هو مفارقتها للجسد، ليس موت الروح بمعنى فنائها وذهابها. فالروح لا تفنى بل تكون باقية إلى أن يردها الله إلى هذا الجسد يوم القيامة. جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند الإمام أحمد بإسناد هو من أصح الأسانيد، رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن أو عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك، وهذا نادر. حديث اجتمع في إسناده ثلاثة من أئمة المذاهب المتبوعة: أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي كعب بن مالك. قال ابن كثير رحمه الله بمعنى كلامه، قال: وهذا حديث عظيم بإسناد قويم اجتمع فيه ثلاثة من أئمة المذاهب المتبوعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن أي روحه طائر يعلق من شجر الجنة. يعلق أي يأكل، فالعلقة هو الأكل. قالت عائشة في حديث الإفك، قالت: فجاء النفر الذين كانوا يحملون هودجي فرفعوه ولم يشعروا بخفته، فإن النساء إذ ذاك كن خفافا إنما يأكلن العلقة من الطعام، أي الشيء اليسير. فروح المؤمن تكون بصورة طير يأكل من أشجار الجنة إلى أن يردها الله إلى جسدها في يوم القيامة، وترجع إليه وهو في القبر، تتصل به أحيانا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ونقل عليه الاتفاق. هكذا جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء فقال: أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. أرواحهم، أرواح الشهداء، في جوف طير تسرح من الجنة، تطير حيث شاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. فروح المؤمن لا تفنى، روح المؤمن تنعم في الجنة، جسده في القبر وروحه في الجنة، كذا الأنبياء والمؤمنون. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في السماء فإنه كما قال أهل العلم إن أرواحهم تشكلت في صور أجسادهم، حتى إنه نزل وصلى بهم في بيت المقدس، فتلك الأرواح تشكلت في صور تلك الأجساد، فراهم في السماء إلا واحدا، من هو؟ عيسى، فإنه في السماء بروحه وجسده رآه، فلا إشكال في هذا. أخ يقول: لدي سؤال، هل الإنسان مخير أو أنه مسير؟ وما معنى قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب؟ وهل معنى أن وقوعه في المعاصي والمخالفة مكتوب عليه وأنه سيعمله؟ وهل معنى ما ذكر في الحديث أن من كتب عليه الشقاء سيموت شقيا ومن كتب عليه أنه من أهل السعادة سيموت سعيدا؟ العلم عند أهل العلم، بل في الأدلة علمان: علم أطلعنا الله عليه وهو علم الشرع، وعلم أخفاه الله عنا وهو علم القدر الذي هو من علم الغيب. أنا وأنت لم نخاطب بالقدر الغيب، أنا وأنت لا يعذبنا الله على شيء سبق في علمه ما لم نعمل، أنا وأنت مأمورون بشرع يجب أن نتبعه ولا تبحث عن القدر. جاء عن بعض السلف قال: القدر سر الله في الأرض، سر من أسرار الله. والطحاوي رحمه الله يقول: العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، والواجب هو العمل بالعلم الموجود وترك البحث عن العلم المفقود، أو كما قال رحمه الله. فأنت مأمور بالشرع، لا تبحث عن القدر، هل أنا سعيد أو شقي؟ لماذا؟ هل الله أمرك أن تبحث عن ذلك؟ لا، بل الله أمرك أن تصلي، أن تصوم، أن تحج، أن تتعلم، أن تعمل الطاعة، أن تجتنب المعصية، هذا الذي يجب أن تبحث عنه، لا تبحث عن شيء سوى ذلك، هذا باب ضلال، باب ضلال. البحث في القدر والتعمق فيه والنظر هو باب الضلال، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، أي عن طلبه. هذا كلام الطحاوي رحمه الله، عقيدة يقررها لأهل السنة ساروا عليه. أنت في أمور الدنيا تفعل ما يصلحك، هل تقول هل تفكر هل كتب الله لي أني آكل أو أبقى بدون أكل، هل كتب الله لي أني أتزوج أو أبقى بدون زواج، وتبني أحكام على هذا؟ لا أحد يقول هذا، بل أنت تفعل، تذهب تأكل لتعيش، تتزوج لترزق بأولاد وذرية، تعمل في الدنيا وتتكسب لتحصل على الرزق. إذن في أمور الآخرة، في أمور الدين، أنت مأمور بالعمل، لست مأمورا بالبحث عن القدر، ولا يجوز لك البحث عن القدر، فإنه من علم الغيب، وهذا سر من أسرار الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهذا من الشيطان. هذا الشيطان يستدرج الإنسان بذلك من هذه الأفكار، ثم يقول له لو أراد الله لك السعادة ستعمل بعمل أهل السعادة وتموت سعيدا، فيحمله على ترك الأعمال الصالحة، ترك العبادة والطاعة، ترك الإيمان، بحجة أنه لو كتب الله لك السعادة ستموت سعيدا. هذا خطأ، هذا خلاف أمر الله وأمر رسوله. كم أمرنا الله بالعمل؟ ولذا سراقة بن مالك لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الجواب النبوي العظيم، قال يا رسول الله بين لنا ديننا، كأنما خلقنا الآن، هل العمل فيما مضى، فيما جرت به المقادير وجفت به الصحف، أو فيما نستقبل؟ أعمالنا الآن هل هو شيء سبق ومضى أو شيء مستقبل؟ قال الرسول بل فيما جفت به الصحف وجرت به المقادير. قال إذن فما ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر اليسرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت اعمل، الله أمرك بالعمل ولم يأمرك بالبحث عن القدر، واعلم أن الله لا يعاقبك على شيء سبق في علم ما لم تعمل، ولا يثيبك على شيء سبق في علم ما لم تعمل. فالثواب والعقاب على العمل لا على ما سبق في القدر، على كسبك وأفعالك أنت هي التي تجزى بها بالثواب أو العقاب. فنصيحة الأئمة والسلف أن الإنسان لا يتعمق في النظر في أمور القدر وفي ما كتبه الله وأمضاه، بل يعمل بما أوجبه الله تعالى عليه. وأخ يقول هل الحديث الذي يكون ضعيفا ودلت عليه آية من القرآن يكون صحيحا ونأخذ به؟ يقال تغني عنه الآية، أو يقال معناه صحيح، أما أننا نثبته بأن له شاهدا في القرآن ونصححه ونحسنه فلا، وذلك لأن تصحيح الحديث وتحسينه بطرقه بشواهده بالمتابعات التي له تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. إذا اجتمعت هذه الشواهد أو المتابعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوي بعضها بعضا، أما إذا لم يرد له متابعات ولا شواهد فليس عندنا ما يرجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وإن كان معناه صحيحا نقول معناه في القرآن، أو يغني عن هذا الحديث الضعيف الآية كذا وكذا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: شكرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه الكريم وهذه النصيحة الغالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بها وأن ينفعنا بها، آمين يا رب العالمين. وبعض الأخوة جاء ببعض المبالغ من المال المجاهدين الأفغان، ويسمحون يا سماحتكم الدعاء لهم.
3: الله قبل الله منا ومنهم ووفق الإخوان المجاهدين لكل خير وأعانهم ونصر بهم الحق.
2: اللهم آمين.
3: الله وتقبل من مساعديهم.
2: قصاصات من بعض المجلات أصحابها لعلهم يطلبون منكم دراستها والتوجيب. قصاصات من مجلاتها
3: ننظر يا شيخ.
4: شيخ الله يغفر لك، بالنسبة أنا شفت فتش القبور هذه اللي نظر الشيخ الوزير مثل ما تفضل الشيخ، بعضها ما وجدوا فيها شيء وبعضها ما وجدوا فيها إلا العص الرجل.
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن آدم يحلى منه كل شيء إلا عجب الذنب يبقى، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وعجب الذنب عظم صغير جدا يركب الخلق يوم القيامة. فالعذاب ليس خاصا بالجسد، معظمه على الروح، والروح لها شأن عظيم. فإن كانت في تقوى لله فلها نعيم من الجنة، وإن كانت خلاف ذلك فلها عذابها من النار صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل في أهل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني أرواحهم أجسادهم نسأل الله العافية. ويوم القيامة أدخلوا على فرعون أشد العذاب نسأل الله العافية. فالأرواح لها نصيبها من العذاب وهو الأكثر في البرزخ، وللجسد نصيبه كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هو الذي يحكم في أحوالهم حتى نسعج بالذنب، قد يصيبه نصيبه وإن كان الناس لا يشعرون. وقد أرى الله بعض العباد هذا العذاب في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، أطلعه الله على قبرين يعذبان بسبب النميمة وعدم التنزه من الموت في الدنيا قبل الآخرة. وثبت لنا من طرق كثيرة، وذكره ابن رجب في أهوال القبور، ثبت لنا من طرق كثيرة من جهة الحاضر والغائب وما ذكره العلماء قصص عظيمة وكثيرة في قبور وقع أهلها في مشاهدة العذاب. منها ما يكون عند خروجه عند انصرافه، قد ينسى بعضهم آلة من كالدوم أو غيرها فيفتحون القبر فيجون يشتعل على أهله نارا عندما قبل تلك الساعة نسأل الله العافية، يشاهدونه بأبصارهم هذا القبر يشتعل نارا. كذلك وقائع أخرى يجدون نفس الآلة التي تركوها من هاروع أو عتلة أو كذا أو كذا تشتعل نارا على صاحب القبر، فيسألون أهل القبر الميت ما شأنه فيقولون كذا وكذا، هذا كان مقصرا في الصلاة، هذا كان شأنه كذا، هذا كان شأنه كذا، فعجلت له العقوبة قبل حين من حين وضع في القبر نسأل الله. وقد ذكر لكم شيخ عبد الله صورة من صور ما يقع في الدنيا يمكن أن تقاس عليها مسائل القبور ومسائل النوم. ينام هذا وهذا متجاورين، فهذا يرى رؤيا فيها نعيم له وراحة له، وهذا يرى رؤيا فيها عذاب له. إذا استيقظ فرح بالسلامة، يستيقظ وهو تعبان قد نشف ريقه وقد اشتد به الكرب والعطف والأمر، يحسب أن هذه الرؤيا صحيحة بسبب ما رأى في منامه من تعذيب وأذى ووعيد وضرب الله وغير ذلك. والآخر يرى أنه في راحة مع أصحاب الله في أنس وراحة، هذا يستيقظ تعبان وهذا يستيقظ مستريح، وكل منه جنب صاحبه ما يدري، الزوج مع زوجته والولد مع أخيه والجار مع والشيخ مع الشيخ في السفر ونحو ذلك، كلهم متقاربون في الخيمة أو في الصحراء ما بينهم من الشيء اليسير، هذا في عذاب وهذا في نعيم بسبب المرائي، المرائي الطيبة والمرائي الخبيثة. فالشيء الذي يقدره الله للعباد ليس من جنس ما يعلمه الناس ويحسونه بما بينهم في اليقظة، والله المستعان. نعم.
2: سؤال في ندوة ليلة الجمعة 8/1/1407 عن الجماعات الإسلامية، ومنها جماعة التبليغ وقال لكم السائل هل ترون الخروج معهم وتأييدهم فذكرتم له انقسام الناس فيهم بين مادح وقادع وأسباب ذلك وقلتم إنهم يخرجون من دهر طويل إلى البلدان الكافرة وغير الكافرة يدعون إلى الله ويزهدون الناس في الدنيا ويرغبونهم في الآخرة ويدعونهم إلى التمسك بالإسلام ويحذرونهم من الكفر بالله ولهم نشاط ملموس فمن خرج معهم من أهل العلم والبصيرة ليشجعهم ويعلمهم ويعينهم على التوحيد والإخلاص وترك البدع فقد أحسن ومن خرج وهو جاهل فهو على خطر فإذا خرج معهم صاحب علم وسنة وتوحيد نفعهم ونفع الناس فنصيحتي أنهم لا يمنعون ولا يهجرون ولكن يساعدون ويشجعون ويعلمون ما قد يجهلون وأن يشاركهم أهل العلم والبصيرة حتى تكثر فيهم الدعوة السلفية وعلم السنة وينفع الله بهم أكثر فإنهم الآن نشيطون ومن يقوم مقامهم الدعاة إلى الله قليلون بالنسبة إلى كثرة أهل البدع والشر فينبغي تشجيعهم انتهى ملخص جوابكم وقد بلغني أنه صدر فتوى من اللجنة الدائمة يخالف ما ذكره سماحتكم أعلاه مما أوقع الناس في الحيرة والبلبلة فأرجو أن توضحوا للسامعين رأيكم الأخير فيهم وما تعتقدون وتدينون الله به مما يشجع على الدعوة إلى الله ولا يهدمها وأملنا ألا تأخذكم في الله لومة لائم لا زالت آراءكم سديدة مسترشد بتوقيع
3: الجماعات التي تدعو إلى الله كثيرة ومنوعة وسبق سؤال من بعض الإخوان عن جماعة التبليغ وهم جماعة من الهند والباكستان يتجولون في بلدان الدنيا في أوروبا وأفريقيا وفي أمريكا وفي كل مكان وفي آسيا وفي كل مكان ولهم نشاط في الدعوة ولهم نشاط في البلاغ ولهذا سبق أنفسهم جماعة التبليغ ويبلغون الإسلام ويبلغون دعوة الله عز وجل والناس فيهم بين قادح ومادح كما تقدم منهم من جهل أمرهم فذمهم ومنهم من عرف أمرهم فمدحهم وأثنى عليهم ومنهم من توسط في ذلك والذي قلنا فيه ما تقدم هو نقوله الآن ليسوا بكاملين عندهم نقص وعندهم غلط وعند رؤسائهم القدامى بعض الأغلاط وبعض البدع لكن هؤلاء الآخرون في الأغلب ليس عندهم شيء من ذلك وإن كان عند رؤسائهم الأقدمين لكن هؤلاء يتجولون الآن ينشدون الخير وينشدون توجيه الناس إلى الإسلام وترغيبهم في الآخرة وتسديدهم في الدنيا وتشجيعهم على طاعة الله ورسوله وقد تأثر بهم الجم الغفير يصحبهم الفساق والعصاة فيرجعون بعد ذلك عبادا وأخيارا قد تأثروا بهذه الدعوة هذا هو الذي علمنا منهم صاحبهم جم غفير من إخواننا وعرفوا ذلك وعندهم بعض النقص والجهل وفيهم جهال يريدون الخير فإذا صاحبهم أهل العلم والبصيرة والعقائد الطيبة نبهوهم على بعض الأغلاط وساعدهم على الخير وصارت دعوة أكثر نفعا وأكمل نفعا أما ما صدر من اللجنة الدائمة الذين في الرئاسة منه 6 سنين فقد خفي عليهم بعض أمورهم فصدر في الفتوى شيء غير مناسب وليس العمل عليه العمل على الحقيقة التي علمنا من ذلك وأن الواجب هو التعاون معهم على البر والتقوى وإصلاح ما قد يغلطون فيه وهكذا غيرهم مثل جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الشيخ موجودة في باكستان وغيرهم كل عندهم نقص فالواجب التعاون على البر والتقوى تعاون على ما ينفع المسلمين والنقص يجب على أهل العلم أن يتعاونوا في إزالته والتنبيه على الخطأ فيه حتى تكون الدعوة من الإخوان جميعا متقاربة ومتعاونة مساندة حتى ينفع الله بهم الجميع فإذا اضطربت واختلفت أوجبت التنفير وأوجبت البلبلة وأوجبت الشكوك فالواجب على أهل العلم أن يساعدوا في الخير وأن ينبهوا على الخطأ من جماعة التبليغ وغير جماعة التبليغ هذا هو الذي نعتقد به هذا كله في جميع الجماعات ما كان عندها من خطأ تنبهوا عليه ويبين لها خطأها وما كان عندها من صواب تشجعوا عليه وتساند في الخير والهدى حتى تستقيم الدعوة إلى الله أما من كان هدفه الصد عن سبيل الله ويشر البدع والأهواء فهذا هو الذي يحارب نسأل الله لجميع الهداية
2: سماحة الشيخ إن من ينظر إلى مجهودكم الكريم لا يملك إلا أن يقول جزاكم الله خير الجزاء أنت وجميع المشايخ الذين تفرغوا للعلم وتدريسه وتعلمون فضيلتكم أن بلدنا تستخدم للعمل عندنا من جميع الجنسيات تعلمون أن فيهم كثرة لا يدينون دين الإسلام وسؤالي الآن ماذا دبرنا لهؤلاء من النصح والدعوة والإرشاد ومقابل هذا السؤال يخطر ببالي اقتراح أرجو أن يكون قيد التنفيذ فيعلم الله أنني ناصح لكم. ماذا لو استخدمنا مترجمين لجميع اللغات الموجودة عندنا، أقصد العمال الذين يعملون عندنا، واحضرنا من المترجمين من يترجم لهم، وقام المشايخ عندنا بالمحاضرات والتعريف بالإسلام في مقر تواجدهم، فكثير من هؤلاء لا يعلمون عن الإسلام إلا اسمه، فلماذا لا تستغل هذه الظاهرة إذا كان لا بد من استخدام هؤلاء المشركين أو أصحاب الديانات المختلفة؟ يجب أن يكون هناك مجهود من عندنا لدعوة هؤلاء، ولأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
3: النعم هذا واقع أيها السائل، وقد بحمد الله هيئنا له ما يلزم وأكدنا على الدعاة ووضع له برنامج في جميع المملكة لدعوتهم وتوجيههم إلى الخير بواسطة المترجمين والكتب المترجمة أيضا توزع بينهم، ونسأل الله يعين على الكمال والتمام وأن ينفع بذلك وأن يهدي جميع المسلمين وغير المسلمين للدخول بالحق والثبات عليه.
2: يوجد مسجد صغير في إحدى قرى المملكة، بناؤه قديم وقريب من المقبرة، وإذا ما حصلت صلاة على جنازة فيه فإنه لا يتسع للمصلين ويضطرون إلى الصلاة على الجنازة خارجه، وكذلك فيما لو حصل جماعة كثيرة فهو لا يتسع لهم، وطوله 7 أمتار، فقام أحد أهل الخير بشراء أرض أوسع منه على نية بنائها مسجدا يتسع للمصلين، يبنيها وبينها وبين هذا المسجد شارع بعرض 8 أمتار أو 10، فلو أقامها مسجدا ليصلي بها جماعة ذلك المسجد فهل يلحقه اسم بعمل هذا؟
3: وضح العنوان.
2: أيوة، هل قام أحد أهل الخير بشراء أرض أوسع؟
3: وضح العنوان ولا ما وضح العنوان؟ في عنوان؟
2: لا هو ورقة بس كده ما كتب فيها العنوان.
3: أنا صاحب الورقة قريب.
2: صاحب الورقة هذه حق.
3: خذها وتراجعنا يا فريق حتى نشوفه، علمنا عن المحل هذا وشو، حتى نكتب للقاضي وشو الموضوع عشان. لأن هذا يحتاج إلى تثبت الأمر
2: إن شاء الله. هل أطفال النصارى واليهود وغيرهم، الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز وماتوا، هل هم في الجنة أم في النار؟
3: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، هذا سؤال قديم، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال العلماء على هذا الحديث إن معناه أنهم يرجعون إلى علم الله فيهم يوم القيامة ويمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الله يوم القيامة عند الامتحان دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهكذا أهل الفترة الذين ما بلغتهم الدعوة الرسل، كانوا في أمكنة ما بلغتهم الدعوة، يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب إلى الأمر الذي طلب منه صار إلى الجنة ومن عصى صار إلى النار. وهكذا أشباههم ممن كان وقت الدعوة مخرفا، يعني قد هرم أو مجنونا أو غير ذلك، يمتحن يوم القيامة، فمن أجاب إلى الخير والهدى دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا هو الذي قرره جمع من أهل العلم ونبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب طريق الهجرتين، في مبحث في آخر كتاب سماه طبقات المكلفين، هو محث طيب من أراده وجد. المقصود من هذا هو المعتمد، أن أولاد المشركين معهم في أحكام الدنيا، حكمهم حكم الدنيا، يدفنون معهم في الدنيا ولا يغسلون ولا يصلى عليهم إذا ماتوا وهم بين أهلهم الكفرة، حكمهم حكمهم في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عنه قال هم منهم، لما قال يا رسول الله إن نبيت المشركين ونصيب من ذراريهم ونسائهم، فقال هم منهم، يعني شأنهم شأنهم، يدفنون معهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، لكن يوم القيامة يمتحنون، فمن قبل ما أمر الله به يوم القيامة دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم.
2: طيب مضمون الآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أين النذير؟ وصل أهل الفترة أو الناس اللي في المجاهل أفريقيا؟
3: هي الأمة قد يعني يشد منها أطراف في بعض المحلات ما يتبلغهم الدعوة.
2: نعم. هل الحوض قبل الصراط أو الصراط قبل الحوض؟
3: الحوض قبل الصراط، الحوض حين وجود الناس في المحشر يرده المؤمنون ويحرمه الكافرون، يرده المؤمنون ويحرمون، ولكل حوض ولكل نبي حوض، وحوض نبينا أكبرها وأعظمها، قوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه لا يرمى بعدها أبدا. نعم، وهو قبل الصراط، ثم يؤمر الناس بمرور على الصراط، فمن مر على الصراط نجا وصار الى الجنه، ومن لم يمر عليه سقط في النار. نسال الله العافيه.
2: عندما اتذكر القبر والموت والمواعظ البليغه يحدث عندي ضرر او ضعف، ربما احدث من عندي مرض حسي واذهب الى المستشفى ويحدث عندي قلق في نفسي مما يجعلني ابتعد عن بعض المواعظ، فما رايكم بذلك؟
3: هذا خير لك، كن كأثر المواعظ، ولو احدث مرضا لا تبتعد عنها، استعد للاخره وجاهد نفسك حتى تكون قويا تتلقى المواعظ من دون ان تتاثر الاثر الذي يضرك. وقد كان السلف يتاثرون، حتى كان عمر ربما سمع آية من كتاب الله فيبرز له من شدة تأثره بذلك، وهكذا غيره يقع للعباد والأخيار عندما يسمعون المواعظ والآيات القرآنية وعندما يقرؤونها في الليل بعض الأحيان يتأثرون بذلك، فلك فيهم أسوة يا أخي، لك فيهم أسوة.
2: سمعنا أنكم أبحتم التصوير الفوتوغرافي الكاميرا، فما صحة هذا القول عنكم؟
3: ليس لهذا أصل، التصوير كله محرم، الشمس وغير الشمس، إنما الذي نبيحه للضرورة ما تدعو له الضرورة، مثل ما يدعو لها أخذ التابعية حبيبة النفوس، قد لا يعطى حبيبة النفوس إلا بصورة فيأخذها، وهكذا لا يحصل لها العلم بعض الأحيان ولا الشهادة إلا بذلك، فإذا اضطر إلى ذلك أخذها لحل الضرورة، أو مجرم يخشى منه فيصور حتى يعطاه المرور والشرط ونحوهم حتى يعرفوا هذا مجرم إذا وجدوه مسكوه وما أشبه ذلك من الضرورية.
2: المستشفى العام بالمدينة المنورة يأمر الممرضون فيه المرضى الملتحين بحلق لحاهم أو التخفيف منها، نرجو من سماحتكم تدارك ذلك. المممرضون بمستشفى المدينة المنورة يأمرون المرضى بحلق لحاهم أو التخفيف منها.
3: ما سمع هذا، نسأل عن هذا، لم نسمع بهذا، ما هو بعيد، ليس ببعيد، شر كثير ما شاء الله، ودعاته هو كذلك أكثر ما شاء الله.
2: يوجد في اللهم صل على رسول يوجد في طريق الحجاز مستوصف يدعى مستوصف البستان، في طريق الحجاز خلف الشرطة يوجد في هذا المستوصف من النساء المتبرجات ما الله به عليه، فإن في استعلامات هذا المستوصف امرأتان متبرجتان يضعن الزينة في وجوهن ويكشفن شعورهن إلى آخر هذا المضمون.
3: نسأل عن هذا، أقول نسأل عن هذا ونسأل الله يهدي الجميع. بارك الله فيكم.
2: ما رأي سماحتكم بالعمل لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي؟
3: وش صندوق التنمية؟
5: ما لا لا
3: ها؟
5: صندوق
3: نعم؟
5: التنمية
2: الصناعية. عقاري. يعني قروض صناعية. صندوق كما يعطي للصندوق العقاري أموال، هذا الصندوق يعطي لأصحاب الورش أو أصحاب الصناعات أموال.
3: ما عندي علم بنظامه، إن كان نظام ما فيه ربا فلا بأس. من كان نظام فيه ربا فلا. مثل البنوك، خدمة في البنوك لا تجوز لأن فيها الربا، فإذا كان هذا الصندوق يعطي بدون فوائد فلا بأس فيها. نعم.
2: عمي تزوج امرأتين، امرأة أنجبت ولدا والأخرى أنجبت بنتا، أنا رضعت من أم البنت. عمي تزوج امرأتين، امرأة أنجبت ولد والأخرى أنجبت بنت، أنا رضعت من أم البنت، هل يجوز لي أن أتزوج بنت الولد الذي أنجبت المرأة التي لم أرضع منها؟
3: إذا رضعت مع أم البنت صرت ولدا للشخص، إذا كان رضعتهم خمس مرات وأكثر صرت ولدا له وأخا لعيال كلهم وعما لأولادهم، ليس لك ذلك. إذا رضعت من شخص إحدى زوجتيه أو زوجاته صرت ولدا له، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر حال كونك في الحولين تكون ولدا له وعما لجميع أولاده من جميع الزوجات وعما لبناتك كذلك. نعم.
2: حيث لم يرضى منها فلا يصير ابن الله يعني.
3: يقول رضع ما رضع ما يحتاج.
2: نعم. أقول هل يجوز لي أن أتزوج بنت الولد الذي أنجبته المرأة التي لم أرضع منها؟
3: تزوج بنت أخيك؟
2: إيه. لا
3: تكون بنت أخيك. تكون بنت أخيك. لا تزوج بنت أخيك، تكون بنت أخيك لأنك أخا لجميع أولادك. فيكون بنات الأولاد بنات لأخيك وأنت عمهن. فلا تأخذها. نعم.
2: حضنتني جدتي وأنا ابن 4 شهور تغذيني على حليب صناعي، وإذا بكيت تعطيني ثدياها لإسكاتي وتهدئتي، مع العلم أنها كبيرة عمرها 60 عاما ولا يوجد فيها حليب، وزوجها جدي متوفي قبل 20 سنة. السؤال، هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي شقيق والدي؟
3: نعم إذا كانت الجنة ما درت عليك إنه يسقيك من حليب الصناعي، ولكن تعطيك هديها للتلهية والتسلية فقط، ولا در ما درت عليك لبنا حليبا ما يضر، ما في شيء لا بأس. إن أما لو درت عليك ولو أنا كبير، لو درت حتى أرضعتها رضاعا كاملا 5 مرات أو أكثر تكون أما لك، إذا كانت أما بيك تكون أما لك وتكون أخا لأبيك وأخا لأعمامك وعما لأولادك. أما ما دام ما درت ولكنها تشغلك بهديها تلهيك، وما درت ما يضر. نعم.
2: يقول تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل المؤمنون يقفون هذه المدة؟ وما هو حال المؤمن في يوم القيامة؟
3: نعم، هذا مقدار يوم القيامة. يقول جل وعلا تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. لا يعني. هذا يوم القيامة، ولكن يريح الله جل وعلا فيه المؤمنين قبل نصف اليوم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ما يجي نصف النهار إلا وقد ذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. نسأل الله السلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: نرجو من سماحتكم بمناسبة هذا الجمع الكريم أن توجهوا كلمة ونصيحة لمن اتخذ التمثيل والقصص الخيالية سبيلا إلى الدعوة إلى الله، لأن كثيرا من الشباب الصالح جزاهم الله خيرا يفعلون هذا الآن.
3: قد سبق منا غير مرة أن التمثيل لا يصلح وأنه كذب، كل شيء يمثل نفسه أنه عمر بن الخطاب أو أنه أبو جهل أو أنه أبو لهب أو أنه فلان أو أنه فلان لا يصلح. الواجب أن تكون الدعوة والتعليم والتوجيه على الطريقة التي سلكها العلماء وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. يقوم المعلم أو المرشد أو الواعظ فيذكر بالله وبحقه ويحذر من غضبه، ولا يحتاج أن يقول أنا فلان وأنا فلان، يمثل نفسه بأنه فلان أو فلان، لأن هذا كذب ولو كان القصد خيرا. وكذلك إحداث القصص التي لا أساس لها يخشى أن تكون من الكذب، ينبغي لها أن يوضح للناس ما هو واضح وما هو بين من أمر الخير وما هو بين من أمر الشر، حتى يحذروا الشر أو حتى يرغبوا في الخير بالآيات والنصوص التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يكفي المؤمن في تعليمه وفي وعظه وتذكيره ما كفى الأولين عن البعد عن الكذب الذي هو التمثيل أو القصص الذي لا أساس له، وذكر قصص غير واقعة، جرى كذا وجرى كذا، فلان صار له كذا وصار له كذا وهما الحقيقة، فلان صار لها كذا وصار لها كذا وهما الحقيقة. أخشى أن يكون هذا من الكذب الذي نهى الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. هكذا الذي يحدث ليزجر القوم أو ليعظ القوم فيكذب أخشى عليه من هذا. هذا هو اللي ظهر لي والله أعلم.
2: بخصوص العمل في تحويل الأموال بواسطة المصارف من ريال إلى جنيه سوداني، هذا يؤثر في اقتصاد السوداني، ما رأي سماحتكم وما حكم ذلك؟
3: ما نعلم بأس في التحويل، إذا حول دولارات إلى السودان أو إلى غير السودان أو جنيه استرليني أو غير ذلك بالعملة التي يريد والتي يرغب فيها، لكن يدا بيد، لا بد يكون يدا بيد، يقبض العملة التي يريد ويحولها. وأجاز قوم الشيك لأنه قبض، أن الشيك إذا كان على بنك يعني فيه رصيد للشخص فإن قبض الشيء قبض للمال، لأنه يقوم مقامه ليس مثل الدين، فهو يقوم مقامه لأنه مال أينما ذهب به حصل مطلوب، لكن إذا تيسر أن يقبض المال بنفسه ثم يحوله يكون هذا أكبر.
2: لا، هو بيحول الجنيه السوداني إلى دولار ويحتفظ بالدولار معه، يبيعه في السودان أو في مصر في بيسموه في السوق السوداء، يعني بدون علم الحكومة.
3: بس لابد يقبضها، لابد.
2: إيه هو بيقبضه فعلا،
3: لابد.
2: بس هل ده يضر الاقتصاد السوداني أو المصري في حال تحويله بدون عن طريق غير البنك يعني؟
3: ما نعلم بس في هذا الشيء.
2: طيب. إن عندنا مسجد وفيه قبران في داخل السور، فهل يجوز ما أعرفش نقلهن أم يبقين في دونه؟ ما أعرفش إن في ناس.
3: إذا كان قبران حديثها في المسجد يجب نقلهما، يجب أن ينبشا وأن تنقل رفاتهما إلى المقبرة العامة، ولا يجب بقاؤهما في المسجد أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول ألا وإن من كان قبلكم يعني من الأمم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ونص أهل العلم أنه لا يجوز دفن المساجد، وأن متى دفن فيها شيء يجب أن ينبش ويبعد إلى المقابر العامة. لا لا أصلي فيه في القبور، لا لا أصلي معه،
6: صلي قبل المسجد.
3: نعم
6: قبور قبل المسجد
3: يهدى من المسجد يهدى. لا لا أصلي معه، الشيعة يعبدون علي غالب عليهم الرافضة اليوم من عباد علي من عباد أهل البيت. أما إذا كان يصلي في صاحب سنة لا بأس، إذا كان الإمام صاحب سنة لا بأس صلي، أما إذا كان إمامهم منهم لا. نعم أمرهم أمرهم إلى الله، لكن أنت الحاضر.
4: الحاضرين
3: عليك أن تنبه الحاضرين، وأما مضى فأمرهم إلى الله، قد يكونوا جاهلين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. فيه ناس من نفس القرية يعمرون في محل، وعندما يحفرون الأرض يجدون عظام الميت، فهل يجوز أن يعمر في هذا المحل؟
3: إذا وجدوا هذا عليهم يراجع المحكمة، يراجعوا المحكمة في بلادهم حتى توجهها، أو يكتب لنا ولا نوجه المحكمة، نكتب المحكمة، لا يقدم على مثل هذه الأعمال إلا عن بصيرة. نعم.
7: بيني وبين أخي خصام حول إحضار القينات المغنيات في زواج لنا، وحجته أن هذا من باب إعلان الزواج، مع العلم أنه بعد أنه عن السنة، أظن أنه بعيد عن السنة، وتعلمون سماحتكم أنه بعيد عن السنة، وتعلمون سماحتكم ما يرافق هذه القينات من الغناء الفاحش والاختلاط والتصوير وغيره، نرجو بيان وجه الحق والفصل بيننا، جزاكم الله خير الجزاء.
3: المشروع في الزواج إعلانه وإظهاره، وأن يكون فيه إعلان يجتمع النساء مع النساء والرجال مع الرجال، لأن الرسول أمر بإعلان النكاح، وكان هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع النساء إلى العروس ويزفونها إلى زوجها، ويكون بينهم بعض الأغاني العادية الوطنية في مدح الزوج وأهل الزوج أو مدح الزوجة وأهلها وما أشبه ذلك، أتيناكم أتيناكم وحيونا نحييكم إلى غير ذلك، هذا شيء لا بأس به. أما الأغاني المنكرة التي فيها الخمور أو الدعوة إلى عشق النساء أو عشق الرجال أو روح هذا بالمكبرات الصوت، هذا كله منكر. أما الغنى العادي بين النساء وحدهن من دون اختلاط في محلهن من دون مخدرات ولا اختلاط بين النساء، الغنى العادي لا بأس به، هو من إعلان النكاح كما كان في عهد النبي وكما كان أزواج النبي يحضرن عليه الصلاة والسلام. وأما الرجال فلا، الرجال لا يجوز لهم يختلطوا مع النساء، أما لو كانوا وحدهم بالسلاح بالرمي بالأشعار العربية التي ما فيها شر ولا فيها طبول ولا شيء لا بأس، يكون وحدهم بعيد عن النساء، كما يفعل بعض الناس يرمون وقت الزواج لإعلان النكاح بالرمي، ويجتمعون على قصائد جيدة في الحماس، الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والشجاعة، وتعلموا بالرمي بحمل السلاح، ما نال في هذا بأس. فقد فعل هذا الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلعبون بالحراب وفي المسجد والنبي ينظر إليهم، فهذا لا بأس به يعني كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من هذا الطيع مما يتعلق بالحماس في تعلم الشؤون الحربية وكيف يحذف الرمح، كيف يحذف الحربة، كيف يرمي بالبندق، كيف يحمل السيف إلى غير ذلك، هذا شيء ينفع الجميع. أما مع اختلاط النساء فلا يجوز، أو مع الطبول كذلك، أو مع أغاني منكرة في تعلق بالنساء وشؤون النساء وجمال النساء أو دعوة إلى فسوق وعصيان أو خمور أو أشياء، هذا يمكن ممنع.
8: عفوا شيخنا، هل يجوز الرقص مع دخل النساء
3: فيما بينهن؟ لا بأس.
8: والرجال كذلك
3: الرقص بينهن لا بأس، لأنهن من شأنهن هذا، أما الرجال لا، لا يكون مع النساء،
8: لا الرجال يرقصون،
3: هذا ما يسمى رقص، لعب لعب تتقلب في مع الحروب مع الحراب ومع الدرق، هو ما يسمى رقص. نعم. الطبل أشد صوتا وأشد في الإغراء في اللعب، الدف أخف له وجه واحد، والدف الأول الطبل له وجهان، يكون في صوت مزعج وصوت محرك للشعور، نعم.
7: أنا موظف أعمل بمكتب هندسي، ونشاط المكتب الأساسي هو الإشراف على المشاريع الحكومية.
3: طيب. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد العرفج والشيخ عبد الله منيف والشيخ قاسم في موضوع بر الوالدين وعظم حقهما وخطر العقوق لهما، وقد بينوا جميعا ما يجب في هذا الموضوع العظيم، وفي بعض ما ذكروه كفاية ومقنع لطالب الحق في وجوب بر الوالدين والعناية بحقهما والحذر كل الحذر من عقوقهما. ولا ريب أن عقوقهما من أقبح الكبائر، كما أن برهما من أعظم الواجبات والفرائض، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. إن المقصود من هذه الندوات وأشباهها وهكذا المحاضرات، المقصود العلم والعمل، المقصود توجيه المستمعين إلى ما يجب عليهم وإلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة.

كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول: بلغوا عني ولو آية. ولما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة في يوم النحر أمر بالتبليغ، وقال في يوم عرفة: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. فالواجب علينا أيها الإخوة في الله الاهتمام بالعلم والعمل جميعا، وهذه الندوات وأشباهها من نعم الله جل وعلا، ومما تقوم به الحجة، ومما يحصل به البلاغ لما يكون فيها من علم وخير. وبر الوالدين في كتاب الله الشفاء والكفاية فيما يتعلق ببرهما. ثم جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تؤكد ذلك. فمن تدبر كتاب الله عز وجل وجد فيه من الدلالة على وجوب بر الوالدين ما يشفيه وما يحرك قلبه ويجعله يعتني بهذا الواجب أعظم عناية. فالله قرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى، جعل حق الوالدين مقرونا بحقه سبحانه وتعالى، حيث يقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حق الله أعظم الحقوق، وهو توحيده والإخلاص له وعدم الإشراك به، ثم قرنه بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا. فلولا أن حقهما عظيم لما قرن بحق الرب عز وجل الذي هو أعظم الحقوق، وهو توحيد الله والإخلاص له. وفي آية بني إسرائيل: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وسمعتم هذه الآيات وقرأتموها. ويقول جل وعلا أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. فجعل شكر الوالدين مع شكره سبحانه وتعالى. وكل منكم يعلم ما يعانيه الوالدان في حق الولد من صعوبات ومشاق وتعب، من جهة التربية ومن جهة النفقة ومن جهة العلاج ومن جهة إحضار ما يحتاجه الولد إلى غير ذلك. ولا سيما الأم فإن مشقتها أكبر وتعبها أكثر، ولكنهما جميعا شريكان في وجوب برهما والإحسان إليهما والعناية بحقوقهما. وإن كان حقها أعظم وأكبر، حيث قال عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوه. جعله في الرابعة. واللفظ الآخر قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. هذا واضح في عظم حقها وأنه مقدم على حقه. وكل منكم يعلم ما تعانيه من التعب أكثر مما يعانيه الوالد. أما عقوقهما فكذلك من أكبر الكبائر. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقول الثلاثة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجعله مع الشرك، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال وكان متكئا فجلس: ألا وقول الزور؟ ألا وشهاد الزور؟ هذه ثالثة: شهاد الزور وقول الزور. هذا يدل على أن العقوق

0: الوالدين وشهادة الزور من أكبر الكبائر بعد الشرك. فيجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من هذه الكبائر العظيمة. هو أعظمها الشرك بالله وصرف العبادة وبعضها لغيره سبحانه وتعالى كدعاء الأصنام والكواكب والأشجار والأحجار أو دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبهم شفاء المرضى ورد الغائب وطلبهم المدد المدد ونحو ذلك. هذه أشياء واقعة من كثير من الناس، وهذا أعظم الذنوب وأقبح القبائح وأكبر الكبائر. في كثير من الأمصار يجيء الرجل أو المرأة إلى القبر ويقول: يا سيدي فلان اشف مريضي، اقضي حاجتي، المدد المدد. هذا عين الشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. كما يفعل الوثنيون سابقا عند الأصنام أو عباد الكواكب مع الكواكب، وهكذا غيرهم من أنواع المشركين. فأعظم الذنوب وأقبحها الشرك بالله عز وجل. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. هذا هو أعظم الذنوب، أن يدعى غير الله من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الجن أو الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك. يسألون قضاء الحاجة، شفاء المريض، رد الغائب، إلى غير هذا مما يفعله عباد الأموات وعباد الأصنام وغيرهم. هذا هو أعظم الشرك، وهذا هو أقبح الذنوب، وهذا ضد التوحيد، ضد لا إله إلا الله، ضد توحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى. ثم يلي هذا ما سمعتم من العقوق، وهو إيذاء الوالدين وعدم الإحسان إليهما قولا أو فعلا، سبهما ولعنهما وإيذاؤهما بالكلام السيء من أقبح العقوق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، ولهذا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل لوالديه. وفي اللفظ الآخر: من أكبر الكبائر شتم الرجل لوالديه. يا رسول الله، هل يسب الرجل والديه؟ استنكروا هذا، يعني مستنكر شرعا وعقلا وفطرة. وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني يسب الناس يسبون والديه، إذا سب الناس سب والديه سب والديه، فصار سابا لوالديه لأنه تسبب في سب والديه، نسأل الله العافية. وسمعتم الحديث ذكره المشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: آمين آمين آمين، فسألوه فبين لهم قول صلى الله عليه وسلم: جبرائيل أتاه فقال: يا محمد قل آمين الآخر. منها أنه قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه امرئ أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة. هذا وعيد عظيم، أنه أدركهما ولكن لم يحسن إليهما ولم يقم بحقهما، فلهذا لم يدخله الجنة، لم يكون سببا لدخوله الجنة لعقوبة، نسأل الله السلامة. فالعقوبة لهما والإيذاء لهما بالكلام أو بالفعل من أقبح الكبائر. كذلك قطع النفقة عنهما إذا كانا محتاجين، ضعيفين محتاجين وهو يقدر، من أقبح الكبائر أيضا، لأن هذا عقوب ظاهر، يحتاج إليه وهو يقدر على الإنفاق عليهما ثم قطع ذلك عنهما، كان ذلك أيضا من أقبح العقوب. والعقوب له عقوبات كثيرة سمعتم بعضها، منها أن الوالد قد تجاب دعوته على ولده بسبب العقوب فيخسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. قصة جريج معروفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كان جريج عابدا له صومعة عابد معتزل الناس، فجاءت امرأة جاءت أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. ولم يجبها واستمر في صلاته. ثم جاءت مرة أخرى ثانية تقول: يا جري. فلم يجبها، قال: أمي وصلاتي. ثم استمر في صلاته. ثم جاءت الثالثة وصادفت الصلاة أيضا صلي، فقالت: يا جري. فقال: أمي وصلاتي. فقالت: إن ذلك اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات يعني الزانيات.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فأجيبت دعوتها وسلطت عليه امرأة بغي في بني إسرائيل. قالت لجماعتها لأفتين جريجا، فجاءت إليه تدعوه إلى نفسها فلم يلتفت إليها، فمكنت نفسها من راع من الرعاة فحملت، فلما وضعت سئلت ممن هذا الولد؟ قالت من جريج، كذبت عليه قالت إنه من جريج. صدق هؤلاء لأنهم أهواء ولهم قصد سيء في جريج، فجاءوا إليه بغير حجة ولا برهان فهدموا صومعته وكلموه وأوذوه وعذبوه لأنها قالت إن هذا الولد من جريج. فصلى ركعتين ثم قال أعطوني الصبي، فجاء الصبي وضع إصبعه على بطنه وقال من أبوك؟ قال أبوي فلان الراعي، سمى أبوي فلان. أنطق الله هذا الصبي الصغير لبراءة هذا العابد، لكنه عوقب بسبب أمه. فعند ذلك استسمحوه وقالوا نعيد إليك صومعتك من ذهب، قال لا بل أعيدها علي من طين. المقصود أن خطر العوق عظيم في الدنيا والآخرة جميعا، والبر فائدته عظيمة ومصالحه كثيرة، ومن أسبابه دخول الجنة والنجاة من النار. هو عمل صالح، فالبر من أسباب دخول الجنة والعقوب من أسباب دخول النار. وسمعت ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلة أهل ود الرجل ود أبيه، إن أبر البر، وفي اللفظ الآخر من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيه، فكيف بأبيه؟ وسمعتم أيضا قول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبويك أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كالأعمام ونحوهم والأخوال والخالات ونحو ذلك. هذا من حقهما بعد الوفاة، الاستغفار لهما والصلاة عليهما والدعاء لهما، ومن ذلك صلاة الجنازة وإنفاذ عهدهما يعني وصاياهما من بعدهما إذا كانت وصايا شرعية تنفذ، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا من برهما بعد الوفاة. وصالح ابن عمر رجل من الأعراب في بعض أسفاره، فسلم على ابن عمر كما سمعته في الندوة وانتسب له وخبره أنه ابن فلان، وكان أبوه صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه. فلما عرفه ابن عمر وأن أباه كان صديقا لعمر كان معه حمار يرتاح عليه، يعني مع الناقة التي يركبها، معه يركب الناقة ويرتاح بعض الأحيان على الحمار. فلما عرفه أعطاه الحمار وأعطاه العمامة وقال اشد بها رأسك، وأعطاه الحمار يركبه. فقال له بعض الناس إنهم الأعراب يكفيهم القليل يا أبا عبد الرحمن، قال إن أباه كان ودا لعمر. وقد سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وسمعتم أيضا خبر الرجل الذي كان في من قبلنا أهل الغار وما جرى لهم من المصيبة وما حصل لهم من الفرج بأسباب أعمال طيبة فعلوها. فالأعمال الطيبة سبب السعادة في الدنيا والآخرة، والأعمال الخبيثة سبب الشقاء في الدنيا والآخرة، والعقوب من الأعمال الخبيثة، والبر من الأعمال الطيبة الحسنة. هؤلاء ثلاثة حديثهم عظيم وفيه عظة وذكرى، ولهذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وأنهم كانوا في من قبلنا، وهو حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين، أن ثلاثة دخلوا غارا أهواهم مبيت الليل والمطر، جمع عليهم الليل والمطر، فدخلوا غارا فلما صاروا فيه نزلت صخرة كبيرة سدت عليهم الغار لا يستطيعون دفعها، ما يقدرون على أن يدفعوها لعظمها. وهذه الحكمة ساقها الله من فوق الجبل انحدرت بأمر الله حتى سدت عليهم الله. لما أراد الله من الحين عظة فيما وقع لهم. فتراودوا بينهم ماذا يفعلون، فقالوا إنه لا يخلصكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، يعني تلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه في هذه الشدة. والشدائد لها شان، حتى صار الكفار من قريش وغيرهم عند الشدائد ينسون آلهتهم ويضرعون إلى الله وحده ويخصونه بالدعاء سبحانه وتعالى. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لشيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق اللبن يسقى بعد العشاء، هذا معروف عند البادية. فجئت ذات ليلة وقد نأى بطلب الشجر، تأخرت عنهما فوجدتهما نائمين، فوقفت عليهما أنتظر إيقاظهما، وقدحوا على يدي، كرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما، والصبي يتضاون تحت قدمي، فلم أزل أنتظرهما حتى برق الفجر واستيقظا، فسقيتهما غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء، ولا شك أن هذه بشرى، الدعوة أجيبت. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها لنفسها فأبت علي، يعني أردها للزنا فأبت علي، ثم إنها ألمت بها سنة حاجة في المستقبل، فجاءت إلي تطلبه المساعدة، فقال: لا، حتى تمكني من نفسي. فخضعت لهذا بسبب الحاجة، وأعطاها 100 دينار و20 دينار من الذهب. فلما جلس بين رجليها خافت وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فعند ذلك خاف أيضا هو، وقام عنها وترك لها الذهب، وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نعثر به. فانفرجت الصخرة أيضا زيادة، لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إنه كان في أجراء وأعطيت كل أجر أجرا إلا واحد، ترك فرقا من شعير أو قال من ذرة لم يأخذه، أرز لم يأخذه، فنميته له حتى صارت منه إبل وبقر وغنم ورغيف، نمى هذا اللي عنده من الطعام حتى صار منه إبل وغنم وبقر ورغيف. ثم جاءه صاحبه يقول: أعطني حقي. فقال: كل ما ترى من حقه، كل هذا اللي ترى كله من حقه، من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: اتق الله يا عبد الله ولا تستهزئ بي. قال: إني لا أستهزئ بك، إنه مالك كله. فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة كلها وخرج يمشون. هذه من آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة في جزاء من أحسن إلى والديه وبرهما وعفى عن الفواحش وأدى الأمانة. هذا أدى الأمانة، وهذا عفى عن الفاحشة، وهذا بر والديه. فنسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم القيام بحق الوالدين وبحق الله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. نسأل الله يوفق الجميع للقيام بحق الله وحق عباده، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجزي المشايخ عن ندوتهم خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

خلدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 69 من اللقاءات الأسبوعية التي لقبت بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس العاشر من شهر ربيع الأول عام 1415. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير سورة البلد، لأننا قد أنهينا تفسير جزء عمه من سورة النبأ. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية مستقلة وهي من كلام الله، لكنها ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، بل هي آية مستقلة. تفتتح بها السور إلا سورة براءة، فإن افتتاح سورة براءة بالبسملة من البدع والخروج عن منهج الصحابة رضي الله عنهم، بل ونحن نعلم أنها لم تنزل البسملة بين سورة الأنفال وسورة التوبة، لأنها لو نزلت لحفظت لقول الله تبارك وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكنها لم تنزل. إلا أن الصحابة عمد يمعن القرآن، افتح الباب شوي، افتح عشان يسمع اللي برا. إلا أن الصحابة عند كتابة القرآن، الكتابة الأخيرة، أشكل عليهم أسورة براءة من الأنفال أم هي مستقلة، فوضعوا فاصلا دون البسملة. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ولي تعريجة يسيرة على ما سبق في الدرس الماضي في قوله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فإني قرأتها هكذا وفسرتها على هذه القراءة، لأن في الآيتين المذكورتين قراءتين: القراءة الأولى التي في المصحف فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد، بل عذاب الله أشد، ولا يوثق وثاق الله أحد بل هو أشد. أما على القراءة: لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب عذاب هذا الرجل ولا يوثق وثاق هذا الرجل، وهذا هو الذي قرأنا به الآية عليه وفسرناها به، فلأجل هذا جرى التنبيه. يقول الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد. لا هذه للاستفتاح، استفتاح الكلام وتوكيد الكلام، وليست نافية، لأن المراد إثبات القسم، يعني أنا أقسم بهذا البلد. لكن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد، وأقسم القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص، تأكيد الشيء بذكر معظم على شيء مخصوص. إذن كل شيء محلوف به فإنه لا بد أن يكون معظما لدى الحالف، وقد لا يكون معظما في حد ذاته، فمثلا الذين يحلفون باللات والعزى هي معظمة عندهم، لكنها في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة، فهي في الحلف إذن أو القسم أو اليمين، والمعنى واحد، هي تأكيد الشيء بإيش؟ بذكر معظم عند من؟ عند الحال على صيغة مخصوصة. وحروف القسم هي الباء والواو والتاء. والذي في الآية الكريمة هنا لا أقسم بهذا البلد، أي الحروف؟ الباء. بهذا البلد، البلد هنا مكة، وأقسم الله بها لشرفها وعظمها، فهي أعظم بقاع الأرض حرمة، وأحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل. ولهذا بعث منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به، ولكن نحن لا نقسم به لأنه مخلوق، وليس لنا الحق أن نقسم بمخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله عز وجل فإنه يقسم بما شاء، ولهذا أقسم هنا بمكة: لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد، قيل المعنى أقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه، لأن حلول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة يزيدها شرفا إلى شرفها. وقيل المعنى: وأنت تستحل هذا البلد، فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عام الفتح، لأن مكة عام الفتح وحلت للرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تحل لأحد قبله، ولا تحل بعد ذلك لأحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيدا بما إذا كانت حلا للرسول، وذلك متى؟ عام الفتح، لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفا إلى شرفها، حيث طهرت من الأصنام، وهزم المشركون، وفتحت عليهم بلادهم عنوة، وصارت هذه البلد بعد أن كانت بلاد كفر صارت بلاد إيمان، وبعد أن كانت بلاد شرك صارت بلاد توحيد، وبعد أن صارت بلاد عناد صارت بلاد إسلام. فأشرف حال لمكة أشرف حال لها كانت عند الفتح. إذن في قوله: وأن تحل بهذا البلد معنيان أرجو أن يكون على بالكم: لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد، يعني وأقسم بالوالد وما ولد. فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟ قيل المراد بالوالد آدم، وبالولد بنو آدم. وعلى هذا تكون ما بمعنى من، أي ووالد ومن ولد، لأن من للعقلاء وما لغير العقلاء. وقيل المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد: الإنسان والبهائم وكل شيء. لأن الوالد والمولود كلاهما من آيات الله عز وجل. كيف يخرج مثلا هذا المولود حيا سويا سميعا بصيرا من نطفة من ماء؟ فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. هذا الولد السوي يخرج من نطفة: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيلة ثم تكبر حتى إلى ما شاء الله تعالى من حد. ووالد وما ولد، إذن الصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود. لقد خلقنا الإنسان في كبد، اللام هنا واقعة في جواب القسم لتزيد الجملة تأكيدا، وقد تزيد الجملة تأكيدا أيضا فتكون جملة لقد خلقنا الإنسان مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم والثاني اللام والثالث قد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم. في كبد فيها معنى، المعنى الأول في استقامة، يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة مستقيما يمشي على قدميه ويرفع رأسه وبدنه معتدل، والبهائم بالعكس الرأس على حذاء الدبر، أليس كذلك؟ أما بنو آدم لا، الرأس مرتفع أعلى البدن، فهو كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقيل المراد بالكبد مكابدة الأشياء ومعاناتها، وأن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا، في طلب الرزق، في إصلاح الحرث، في غير ذلك، ويعاني أيضا معاناة أشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله واجتناب معاصي الله، وهذا هو الجهاد الذي أشق من معاناة طلب الرزق، ولا سيما إذا ابتلي الإنسان في بيئة منحرفة وصار بينهم غريبا، فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه وفي معاناة الناس أيضا. فإن قال قائل أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟ فالجواب بلى، وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل معنيين وليس بينهما مناقضة فاحملها إيش؟ على المعنيين، لأن القرآن أشمل وأوسع. فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجح، فمثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قر بفتح القاف، فما هو القر؟ قيل هو الحيض وقيل هو الطهر. هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعا، لماذا؟ للتناقض. لكن اطلب المرجح لأحد القولين وخذ به. فهنا نقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يصح أن تكون الآية شاملة للمعنيين، أي في حسن قامة واستقامة، وفي كبد في معاناة لمشاق الأمور. ولنقتصر على هذا القدر من آيات الله البينات لنتفرغ للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتابه حق تلاوته، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. فنبدأ أولا بسؤال الإخوة الذين ليسوا من عنيزة، لأنهم ضيوف ولهم حق الضيافة، وليسوا يأتون في الأسبوع إلا مرة. أما الذين في عنيزة فالحمد لله نحن وإياهم سواء أهل بيت. نعم
3: فضيلة الشيخ، معلوم أنه قد تم إيقاف بعض الدعاء من قبل هيئة كبار العلماء بموجب خطاب من سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وهذا الخطاب موجود بين أيدي الشباب، وقد ذكر في آخره أن ذلك الإيقاف للدعاء حماية للمجتمع من أخطائهم هداهم الله. فإذا جاء شخص يحذر من هذه الأخطاء وينبه عليها كتلميع أسماء بعض أهل البدع، ثار الناس على من يحذر من هذه الأخطاء واتهموه بالطعن في الدعاء، وأصبحوا يتعصبون لأشخاص هؤلاء الدعاء ويعادون ويوالون فيهم، فسبب ذلك فتنة وفرقة بين شباب الصحوة، فما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. توجيهنا لإخواننا وأبنائنا أن لا يكون همهم القيل والقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال، وأن لا يكون همهم كثرة السؤال ماذا صار على فلان وماذا صار على فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، وأن لا يكون همهم إضاعة الأوقات وإفناء الأعمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وإضاعة الأعمار أعظم مصيبة من إضاعة الأموال. ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لم يقل لعلي أبني البناء أو أبني القصور أو أركب المراكب الفاخمة أو أتزوج النساء الجميلات أو ما أشبه ذلك، لم يقل هذا، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فدل ذلك على أن العمر أثمن من كل ما في الدنيا. وإضاعة أوقات الشباب في مثل هذه الأمور خسارة. فالذي أرى إذا كان الناس يثقون من هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز، فليجعل الأمر في ذمته وتحت مسؤوليته، وإذا كانوا لا يثقون فهذا بلاء، بلاء عظيم أن لا يثق الناس بولاة أمورهم من علماء وأمراء، لأن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء كما نص على ذلك أهل العلم. فأقول ينبغي لنا أن نبحث عن دور ينفع الناس ويبنون به ما كان منهدما، وأن لا يرجعوا إلى الوراء في الكلام الذي لا يستفيدون منه ولا يفيدون، وربما يحمل بعضهم على الكذب والغيبة والطعن في الآخرين، فتحصل الفرقة بعد الاجتماع والعداوة بعد الائتلاف ويحصل الشر. علينا نبحث الآن كيف نعمل نحن الآن، كيف ندعو إلى الله، وهل الدعوة إلى الله مقيدة بشروط يحترز الإنسان منها ويأخذ بالشيء على ما هو عليه دون أن يحدث أمرا يؤدي إلى إيقافه؟ نحن نأمر بأن يدعى إلى الله على بصيرة، لكن نأمر أيضا بأن يكون الدعوة بحكمة يقصد بها البناء ويقصد بها إصلاح الخلق في دينهم ودنياهم. وأما تناقل ما ذكره السائل من كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله الموجه إلى من؟ الموجه إلى وزير الداخلية، فلا أرى ذلك، لا أرى أن يتناقله الناس، ما الفائدة من ذلك؟ هذا مما يثير الناس على إحدى طريقين: أناس يتعصبون لهيئة كبار العلماء فيقولون هؤلاء عندهم أخطاء يجب حماية المجتمع منها، وإما أن يتعصبوا لهؤلاء فيقولون أخطأ العلماء وضلوا، فيحصل تحزب إما إلى هؤلاء وإما إلى هؤلاء. والواجب إخماد الفتنة وإزالة ما به فرقة، فلا أرى أن يتناقل هؤلاء أن يتناقل الناس هذا الكلام، وأرى من عنده شيء منه إن كان هناك مصلحة في حفظه فليحتفظ به وإلا فليمزقه. كما أرى أيضا أن أشد من ذلك وأخطر ما يتناقله الناس مما يرسل إلى هذه البلاد من الخارج في نشر ما يدعى أنه تقصير من الحكومة أو إخلال بواجب عليها أو انتهاك لمحرم، فإن هذا أدنى ما يقال فيه أنه غيبة، لأنه ينطبق عليه تماما حد الرسول عليه الصلاة والسلام للغيبة. ماذا قال لما سئل عن الغيبة؟ قال إيش؟ يكرك أخاك بما يكره. ولا شك أن الدولة تكره أن تنشر هذه الأشياء التي تنسب إليها، تكرهها قطعا، إذن فهو غيبة. والغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا العمرة ولا الحج، والتي يكون الإنسان فيها على خطر أن يعاقب. هذا إذا كان ما ينشر صحيحا ثابتا، أما إذا كان غير صحيح بمشاهدة العيان وسماع الآذان، فإنه ينضاف إلى كونه غيبة أن يكون بهتانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وحسب ما نسمع عن بعض هذه المنشورات أن في بعضها كذبا لا حقيقة له، وإنما المقصود التشويه. فنحن نحذر من هذا، من تناقل هذه المنشورات، ونرى أن في تناقلها إثما، لأنه لا يزيد الدين إلا بالله، ولا يكسب الإنسان إلا إثما. لأن مقام العلماء ومقام الأمراء السلاطين مقام حساس. غيبة العالم ليس كغيبة رجل الشارع، وغيبة ولي الأمر ليست كغيبة الكناس ونحن. غيبة العالم قدح فيه بعينه، ثم تقليل للثقة فيما ينشره من شريعة الله، وهذه النقطة الخطيرة. إذا قلت ثقة الناس بما يقوله العالم فقد ضاع كل علمه أو أكثر، وعلمه من الشريعة. وإذا قلت هيبة ولاة الأمور من الأمراء والسلاطين قل انقياد الناس لهم واتباع أوامرهم التي لا تخرج عن شريعة الله. وإذا قل ذلك حصلت الفوضى، وصار كل إنسان يعبث على ما يريد. فالمسألة يا أخواني خطيرة. الآن لو أن أحدا من الناس كتب منشورا في الذي على يمينه أو على يساري من عامة الناس، وإن شاء الله فيهم خير، وبدها نشرب الناس، وش يعتبر فيه؟ هذا عدوان عليهم أو ليس عدوانا؟ هذا عدوان لا شك وغيبة. هذا مع أنهم لو قلت ثقة الناس بهم أو انحط قدرهم عند الناس لم يؤثر شيئا لا في الأمن ولا في الشريعة. فكيف إذا كان يخل بالأمن أو يخل بالشريعة؟ وأنا بسطت هذا لأني رأيت أناسا يحبون الخير، يظنون أن في نشر هذه المنشورات فائدة. وإني أشهد الله ثم أشهدكم أن اعتقادي في نشر هذه المنشورات التي ليس فيها إلا الغيبة والسب من كبائر الذنوب، وأن الإنسان لا يزداد بها إلا إثما، وأن أي فساد يحصل في المجتمع من جراء هذه المنشورات فإنه سيبوء هذا بإثمه. كيف نهدم هذا الأمن بأيدينا؟ أمن رخاء طمأنينة، كيف نهدمه بأيدينا؟ ألم تعلموا أن من الناس من قاموا بالدعوة المسلحة ضد الحكومات، الحكومات التي ليست كحكومتنا، حكومات تصرح بأنها تحكم بغير ما أنزل الله، وتضع القوانين الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمريكية أو الروسية لتحكم بين عباد الله المسلمين بهذه القوانين، وماذا حصل؟ ما الذي حصل؟ إيش النتيجة؟ النتيجة الأذى وازدياد هذه الحكومات عنفا وسلطة ولا استقرار ولا أمن. ثم إننا نرى أن الحكومات إذا ذهبت من يخلفها؟ هل يخلفها رجل كعمر بن الخطاب؟ أجيب، يخلفها شر منها، هذا شيء مجرد، يخلفها شر منها. فيجب على الإنسان أن ينظر للعواقب والنتائج، ثم ينظر إلى ما يلاقي به ربه يوم القيامة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ايش تقول لله عز وجل؟ تنشر معايب العلماء، تنشر معايب الأمراء، ايش الفائدة؟ فنسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا للبصيرة في دين الله والحكمة في معاملة عباد الله. فيها هذه المروحة ما تحطونه؟ في مروحة برا، أو افتحوا الدراج. نعم، إلا إذا تشوش على التسجيل
3: يصك الدراج.
2: لا، لا تفتح الدراج للهواء، يعني مكيف الآن حرف جاء لغير معنى. نعم.
3: وياك الشيخ محمد نريد نريد ضابط يا شيخ، يعني تحديد الغيبة. هل إذا عالم من العلماء أخطأ في مسألة من المسائل مهما كان هذا العالم، يعني مع احترام وتقديره وكل ما يليق بمقامه، هل سبيني هذا الخطأ وإن لم أكن في درجته من العلم، كمثل من قال بعض الفاضل بأن الله عز وجل غير مستوي على عرشه وهو أنا لست في درجته من العلم، هل تبيني لهذه المسألة وتحذير الناس منها ما يجوز لي أن أبينها لأجل أنني لست في درجته من العلم؟ وهل هذا يعد غيبة؟ هل تبين خطأه غيبة، أو الغيبة أني أطلح لشخص يقول نيته سيئة أو كذا، أو تبين ما أخطأ فيه من مسائل الدين؟ ما الضابط هذا المسألة؟
2: مبارك الله فيك، تبين الخطأ واجب، تبين الخطأ واجب، لكن هل إذا قلت من قال إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه فقوله خطأ وقوله منكر ويلزم عليه لوازم باطلة وآتي بما عندي من الحجج؟ هنا ما عينت أحد، أنا ما عينت أحد. والتعميم، اسمع يا أخي، التعميم خير من التعيين، التعميم خير من التعيين. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن لا يظن الظان أني متعصب ضد هذا الشخص، ولا سيما إذا كان الشخص مرموقا بين الناس ومحترما وله حسنات كثيرة. الشيء الثاني أن يكون هذا الحكم عليه وعلى غيره ممن شاركه في هذه البدعة. ولهذا انظر المؤمن من آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا؟ إيش؟ ما منكم أحد حافظ القرآن؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لم يقل أتقتلون موسى. ليش؟ لأنه لو عينه لقيت بينه وبينه ارتباط شخصي فانتصر له، لكن أتقتلون الرجل؟ كان الرجل نكر عندما يعرف إلا أن يقول ربي الله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع قريش

0: السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق، ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قال الربيع بن خثيم والحسن: كل عليه هين هين. وهين مثل لين ولين، وميت وميت، وضيق وضيق. أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم. لغوب النصب، أطوارا طور كذا وطور كذا، عدا طوره أي قدره. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه، فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. حدثني عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه يقول: الله شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وتكذبني وما ينبغي له. أما شتمه فقوله: إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع، السماء سمكها بناءها كان فيها حيوان، الحبك استواؤها وحسنها، وأذنت سمعت وأطاعت، وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم، طحاها دحاها، الساهرة وجه الأرض،

0: كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال: قال لي سعيد بن زيد: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. باب في النجوم. وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس: هشيما متغيرا، والأب ما يأكل الأنعام، الأنام الخلق، برزخ حاجب. وقال مجاهد: الفافة ملتفة، والغلب الملتفة، فراشا مهادا، كقوله: ولكم في الأرض مستقر، نكدا قليلا. باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها. حسبان جماعة حساب، مثل شهاب وشهبان، ضحاها ضوءها. أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك، سابق النهار يتطالبان حثيثان. نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، ونجري كل واحد منهما. واهية وهيها تشققها، أرجائها ما لم ينشق منها، فهي على حافتيه، كقولك على أرجاء البئر: أغطش وجن أظلم. وقال الحسن: كورت تكور حتى يذهب ضوءها. والليل وما وسق، جمع من دابة، اتسق استوى. بروجا منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس: الحرور بالليل والسموم بالنهار، يقال يولج يكور، وليجه كل شيء أدخلته فيه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، قاصفا تقصف كل شيء، لواقح ملاقح ملقحة، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، صر برد، نشرا متفرقة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري، لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية. باب ذكر الملائكة. وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. وقال ابن عباس لنحن الصافون الملائكة. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد وهشام قالا حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا قيل من هذا؟ قال جبريل قيل من معك؟ قيل محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فأتينا السماء الثانية قيل من هذا؟ قال جبريل قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا؟ قيل جبريل قيل من معك؟ قيل محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت يوسف فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا؟ قيل جبريل قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا من أخ ونبي فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قيل محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا؟ قيل جبريل قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على موسى فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قيل جبريل قيل من معك؟ قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسله فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5 فقال مثله قلت سلمت بخير فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر 4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وحدثنا إسحاق أخبرنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم زاد موسى موكب جبريل. حدثنا فروة حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل للملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فل هلم. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر حا قال حدثني يحيى بن جعفر حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. الآية. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله حدثنا معمر بهذا الإسناد نحوه، وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل، فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت: حشوت للنبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى.
0: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إنه قال: إلا رقم في ثوب، ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى قد ذكره. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو عن سالم عن أبيه قال: وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له وارحمه، ما لم يقم من صلاته أو يحدث. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله: ونادوا: يا مال. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. حدثني محمد بن يوسف حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. حدثنا موسى حدثنا جرير حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني، قالا الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. تابعه أبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئست منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنؤة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال أبو العالية مطهرة من الحيض والبول والبزاق، كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتينا من قبل، وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم، قطوفها يقطفون كيف شاءوا دانية قريبة الأرائك السرور. وقال الحسن النضرة في الوجوه والسرور في القلوب. وقال مجاهد سلسبيلا حديدة الجرية غول وجع البطن ينزفون لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس دهاقا ممتلئا كواعب نواهد الرحيق الخمر التسنيم يعلو شراب أهل الجنة ختامه طينه مسك نضاختان فياضتان يقال موضونة منسوجة منه وضين الناقة والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعرى عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة، وأهل المدينة الغنجة، وأهل العراق الشكلة. وقال مجاهد: روح جنة ورخاء، والريحان الرزق، والمنضود الموز، والمخضود الموقر حملا. ويقال أيضا لا شوك له، والعرب المحببات إلى أزواجهن. ويقال مسكوب جار، وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض، لغوى باطلا، تأثيما كذبا، أفنان أغصان، وجنى الجنتين دان، ما يجدنا قريب، مدهامتان سوداوان من الري. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. حدثنا أبو الوليد، حدثنا سلم بن زرير، حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام قال: سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران: 60 ميلا. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى خبرين. الخبر الأول أنه جل وعلا أهلك القرى، أي قرى الأمم الماضية الذين بعث فيهم الأنبياء والرسل حين ظلموا. فحين ظلموا أهلكهم الله جل وعلا، وأعظم ظلمهم هو شركهم بالله سبحانه وتعالى الذي قال الله تعالى عنه: إن الشرك لظلم عظيم. والخبر الثاني في هذه الآية أن الله تعالى جعل لهلاك الأمة التي يريد هلاكها موعدا لا يتقدم عنه ولا يتأخر، فقد يحصل من أمة ظلم كثير وطغيان كبير والله تعالى يؤخرها ويملي لها، لأنه لم يأت أجل هلاكها، فإذا جاء أجل هلاكها يسر الله تعالى بالسبب ولو كان يسيرا في هلاكها. فالخبر الأول دلت عليه الأدلة الكثيرة كما في هذه الآية، أن القرى إذا ظلمت أهلكها الله جل وعلا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وهذا شامل لأعظم الظلم وهو الشرك بالله، وشامل أيضا لظلم العباد، ظلم العباد في دمائهم، ظلم العباد في أبدانهم،
ظلم العباد في أموالهم وأعراضهم، فمن ظلم بالشرك بالله ففعله واستمر عليه وظلم العباد بأن اعتدى على أبدانهم وسفك دماءهم وأخذ أموالهم وطعن في أعراضهم، فقد استوجب سبب الهلاك. فإن الظلم سبب في الهلاك، قال الله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله سبحانه: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، إلى غير ذلك من الآيات في كتاب الله التي تبين أن ظلم الناس إن صدر منهم الظلم واستمروا عليه أنه سبب هلاكهم. وهذا كثير في كلام الله، بل أخبر الله تعالى عن ذلك بما يدل على كثرة الوقوع، فقال سبحانه: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. قصمنا أي أهلكنا وكسرنا، فالقصم هو أشد الكسر، الكسر الذي يفرق الأجزاء. وكم قصمنا من قرية، هذا اللفظ في كلام الله وكم فعلنا كذا يدل على التكثير، أي أن هذا وقع كثيرا. أهلك الله الظالمين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا أي لا تفروا، إذا جاء وقت هلاككم فلا مفر لكم، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اعترفوا بظلمهم وعرفوا أن ظلمهم سبب هلاكهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. كثيرا ما يهلك الله تعالى الظالمين بظلمهم، فالظالم إنما ينتظر عذاب الله، إنما يتربص بالهلاك أن ينزل به، لأن سبب الهلاك قد وجد في حقه، ظلم نفسه فيما بينه وبين الله بالشرك به وعبادة غيره وبمعصيته سبحانه، وظلم العباد، استوجب غضب الله وعقوبته وهلاكه، وهو معرض لإهلاك الله له في أي وقت. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، يؤخره حتى إذا أخذه لم يفلته.
وجاء في السنن سنن أبي داود والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي على العباد والظلم لهم ذنب تعجل به العقوبة في الحياة الدنيا. كم من مظلوم يدعو على ظالمه، كم من مظلوم بات ساهرا حين بات ظالمه نائما. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم، احذر دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والمظلوم يرفع الله دعوته فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم قد استوجب الهلك، فالمظلوم إذا دعا على ظالمه يكون الظالم قد استوجب الهلكة، لأن دعوة المظلوم مستجابة. فيا عباد الله، الظلم مهلك للأمم مهما بلغت قوتها ومهما كانت شدتها. كم أهلك الله من الأمم، كما قال الله تعالى في الآية الآنفة الذكر: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. استكبر أناس، تفاخروا بقوتهم، تفاخروا بتمكنهم في الأرض، أهلكهم الله. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن

يذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. انتهى الأمر، ريح أهلكهم الله بها، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أهلك الله أمما بظلمهم، حذرهم أنبياؤهم الظلم، نهوهم عن ذلك فلم يستجيبوا، فأهلكهم الله سبحانه رغم قوتهم وتمكنهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما خلق مثلها في القوة والشدة والتمكين في ذلك الزمان، مع ذلك أهلكهم الله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخور وجعلوا الجبال بيوتا، قوة هائلة، بيوتهم من آلاف السنين إلى اليوم باقية. ديار ثمود الذين نحتوا الجبال أهلكهم الله. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كل من خالف الأنبياء وعاندهم وظلم نفسه بالإشراك بالله وظلم غيره من عباد الله أهلكه الله جل وعلا وإن أمهله. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، الخبر الثاني في الآية التي سبق ذكرها هو قوله سبحانه: وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذا خبر من الله جل وعلا أن هلاك الأمم في وقت محدد وفي زمن معين قدره الله وقضاه، قد يزداد شرهم وقد يعظم ظلمهم، ولكن الله جل وعلا يهلكهم إذا جاء أجلهم. فلا تستعجل هلاك الظالمين، فإن لله جل وعلا في ذلك حكمة. وجعلنا لمهلكهم موعدا، جعل الله جل وعلا لهلاك الأمم موعدا لا بد أن تبلغه. قال الله سبحانه: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل أمة لها أجل، كما أن الأفراد لهم أجال، كذلك الأمم والطوائف والجماعات لها أجل. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله جل وعلا: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كل أمة إنما أهلكها الله بأجلها. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل تبلغه

0: تسبق من أمة أجلها، لا يمكن تتقدم في الهلاك على أجلها، ولا يستأخرون. والله جل وعلا قد يؤخر الظالم وقد يملي له ليزداد إثمه، ليعظم جرمه فيعظم عقاب الله له. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فلا يظن الكفار إذا أخرهم الله جل وعلا أنه خير لهم، بل إن الله جل وعلا يؤخرهم ليزدادوا إثما فتعظم عقوبة الله لهم. جاء في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، مع أنه ظالم يستحق الهلاك، والله جل وعلا يرى فعله ويعلم صنيعه ويعلم ظلمه للعباد، ولكن يؤخره. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تغتر بإمهال الله للظالمين فتظن أنهم على الحق، لا تغتر بتأخير الله لإهلاك الظالمين فتظن أن ذلك لمنزلتهم عند الله، بل الله جل وعلا يؤخرهم ليزيد عقوبتهم، لتعظم آثامهم وجرمهم، فيكون عذابهم أشد. يؤخرهم الله جل وعلا أيضا ليبتلي بهم العباد، ليرجع العباد إلى الله سبحانه، ليتوبوا إليه. انظر في بني إسرائيل حين أمرهم الله أن يدخلوا بيت المقدس وأنه قد كتب لهم دخول تلك القرية، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قد جعلها الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كانوا غير مؤهلين، كانوا غير مؤهلين للدخول، فحرمهم الله منها. انظر بماذا واجهوا نبيهم: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لا يريدون أن يبذلوا السبب ولا أن يفعلوا شيئا، يريدون أن يدخلوها بدون قتال ولا جهاد. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب، بذلوا السبب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال الله: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فتاهوا في الأرض 40 عاما يصبحون في مكان ويبيتون في مكان آخر. كانوا غير مؤهلين لدخول تلك البلدة، فالله جل وعلا قد يبتلي عباده ليؤهلهم ويهيئهم لإزالة الظالمين. فإن الظالمين إما أن يزولوا بعذاب الله جل وعلا النازل من السماء أو بفعل العباد بعد تقدير الله. قال الله تعالى لنبي أن يقول للمشركين: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي ماذا تنتظرون منا؟ الأمر الذي نصير إليه إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إما أن يهلككم الله بعذاب نازل من السماء أو أن يعذبكم بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. الله يهيئ العباد، قد يؤخر الظالمين ليبتلي العباد ليهيئهم للخير، فإذا بذلوا الأسباب وامتثلوا ما أمرهم الله به جل وعلا أنزل الله جل وعلا بالظالمين عقوبته ولو بسبب يسير، وجعلنا لمهلكهم موعدا. فكل أمة ظالمة لها وعد بالهلاك، إذا بلغت ذلك الوعد أهلكها الله سبحانه وتعالى. ونحن نأمل من الله جل وعلا أن يكون هذا الوقت وهذه الأيام هي أيام هلاك الرافضة في بلاد اليمن وفي غيره، قد ظلموا أشركوا بالله وأكثروا من الشرك بالله، عبدوا القبور والأضرحة ودعوها من دون الله، فظلموا فيما بينهم وبين الله بالإشراك به وبمعصيته، وظلموا العباد، ظلموا العباد في سفك دمائهم، في أخذ أموالهم، في انتهاك أعراضهم، ظلموا العباد في تخويفهم وترويعهم وإهانتهم، فقد استوجبوا سبب الهلاك، ولعله قد جاء وقت هلاكهم، فنرى ما لم نكن نراه من قبل من أن الناس قد بذلوا الأسباب وتهيأوا لجهادهم واستعدوا لدخول البلدان التي يسيطرون عليها بالسيف والسنان. جميع الأطراف في بلاد اليمن من جيش وقبائل وعامة الناس وسائر المواطنين تراهم قد أجمعوا رأيهم لتخليص هذا البلد، بلد الإيمان والحكمة، من الرافضة الظالمين. فلعله قد حان وقت الهلاك لهذه الفئة الباغية الظالمة، ولعله قد جاء زمن أخذ الله جل وعلا لهم بعد أن أخرهم وأملى لهم وابتلى بهم العباد لحكمة علمها سبحانه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل أيامنا هذه أيام هلاك الرافضة في بلاد اليمن. اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم قوِّ عزائم المسلمين لاستئصالهم، اللهم أنزل نصرك على عبادك المسلمين، اللهم أنزل نصرك على عبادك المسلمين، اللهم اخذل الرافضة الظالمين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت صفوفهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم في أنفسهم، اللهم اهزمهم في أنفسهم، واجعل سلاحهم غنيمة للمسلمين بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا. استووا تراصوا. لا تدعوا فرجات للشيطان استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.

الله الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

0: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار، فنزلت والمرسلات عرفا، فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها، فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال: وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة، وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال: وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عتبة بن مسلم قال: أخبرني عبيد بن حنين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: حفظته من الزهري كما أنك ها هنا. أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان قال: أخبرني يزيد بن خصيفة قال: أخبرني السائب بن يزيد سمع سفيان بن أبي زهير الشنئي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذه القبلة.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المقام في بيت من بيوت الله لتلاوة شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك من خير ما يجتمع عليه الناس، ومن أعظم ما يجتمع عليه الناس هو الاجتماع في بيوت الله على ذكر الله سبحانه وتعالى. ونشكر في هذا المقام إخواننا في الله القائمين على هذا المسجد هذه الإتاحة لهذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة، وهكذا جزى الله إخواننا القائمين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خير الجزاء في هذا البلد. أخونا موسى العامري حفظه الله، وهكذا أخونا فاروق وأخونا فهمي وغيرهم من الإخوة الذين لهم أثر طيب ودعوة حسنة بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الخير، فجزاهم الله خيرا. وهكذا أهل هذا البلد عموما الذين ذكروا بالجهاد في سبيل الله وبالخير وبحب هذه الدعوة، وصار هذا البلد إذا ذكر يذكر ثغر من ثغور الإسلام التي تحمي حوزة الإسلام وتدافع عن بلاد المسلمين من الرافضة الزنادقة المعتدين. فهذه نعمة من الله تعالى على الجميع، جهاد في سبيل الله ودعوة إلى الله ونشر للعلم والتعليم، وهكذا يقوم الخير في البلدان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كتاب يهدي وسيف ينصر، كتاب وسنة يهدي الناس إلى الخير، وسيف ينصر به الإسلام بالجهاد في سبيل الله، وبهذا يقوم الخير للمسلمين. إخواني في الله، هذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة لبث العلم وبث الخير، لنشر التوحيد والدعوة إلى التمسك بالإسلام الصحيح، دعوة إلى تعليم الناس أحكام دينهم، وإلى تعليمهم أخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم وما جاء به الإسلام من الدعوة العظيمة والمحاسن التي لا تكاد تجتمع في دين غير دين الإسلام. فهذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة تدعو الناس إلى ذلك، تدعو الناس إلى الخير، تدعو إلى إصلاح الراعي والرعية، تدعو إلى إصلاح المجتمعات، ليست بدعوة غلو ولا تكفير ولا فتن ولا فساد في الأرض، بل تدعو بإذن الله تعالى إلى إرساء الخير ونشره في المجتمعات. إخواني في الله، في هذه الفرصة الطيبة وهذا المقام المبارك، أقف وإياكم مع آية، أو قل جزء آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نستفيد منها خيرا كثيرا، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلله جل وعلا جنود من خلقه ينصر بهم دينه وينصر بهم عباده المؤمنين ويثبت بهم أولياءه ويطمنهم ويدافع عنهم. قد يكون أنا وأنت وسائر البشر لا نعلمهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، من الأمر الذي قدره الله جل وعلا في هذه الدنيا أن الرسل وأتباع الرسل يوجد لهم من يعاديهم، من يحاربهم، من يقف في وجوههم، هذه سنة الله في خلقه. في حديث، الحديث الطويل في بدء الوحي هو في الصحيحين، لما انطلقت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى في غار حراء، ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان عنده علم من الكتب السابقة ويعلم أنه قد اقترب زمان خروج نبي، فذهبت به بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل وكان قريبا لها، فقال له: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة بن نوفل وكان كبيرا في السن: يا ليتني أكون جذعا، أي قويا، إذ يخرجك قومك. فالرسول عليه الصلاة والسلام عجب من هذا: إذ يخرجني قومي، أهلي وأقاربي وقومي يخرجونني من بلدي؟ قال: أو مخرجيهم؟ هل يكون ذلك أن قومي يخرجونني؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة الله في خلقه، ما جاء أحد بمثل الدعوة التي أتيت بها إلا كان له أعداء. قال الله سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. بل الأعداء لا يقتصرون على أن يكونوا أعداء من بني آدم، بل حتى من الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أعداء من الجن وأعداء من الإنس، أعداء تعلمهم أنت وأعداء يعادونك وأنت لا تعلمهم. قد يكون هناك من أعدائك من يكيد لك ويمكر بك وأنت تظنه صديقا حبيبا، قد يكون هناك من يعاديك ويريد الإضرار بك وأنت لا تعرف ذلك أصلا، ولكن الله يعلم. قال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم منكم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. فالله جل وعلا يعلم أعداءك وأنت لا تعلم. إذن فهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن جعل لمن جاء بما جاء به الرسل أعداء يعادونهم في هذه الحياة الدنيا. هؤلاء الأعداء الله جل وعلا يكف شرهم ويكفيك إياهم بما يسخره من جنود يدفعون شر هؤلاء الأعداء، جنود لا تعلمهم أنت ولكن الله جل وعلا يعلمهم. ومهما كان من الجنود الذين يسخرهم الله جل وعلا فإنما هم بشارات. هذه الجنود التي يسخرها الله تعالى لنصرة الرسل وأتباع الرسل ولتثبيتهم وتطمين قلوبهم هم بشرى من الله، وإلا فالأمر أولا وآخرا بيد الله. ولذا تأمل في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال لما ذكر الله تعالى إمداد المؤمنين بالملائكة أخبر الله أن هذا بشرى فقط: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف من الملائكة، وفي سورة آل عمران 3000 و5000: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ماذا قال الله بعدها؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم. فقط هذا للتبشير، لتطمئن القلوب، لتزداد ثباتا ويقينا. وما النصر إلا من عند الله. فكل هذه الأعداد من الملائكة بشرى للمؤمنين، وإلا النصر أولا وآخرا من الله. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهكذا انظر حين ذكر الله الأعداء الذين لا تعلمهم أنت والله أعلم بأعدائكم وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله أعلم بأعدائكم، ثم ذكر أنه هو الذي يكفيكم إياهم وينصركم عليهم وأنتم لا تعرفونهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى بربك هاديا ونصيرا. فعلى المؤمن أولا أن يثق بالله جل وعلا وأن يتوكل عليه، سواء كان مجاهدا في سبيل الله أو كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى أو كان في أي موقف من مواقف الأنبياء والرسل التي قاموا بها، وأعظمها الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يكون واثقا بالله أن الله تعالى سيؤيده وسينصره وسيقوي أمره، وهكذا يؤيده الله تعالى بجنود من عنده. كم ذكر الله الجنود في القرآن؟ قال الله تعالى في سورة الفتح في موضعين منها: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وفي الآية الأخرى: وكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض. قال الله تعالى: إلا تنصروه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الله سبحانه وتعالى في وصف حال المؤمنين يوم الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال الله تعالى في غزوة حنين: ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. جنود لله سبحانه وتعالى يعلمهم هو، نحن لا نعلمهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الآية كان من معناها ومن سبب نزولها لما ذكر الله خزنة النار وأنهم 19، النار خزنتها 19 من الملائكة كما قال الله عليها 19. قال المشركون أبو جهل وأمثاله قالوا 19، إذن نحن نغلبهم ونخرج من النار كما يدعي محمد. محمد يقول إن خزنة النار التي يتوعدنا بها 19، نحن آلاف من الناس، إذن نغلب هؤلاء 19 ونخرج. قال الله جل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. صارت عدتهم فتنة للكفار. ثم قال الله في آخر الآية: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله جل وعلا له جنود لا يعلمها إلا هو، فلا يظن هؤلاء المشركون أن الأمر كما قالوا سيغلبون هؤلاء الخزنة ويخرجون من النار. فإذا الله جل وعلا ينصر عباده وينصر أولياءه بنصر من عنده سبحانه، ومما يهيئه في ذلك جنود من جنوده وخلق من خلقه ينصر الله بهم المؤمنين، يدافعون عن المؤمنين، يثبت الله تعالى بهم قلوب المؤمنين، جنود من جنود الله. ولو تأملنا في القرآن والسنة لوجدنا كثيرا من هذه الجنود التي نصر الله تعالى بها أولياءه. وفي هذا المقام بإذن الله تعالى نقتصر على ذكر خمسة أصناف من جنود الله الذين نصر بهم أولياءه وعباده المؤمنين، ليأخذ المسلم من ذلك عبرة. فمن أعظم هؤلاء الجنود الذين نصر الله بهم عباده وثبت بهم أنبياءه وأتباع أنبيائه الملائكة. الملائكة، الملك الواحد من ملائكة الله، وهم يتفاوتون في قوتهم، لكن من الملائكة من له 600 جناح، من الملائكة من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 و3 و4، ومنهم من له 600 جناح. كجبريل، جاءنا في الأدلة الصحيحة أن له 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة التي خلق عليها مرتين، قد ملأ ما بين المشرق والمغرب. ملك الجبال أتاه قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين يطبقهما بجناحه. قوم لوط حين أهلكهم الله جاء في آثار أنه أخذهم جبريل بجناحه. بلدان بأكملها، قرى هي قرى المؤتفكات، رفعهم إلى السماء ثم قلبهم إلى الأرض. ملك واحد في غزوات أيد الله المؤمنين ب5000 من الملائكة. من الذي يقوم لهم؟ ومن الذي يستطيع الوقوف أمامهم وهم بهذه القوة والتمكن العظيم الذي جعلهم الله عليه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. قرأ بعض القراء ب1000 من الملائكة مردفين، أي مردفين بغيرهم، 1000 ويتبعهم غيرهم. ذكر في آية أخرى 3000، وذكر في آية ثالثة 5000. 5000 ملك، لو كان مع الإنسان 5000 بشر لكان جيشا عظيما. 5000 من البشر جيش عظيم، فكيف ب5000 ملك؟ شاركوا مع المسلمين يوم بدر، شاركوا مع المسلمين في غزوة الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. شاركوا مع المسلمين في يوم حنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. في يوم بدر جاء في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن رجلا قصيرا من الأنصار أتى بالعباس بن عبد المطلب أسيرا. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في صفوف المشركين ثم أسلم رضي الله عنه. فلما أوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله أنا أسرته. قال العباس: لا والله يا رسول الله، ما هذا أسرني؟ لقد أسرني فارس أجلح، أي قد انحسر شعره عن جبهته، على فرس أبلق من أحسن الناس وجها، لا أراه الآن في القوم. قال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. ملك يأسر رجلا من المشركين ويأتي به إلى بعض الصحابة يقوده أسيرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين في غزوة بدر كان يشتد في إثر رجل من المشركين، قال فسمع صوتا يقول أقدم حيزوم، وإذا المشرك قد سقط صريعا أمامه وقد ضرب في وجهه حتى اخضر وجهه كله، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، قال هذا ملك من مدد السماء الثالثة يقاتل يقتل المشرك، والمسلم يجري وراء المشرك ولا يدري إلا وقد خر قتيلا بين يديه. نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى، نصر به نبيه وصحابته في هذه الغزوات بهؤلاء الجند من الملائكة. الملائكة يثبتون أهل الإيمان، قد تأتي مواقف تضطرب فيها قلوبهم، لشدتها تنزل الملائكة تثبت المؤمنين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهكذا قال الله تعالى عن نبيه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. موقف عظيم. جاء في الصحيحين عن أبي بكر قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، النبي وصاحبه في أسفله تحت بعض الحجارة والمشركون فوقهم، يرى أبو بكر أرجلهم ويقول والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال ما ظنك يا أبي بكر باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، جنود تثبته تطمئن في هذا الموقف العصيب. الملائكة تدافع عن المؤمن، قد يريد الناس أن يصلوا إليه بشر وهي تدفع الشر عنه، وهذا من نصر الله تعالى له. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان بمكة يصلي عند البيت جاء أبو جهل قال هل يعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم؟ هل يسجد عند البيت وأنتم موجودون؟ قالوا نعم. قال والله لئن رأيته لأطأن على رقبته، يأتي يسجد وأنتم تنظرون إليه، إذا رأيته سأطأ برجلي على رقبته. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عند البيت فسجد، فقام أبو جهل زاعما أنه يطأ على رقبته، فما فجأ أصحابه إلا وهو يتقي بيديه وينكص على عقبه، يتقي بيده ويرجع إلى الخلف كأن شيئا برز له عند النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى أصحابه مرعوبا. قالوا ما شأنه؟ قال رأيت بيني وبينه هولا وخندقا من نار وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهى الرسول عن الصلاة، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي، هذا وعيد لهذا المشرك، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديه، يدعو أصحابه ومن يجلس في ناديه، سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب. ثم قال الله لنبيه كلا لا تطعه
1: واسجد واقترب،
0: اسجد لله وتقرب إلى الله ولا تطعه. فالملائكة من جنود الله الذين يثبت الله تعالى بهم أنبياءه وأولياءه الصالحين وعباده المؤمنين. الثاني، الصنف الثاني من جنود الله الذين ينصر الله تعالى بهم عباده المؤمنين، الرعب. والرعب هو شدة الخوف، وهذا في حد ذاته نصر عظيم، أن الله جل وعلا يسلط في قلوب الأعداء الخوف فتمتلئ قلوبهم خوفا من المؤمنين، فلا يستطيعون قتالهم ولا الوقوف أمامهم، فإن الجسد إنما يثبت بثبات القلب. الأسلحة والآلات الحديثة إنما يحسن استعمالها من ثبت قلبه، أما من طاش عقله واستولى الخوف على قلبه فأنى له بالتصرف الصحيح، لا يمكن أن يثبت ولا أن يقف في وجوه المؤمنين مهما كانت قوته. هذا أمر عظيم نصر الله به عباده المؤمنين في مواقف كثيرة. كم ذكر الله ذلك في القرآن أنه أيد به نبيه وهذه الأمة، وهذا من خصائص هذه الأمة. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فكل من أشرك بالله قلبه ممتلئ رعبا فلا تباله ولا تخف منه، فإنه قد امتلأ قلبه رعبا بشركه بالله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وقال الله سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يصير في قلوبهم رعب لا يستطيعون معه وقوفا ولا ثباتا في وجوه المؤمنين. انظر ماذا قال الله عن اليهود الذين ظاهروا المشركين، بنو قريظة الذين قاتلوا مع الأحزاب حين تجمعوا على المدينة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، أي ظاهروا المشركين، من أهل الكتاب من صياصيهم، حصونهم المرتفعة، كانوا في حصون عالية ممتنعة، أنزلهم الله منها وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. جاء جبريل كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب واغتسل ولبس ثيابه، أتاه جبريل وهو أشعث الرأس، قال: وضعت سلاحك؟ قال: نعم. قال: لكن والله ما وضعنا أسلحتنا. وضعت سلاحك يا محمد لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، أخرج إليهم. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، استعجلوا إليهم. فأخذهم وقتل رجالهم وأخذ أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وهكذا بنو النضير قبل بني قريظة الذين ذكرهم الله في سورة الحشر، قال ابن عباس كما في صحيح البخاري قال: ما كنا نسمي سورة الحشر إلا سورة بني النضير. قال الله سبحانه وتعالى عنها: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا؟ المسلمون ما كانوا يظنون أن هؤلاء يخرجوا، متمكنون. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فمن شدة خوفهم ورعبهم خرجوا من بيوتهم، تركوا ديارهم، بل خربوا بيوتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: لكم من أمتعتكم ما حملت رواحلكم. فصاروا يأخذون النفيس والجميل من الأثاث وما جعلوا في بيوتهم ليسلم لهم. فهذا جندي من جنود الله، وهو الرعب يدب في قلوب الكفار فتموت أعضاؤهم ولا يستطيعون وقوفا أمام المسلمين. قد قال الله للمؤمنين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يخافون منكم أشد من خوفهم من الله. انظر إن وصل الحال حتى صاروا يخافون أهل الإيمان أشد من خوفهم من الله بسبب الرعب الذي تسلط على قلوبهم. كان القوم من المشركين يخافون الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين مسيرة شهر. جاء في حديث جابر في الصحيحين وجاء عن غير جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها قال: ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. جاء في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه الله في قلوب أعدائي. ما أعظمه من نصر، يستولي الرعب على القلوب فلا يستطيعون حراكا ولا مقاومة ولا وقوفا. قال ابن حجر:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي
0: فتوحات الأندلس، ذكرها عن أبي محمد الموصلي قال: لما فتحنا بلدة برشلونة وهي من بلاد الأندلس مع ابن أبي عامر، قال: بلغنا أن أهل القسطنطينية التي كانت عاصمة الروم أغلقوا سور المدينة نهارا وقعدوا على الأسوار، وبيننا وبينهم مسيرة شهرين. انظر الرعب الذي دب في القلوب، بينهم وبين المسلمين مسيرة شهرين، ولم يملكوا أنفسهم أن أغلقوا أبواب مدينتهم وصعدوا على أسوارها خوفا من أهل الإيمان. وهذا والله هو الحاصل للمؤمنين. فكم من بلدان يدخلها المسلمون في هذا الزمان مما كان تحت أيدي الرافضة، ونسمع أن الرافضة في بلد كذا وكذا ممن بينهم وبين ذلك البلد مسيرة أيام بل أسابيع، قد صاروا يهربون ويأخذون أثاثهم وأمتعتهم من تلك البلدان. لما دخل بعض إخواننا المجاهدين في بعض مناطق بلاد البيضاء، بلغنا أن أناسا من الرافضة في صنعاء حملوا بيوتهم وأثاثهم وأهاليهم فارين إلى صعدة، وبينهم وبينها مسيرة أيام وليالي. هذا جندي عظيم من جنود الله يسلطه الله على قلوب الكفار في كل زمان ومكان، وبالمقابل يجعل الله في قلوب المؤمنين السكينة. رعب في قلوب الكفار وسكينة في قلوب أهل الإيمان، سواء كانوا مجاهدين في المعارك أو مجاهدين بنشر العلم والدعوة أو مجاهدين في محاربة الشركيات والضلالات والبدع، يجعل الله السكينة في القلوب. والسكينة معناها الطمأنينة، السكينة مأخوذة من السكون، والسكون ضد الحركة، أي يجعل الله تعالى قلوبهم ساكنة لا تضطرب ولا تتحرك ولا تتقلب، بل هي ثابتة على مواقفها مطمئنة بتأييد الله. السكينة لو تأملت في القرآن تجد أن الله تعالى ذكرها بلفظها الصريح في 6 مواضع، في سورة البقرة، وفي كذلك سورة الفتح ذكرها الله سبحانه وتعالى في 3 مواضع، وفي سورة التوبة في 2. كلها لو تأملتها تجد أن الله تعالى ذكرها في مواقف عصيبة حصلت للمؤمنين كادت أن تضطرب القلوب، ثبتهم الله بها. أما في سورة البقرة فقد ذكره الله عن بني إسرائيل وسيأتي ذكره، وأما الذي في سورة براءة فذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة غزوة حنين. غزوة حنين كان عدد المسلمين 12,000، صار أن بعضهم أعجب بالكثرة في ذلك اليوم، فأراد الله تعالى أن يعلمهم أن النصر من عند الله وليس بالكثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فإنهم أتوا هوازن وثقيف وكانوا قوما رماه يجيدون الرمي، وكمنوا للمسلمين في واد من الأودية، فلما دخل المسلمون ذلك الوادي رموهم بالنبل كالجراد، ففر من فر، فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا، فأنزل الله السكينة عليهم. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ففي هذا الموقف العصيب الذي كادت أن تضطرب فيه القلوب أنزل الله السكينة، أنزل الله السكينة في القلوب. وهكذا الموقف الثاني في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الهجرة، لما رأى أقدام المشركين وهم على رؤوسهم، إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية. والمواقف البقية هي المذكورة في سورة الفتح، ومنها ما حصل في يوم الحديبية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهكذا قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهذه 5 مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه أنزل السكينة على عباده المؤمنين في مواطن شديدة. من رحمة الله أن جعل السكينة في قلوب المؤمنين، سهل، تنزل السكينة في قلوبهم فيطمئنون ويثبتهم الله سبحانه وتعالى بسببها. الأمم السابقة ما كانت السكينة تنزل في القلوب، ولذا تأمل أصحاب طالوت الملك الصالح، أكرم الله بني إسرائيل بأن رد إليهم ذلك التابوت أي الصندوق الذي فيه سكينة، فكانت السكينة في تابوت إذا خرجوا للجهاد أخرجوا معهم، فإذا وجد ذلك التابوت معهم ثبتوا ونزلت السكينة عليهم، فإذا فقد ذلك التابوت فقدت السكينة. ولذا عوقب بنو إسرائيل، ولما جعل الله عليهم التيه في الأرض 40 سنة وضاع منهم هذا التابوت حتى رد إليهم على يد الملك طالوت، وكان من بعد موسى، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، قال الله تعالى في صفة هذا الملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، علامة ملك طالوت، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما حضر هذا التابوت الذي تحمله الملائكة مع هذا الملك الصالح طالوت نصرهم الله على أعدائهم. صح عن علي رضي الله عنه أنه قال كان عدة أصحاب طالوت

يكون أصحابه على عدد أصحاب طالوت وعلى عدد أصحاب بدر، ليبين الله تعالى للمسلمين أن النصر ليس بكثرة عدد. والشاهد من هذا أن طالوت أعطاه الله ذلك التابوت فيه سكينة وكانت تحمله الملائكة. فإذا الرعب جندي من جنود الله، ينصر الله جل وعلا به المسلمين على المشركين، وفي المقابل يجعل الله تعالى في قلوب أهل الإيمان السكينة. وللفائدة ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في ذكر منزلة السكينة، قال: وحدثني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: كانت تعرض لي أمور شديدة وعصيبة، فأقرأ آيات السكينة وهي ست آيات في القرآن، فيذهب كل ما بي ويثبت قلبي. قال ابن القيم: وأذكر مرة أن شيخ الإسلام ابن تيمية في زمن مرضه وضعف قوته تسلطت عليه أرواح من الأرواح الشيطانية بالأذية، قال: فكان يقول لأقاربه ومن حوله: اقرأوا آيات السكينة، فإذا قرأوها زال كل ما به. قال ابن القيم: وقد جربت ذلك في مواطن شديدة وكثيرة تكون عصيبة، فأقرأ فيها هذه الآيات فيزول عني ما أجد. إذن هذا نصر من الله، هذان جنديان من جنود الله، جندي يسلطه الله على الكفار وجندي يكرم الله به المؤمنين. الرعب يسلط على الكافرين، والسكينة تكون للمؤمنين فيحصل للمؤمنين القوة والنشاط والتمكين والثبات، ويحصل للكافرين خلاف ذلك. أيضا الجندي الثالث الذي سنتحدث عنه في هذا المقام من الجنود الذين ينصر الله بهم عباده، الريح. الريح هذه من جنود الله، نصر الله بها كثيرا من أنبيائه وعباده المؤمنين. نصر الله بها نبيه هود على قومه عاد الذين كانوا من أشد الناس قوة ومن أعظم الناس خلقا، بل أخبر الله أنه لم يخلق مثلهم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما وجد مثلهم في القوة والتمكين، حتى إنهم كانوا يفتخرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هؤلاء الأقوياء المتمكنون في الأرض بماذا أهلكهم الله؟ بريح سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، معناه أنها بدأت في النهار حتى كانت الأيام 8 والليالي 7. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر أي لها صوت شديد مخيف مرعب. عاتية أي عتت وطغت وليس لها مثيل فيما أتاهم. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قال الله في آية أخرى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. وقال الله تعالى عنهم حين قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله: ولم يروا
أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة.

0: هو وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ريح سخرها الله تعالى عليهم. قال الله أيضا فلما رأوه أي رأوا الريح عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ظنوا أنه مطر. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ريح شديدة أهلكهم الله سبحانه وتعالى بها حين ظنوا أنه مطر ورزق ساقه الله إليهم. ولذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح والغيم تغير وجهه ودخل وخرج حتى إذا مطرت سري عنه. فتقول عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا المطر استبشروا وإذا رأيت المطر تخاف. قال يا عائشة وما يؤمنني أنه عذاب لقد عذب قوم بالريح ورأى قوم الريح فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال أحزاب الذين تجمعوا على المدينة أهلكهم الله بالريح ريح لا تطاق. كانت الريح تأتيهم فتقلع خيامهم وتطفئ نارهم وتفرق جموعهم سئموا حاصروا المدينة حتى بلغت بالمسلمين شدة وحتى كان الحال كما وصف الله بلغت القلوب الحناجر. فسخر الله ريح عليهم كلما نصبوا بيتا وخيمة قلعتها الريح كلما أوقدوا نارا ليطبخوا طعاما أو يستدفئوا بها أطفأتها الريح كلما تجمعوا ووضعوا بعض أمتعتهم فرقتها الريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. فهذا شيء قد يراه الناس يسيرا ولكنه جندي عظيم من جنود الله. كم حصل في هذه الأزمان من هذه الريح المحرقة ريح وفيها حريق في لحظات وفي دقائق ينتقل الحريق والنار بهذه الريح في بلدان شاسعة. هذه آيات من آيات الله وجنود يرسلها الله تعالى على من يشاء. الجندي الرابع مما نذكره في هذا المقام من جنود الله الماء. الماء أهلك الله تعالى به أمما أغرق به قوم نوح وأغرق به فرعون ومن معه وعذب الله سبحانه وتعالى به من شاء من خلقه. نوح لما شكى إلى ربه عز وجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء أي النازل من السماء والخارج من الأرض على أمر قد قدر. خرج الماء حتى من التنور. التنور الذي هو موضع الجمر والنار كان آية ركوب نوح في السفينة أن الماء يخرج من التنور شيء خارج إدراك العقل. التنور موضع النار ولكن قدرة الله صار منبعا للماء حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ثار بالماء فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فإذا هذا جندي من جند الله. فرعون الذي كان يتباهى بالماء والأنهار أغرقه الله بها. لما جاءه موسى ماذا قال لقومه؟ قال أم أنا خير؟ قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فالماء الذي افتخر به أهلكه الله به. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أهلكه الله بالماء الذي كان يفخر به ويتمتع بمناظره ويراه من زهرة الحياة الدنيا عنده، أهلكه الله به. فجنود الله تعالى لا يعلمها إلا هو، ويسخر الله من جنوده من ينصر أولياءه، هكذا من جنود الله جل وعلا التي ينصر بها أولياء، وهو الجندي الخامس، مخلوقات من مخلوقات الله ضعيفة من الحشرات وهوام الأرض التي لا يبالي بها الناس ولا يأبهون بها. إن شاء الله، إذا شاء الله أن تكون جنودا قاهرة صارت جنودا قاهرة. انظر الآيات التي أرسلت على فرعون وأصحابه وقومه، ماذا كان؟ قال الله تعالى فأرسلنا عليهم طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه جنود من جنود الله. طوفان أي الماء الذي يسيل. قال أهل التفسير كان الطوفان يجري في سكك مصر فيأتي إلى بيت الإسرائيلي يقف، يأتي إلى بيت القبطي من أصحاب فرعون يغرق البيت. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد، أرسلت الجراد أكلت زروعهم وثمارهم حتى لم يبق لهم ما يعيشون به. أرسلت عليهم القمل، كان الواحد يريد أن ينام تأتيه هذه القمل في جسده وعلى فراشه وفي رأسه لا يستطيع نومه. والضفادع، كان الرجل يقرب طعامه فلا يدري إلا والضفادع فيه، يأخذ اللقمة من الطعام يفتح فمه فتسبق إليه بعض الضفادع، يعيش في بيته ولا يدري إلا وهي حوله في نومه وفي طعامه وفي جلوسه مع أهله. جنود يسيرة من جنود الله أهلك الله بها هذا الطاغية الذي ادعى أنه الرب وأنه الإله، ما استطاع أن يقاومه ولم يستطع الوقوف لها. قد يهلك الله قوما بأجمعهم بدود، كما يهلك الله يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج. جاء في حديث أبي سعيد أن الواحد من هذه الأمة مقابل ألف من يأجوج ومأجوج، إذن هم عدد كثير، 999 من يأجوج ومأجوج في النار وواحد من هذه الأمة في الجنة لكثرة عددهم. يخرجون كما في حديث النواس بن سمعان الطويل في صحيح مسلم، حين يخرج نبي الله وأصحابه فيمر أولهم ببحيرة طبرية وهي في الشام قريب من بيت المقدس يشربون ما فيها، يمر آخرهم وليس في هذه البحيرة قطرة، فيقول لقد كان مرة هاهنا ماء، لا يأتون موضعا إلا أفسدوه، يقتلون كل من أتوا عليه من أهل الأرض، ثم يزين الله تعالى لهم صنيعهم فيرمونها بنشابهم أي سهام إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما، فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء، فيحاصرون نبي الله عيسى وأصحابه في جبل الطور. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيحصر نبي الله عيسى ومن معه ويبلغ بهم الجهد والحال حتى يكون رأس الثور خيرا لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم، شدة الجوع والجهد من الحصار عندها. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يدعون الله، لأن هؤلاء ليس لأحد قدرة على قتالهم. قال إني أخرجت عبادي، يقول الله لعيسى إني أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، أي لا طاقة ولا قدرة لأحد بقتالهم، حرز عبادي إلى الطور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. والنغف قال أهل العلم هي دود يسير صغير يكون في أنوف الإبل والغنم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. سبحان الله، أناس لا طاقة لأحد بقتالهم، لا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم، زين لهم الشيطان أنهم قتلوا أهل الأرض وأهل السماء، يهلكهم الله بدود، كل واحد يرسل الله له دودة في رقبته يصبح ميتا، انتهى أمر هؤلاء المفسدين في ليلة واحدة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود من جنود الله عظيمة وهي مخلوقات يسيرة. حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أيضا الطويل في قصة عاصم ابن ثابت الأنصاري ومن معه العشرة الذين قتلهم المشركون، قال في الحديث: وكان عاصم قد قتل رجلا من أشراف قريش يوم بدر، فأرسلت قريش حين بلغهم أن عاصما قتل أرسلوا أناسا من أصحابهم يأتون بشيء من جسد عاصم، يقطعون بعض أعضائه لتعلم قريش أنه قد قتل حقا. قال: فأرسل الله عليه مثل الظلة من الدبر، الظلة السحابة التي تظلل، أرسل الله عليه مثل السحابة من الدبر، قيل الدبر هي ذكور النحل وقيل هي بعض الزنابير التي تشبه النحل، فظللت عاصما فلم يستطيعوا أن يدنوا منهم ولا أن يمسوا جسده بشيء. حشرة يسيرة صارت جندا عظيما، منع الله تعالى هذا الصحابي أن يؤخذ من جسده شيء أو أن يؤذى بعد موته بها. وكم تعدد حتى في زمن السلف، وكم حصل من ذلك ما أيد الله تعالى به أولياء. ومما ذكر في ذلك قصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه، ذكرها من طريق الحافظ السمعاني رحمه الله، قال: بإسناد رجاله كلهم أئمة، عن القاضي أبي الطيب رحمه الله أنه قال: كنا في مجلس النضر في مسجد المنصور، قال: فأتانا شاب خراساني وكان حنفيا، أتانا شاب خراساني يسأل عن المصراه، والمصراه معلوم في الأدلة هي الشاة أو البقرة أو الناقة التي يجمع لبنها لعدة أيام لا تحلب، ثم يجلبها صاحبها للبيع، يوهم المشتري أن لبنها كثير فيشتريها، فإذا حلبها مرة أو مرتين تبين له أنها كانت مصراه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن التصرية، قال: فإن اشتراها أحد، إن اشتراها وهي مصراه فإن رضيها بعد ذلك أمسكها، إن تبين له ورضيها له أن يمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. الشاهد: جاء هذا الشاب الخراساني إلى حلقة النضر رحمه الله يسأل عن المصراه، قال: فذكر له ذلك حتى استدل له بحديث أبي هريرة، فقال هذا الشاب الخراساني وكان حنفيا: إن أبا هريرة غير مقبول الحديث، وللفائدة الحنفية لهم رأي في حديث أبي هريرة، منهم من يرد مطلقا لأنه قالوا ليس بفقيه، ومنهم من يرد إذا خالف القياس، يقول حديث أبي هريرة إذا وافق القياس نقبله فإذا خالفه نرده. فالشاهد من هذا قال: إن أبا هريرة غير مقبول الحديث، قال راوي القصة القاضي أبو الطيب قال فسقطت حية عظيمة من سقف المسجد ففزع لها الناس وفروا وهربوا وهرب ذلك الشاب وجعلت تلك الحية تتبعه والناس يقولون له تب تب إلى الله قال فقال تبت إلى الله فكفت عنه تلك الحية واختفت ولا يدرى أين ذهبت. هذا رجل محسوب من أهل العلم حنفي ولكنه تطاول على هذا الصحابي ولي من أولياء الله وعاداه فسخر الله تعالى له هذه الحية تتبعه أمام الناس حتى أعلن توبته إلى الله سبحانه وتعالى من قوله ذلك في صحابي جليل إنه غير مقبول الحديث. فإذن هذه باختصار خمسة جنود من جنود الله يثبت الله تعالى بها أنبياءه وعباده المؤمنين وأولياء سواء كانوا في جهاد مع الأعداء. تذكر أن لله تعالى جنودا يؤيدك بهم أو كانوا في محاربة البدع والشركيات والنفاق والزندقة وهو من أعظم الجهاد. تذكر أن لله جنودا يؤيدك بهم أو كانوا في سبيل نشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تذكر أن لله سبحانه وتعالى جنودا يؤيدك بهم وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا تعلم جنود الله جل وعلا فلله جنود لا نعلمهم يؤيدك الله تعالى بهم وأنت لا تشعر. إذا عرفنا هذا فنستفيد من هذا من معرفة هذه الجنود وغيرها من جنود الله أن المؤمن يعظم الله تعالى حق تعظيمه ويقدر الله تعالى حق قدره. الله جل وعلا لو شاء أن يهلك الكفار والمنافقين والزنادقة لأهلكهم في لمحة بصر ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فثق بالله وعظم الله تعالى حق تعظيمه واعلم أن الله جل وعلا كل شيء بيده. هكذا تستفيد من ذلك أن تتوكل على الله وأن تثق بالله وأن لا تخاف مما عداه. لا تخاف مما سوى الله كائنا من كان مهما كانت قوته وتمكنه وما معه وما يملكه. فالله جل وعلا لا يقارن بقوته أحد ولله تعالى جنود أيسر جنود الله لا يستطيع الخلق كلهم أن يقفوا أمامهم فكيف بمن عداهم. يستفيد المؤمن من ذلك أيضا أنه يجتهد في طاعة الله وفي نشر العلم والدعوة إلى الله وفي محاربة البدع والشركيات والضلالات وفي مجاهدة الكفار والمنافقين ومقارعتهم والله جل وعلا سيؤيده بجنوده ويعينه وينصره ويعطيه سبحانه وتعالى الخير الكثير. إلى غير ذلك مما يستفيده المؤمن من معرفة جنود الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذا المقام كما بدأنا نحث إخواننا وأنفسنا على نشر العلم ونشر الدعوة ونشر السنة ومحاربة الخرافات والشركيات والبدع فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله ولنستبشر في ذلك بتأييد الله سبحانه وتعالى لنا ونصرته لنا وإعانته لنا. هكذا نجاهد في سبيل الله ونرابط في الثغور. فهذا البلد كما سبق يعتبر ثغرا من ثغور الإسلام لا يؤتى المسلمون من قبله وهم غافلون غارون بل على الناس جميعا أن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم في الرباط في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله. والله جل وعلا وعد من جاهد في سبيله بنصره وبتأييده بجنوده. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى

تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.

سيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليك.

هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم.

ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.

0: تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله
0: ما يشركون. ورب

0: والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة، ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاثة أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاثة الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه
0: السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة؟ الرازق.
0: لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في

اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول

يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا

هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل.

قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.

أنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: إياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما
1: الله أكبر الله أكبر

0: من أجل أولادي فقط حتى ييسر الله علي. أرجو إفتائي في هذا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق أن ذكرنا لك أن الواجب عليك الامتناع منه وعدم تمكينه منك ما دام لا يصلي فهو كافر وليس له حق عليك في التمتع بك. أما الطلاق الذي صدر منه فإذا كان قد اشتد غضبه ولا يعي ما يقول بشدة الغضب في المرة الأولى والثانية فلا يقع الطلاق. إذا كان غضبا شديدا قد غير عليه شعوره بسبب طول النزاع بينك وبينه حتى اشتد غضبه وتغير شعوره فإنه لا يقع الطلاق. أما إذا كان غضبا خفيفا لم يغير الشعور ولم يشد عليه حتى أغلق عليه عقله فإنه يقع به الطلاق. فهذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله، بعد توبته من ترك الصلاة. أما أنت الآن فلا يقربك أبدا حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة. وأما إذا كان الطلاق الأخير في النفاس فلا يقع أيضا، إذا كان في النفاس ما بعد طهرت من النفاس فلا يقع، فيكون لعلة في شدة الغضب وكونه في النفاس. أما الأول فإذا كان قد تغير شعوره بسبب طول النزاع والكلام بينك وبينه وشدة الغضب التي أوجبت أنه ضربك وتغير شعوره فإنه لا يقع الطلاق. أما الغضب المتوسط الذي ليس فيه شدة تغلق عليه شعوره وتضيع عليه عقله فإنه يقع معه الطلاق. فأنت اتصلي بالمحكمة وأخبريها بالواقع حتى تنظر المحكمة في الموضوع وحتى تمنعه منك وحتى تقيم عليه حد الله في تركه الصلاة، وإذا تاب تاب الله عليه. اللهم نسأل الله له الهداية.
0: اللهم آمين. تقول إنه في المدة التي ذكرتها في رسالتها وهي 20 عاما لم يصم في رمضان، وكنت أطبخ له الطعام ليأكل وأنا صائمة، فهل علي ذنب في ذلك؟
1: نعم، عليك إثم في ذلك وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأنك بالطبخ له في النهار أعنتي على معصية الله. والله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالطبخ له في نهار رمضان أو تقديم الطعام أو الدخان أو الخمر كله معصية، كله منكر، شره في شر، نسأل الله العافية. فليس لك أن تعيني على عدم الصيام لا بالطعام ولا بالشراب ولا بالتدخين، كان يدخن، ولا بالخمر، لأن المعاصي في معاصي، نسأل الله العافية. بل عليك أن تنصحي وتمتنعي وتقولي: لا أعينك على هذا الأمر، هو نية يخدم نفسه ويبوء بالإثم عليه وحده، نسأل الله العافية.
0: نسأل الله السلام. تقول: إن عندي ولد من ذلكم الرجل، وهو الذي يبلغ 18 من عمره تقريبا، وهو لا يطيعني ولا يسمع كلامي، وفوق ذلك يسبني ويشتمني ويسمع كلام والده ويطيعه طاعة عمياء، ولا يصلي حتى الآن.
1: هذا أخذ بخلق والده، نسأل الله العافية. فعلى والده مثل إثمه، نسأل الله، لأنه رباه على الباطل والشر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبواه يهودانه ينصرانه. فهذا الولد الخبيث خرج على طريقة أبيه، فادعي الله له بالهداية، ادعي له بالهداية، أن الله يمن عليه بالهداية وعلى أبيه، لأنه في الحقيقة فعل منكرات كثيرة، سبه لك وتركه الصلاة وعدم قيامه بواجب نحوك، كل هذا

0: منكر عظيم. فالواجب عليه يتوب إلى الله وأن يصلي ويصوم وأن يبر فيك وأن يطلب رضاك حتى تسمحي له، هذا هو الواجب عليه. ولا يجوز له يطيع أباه في المعصية، لا في ترك الصلاة ولا في غير ذلك، بل يجب أن يعصي أباه في هذا وأن يخالف أباه فيصلي ويبر والدته ويصوم رمضان ويحذر ما حرم الله عليه، هكذا يجب عليه. فنسأل الله له الهداية ولأبيه وأن يردهما إلى الصواب وأن يعيذهما من الشيطان وأن يعينك على مخالفتهما وعلى عدم الطاعة لهما فيما يغضب الله جل وعلا. فليس لك أن تعيني لا ولدك ولا زوجك على معاصي الله، عليك أن تبتعدي عن ذلك وأن لا يقربك هذا الزوج الكافر حتى يتوب إلى الله عز وجل وحتى يرجع إلى الصواب. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول: عندي بعض الحلية التي أستعملها، وقد سمعت في برنامجكم أنه تجب الزكاة في الحلي، وقد مر علي سنين وأنا لا أزكي، فكيف تكون زكاتها، أي زكاة الذهب؟ أرجو إعلامي بذلك. وإذا كانت زكاتها بدفع مبلغ من المال، فأنا لا أملك أي مال وزوجي لا يعطيني، فهل أبيع منها وأزكيها؟
0: عليك الزكاة للمستقبل، الماضي ليس عليك لأنك لم تعلمي، فعليك الزكاة للمستقبل، حين علمت تبيعين من الحلي وتزكين والحمد لله، تبيعين منها وتزكين عن السنة الحاضرة وما بعدها بعد العلم. في كل 1025 في 1025 ريال وفي 2050 ريال وهكذا.
1: جزاكم الله خيرا. يا أم خالد، معذرة فقد تأخر الرد على رسالتك كثيرا، معذرة لك ولكل مستمع تأخر الرد على رسالته. ننتقل بعد هذا إلى رسائل أخرى من السادة المستمعين. هذه رسالة من الجمهورية العربية السورية، بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول: ما رأي سماحتكم في من يلعب الورق؟ هل يؤثر ذلك على عبادته، علما بأنه لا يترك الصلاة ولا يتخذها وسيلة للتأخر عن العبادة، بل هي للاستجمام كما يقول؟
0: الحمد لله الذي لم تعقه عن الصلاة ولا عما أوجب الله، ولكن الواجب عليه تركها لأنها من آلات الملاهي، فالواجب تركها والاعتياض عنها بشيء مما ينفع من قراءة القرآن، قراءة الأحاديث، المذاكرة مع إخوانه فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، العمل الذي لا حرج فيه من المسابقة أهل الأقدام، من التحدث فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أما لعب الورق وغير ذلك من آلات الملاهي ينبغي فالواجب تركها، والصلاة صحيحة لا تؤثر فيها هذه اللعبة، لكن المعاصي تنقص الإيمان، كل المعاصي تنقص الإيمان وتنقص فضل الصلاة وثوابها وتنقص الأعمال الأخرى. عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك. فإذا طاع ربه واستقام على دينه زاد إيمانه وكمل إيمانه، وإذا تعاطى بعض المعاصي من غيبة أو نميمة أو تعاطي بعض الملاهي أو غير هذا من المعاصي صار نقصا في الإيمان، كل معصية تنقص الإيمان بالله والإيمان. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في من يتخذون من العمل وسيلة لترك صلاة الجماعة، أو من يتخذون من الاختبارات والامتحانات المدرسية وسيلة لإفطار شهر رمضان؟
0: لا يجوز للمسلم أن يحتج بالعمل على ترك الجماعة ولا بالاختبارات على ترك الجماعة أو على الفطر في رمضان، بل الواجب على المسلمين أن يقوموا بالواجب من الصلاة في الجماعة وصيام رمضان، وأن يعدوا الاختبار ما يلزم في الليل، أو ينقل الاختبار من رمضان إلى شوال أو قبل رمضان في شعبان. أما جعل الاختبارات في رمضان هذا ليس بطيب، ولا ينبغي للمسؤولين أن يجعلوا في رمضان، بل ينبغي أن يعين الطلبة على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وهكذا الرياسة العامة لتعليم البنات كلهم واجب عليهم أن يعينوا أبناءهم الطلبة وبناتهم الطالبات على طاعة الله ورسوله والصيام، لا سيما في أيام القيض وأيام والأيام الطويلة يشق عليهم معه الاختبار هل واجب أن يقدم أو يؤخر من باب الإعانة على الخير ومن باب التعاون البر والتقوى. وبكل حال فليس له أن يفطر من أجل الاختبار، بل يستعد في الليل ولا يفطر. وعلى المسؤولين أن يقدموا الاختبار أو يؤخروه عن رمضان، لكن متى بلي الطالب بذلك ولم يؤخر الاختبار فإنه لا يستبيح الفطر بذلك، بل يستعد في الليل لما يلزم من الاختبار، ويعينه الله من يتقي الله جعل له مخرجا، ومن يتقي الله جعل له من أولي يسرا. الواجب عدم التساهل وأن يعمل كل ما يستطيع حتى ينجح إن شاء الله ولا يقع فيما حرم الله، وسوف يعينه الله إذا صدق في ذلك، وسوف يسهل الله أمره في نجاحه وسلامته. وعلى المسؤولين كما تقدم أن يتقوا الله في الطلبة والطالبات، وأن يراعوا ظروفهم ويعينوهم على الخير، وأن يقدموا الاختبار قبل رمضان أو يؤخره عن رمضان في جميع السنوات. هذا هو الواجب عليهم. نعم، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ووقع في نهايتها بقوله عبد الله، يقول في أحد أسئلته: ما هو رأي الإسلام في مهنة المحاماة، وهل كانت موجودة في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين؟
0: المحاماة هي الوكالة في الخصومات، وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي إلى يومنا هذا، الوكيل لا بأس به. لكن تسمية المحاماة هذا اسم جديد. فإذا كان المحامي يتقي الله ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه. الواجب عليه يتقي الله في محاماته، ويطالب بالحق، وألا يكذب، وألا يعين صاحبه على معصية الله. فإذا كان يطالب بالحق الذي يعلمه، أو يطلب من القاضي الحكم بالشرع الذي يعلمه القاضي ولا يعلمه المحامي، فلا حرج عليه في ذلك. أما يتعمد كذبا أو إعانة على كذب أو على غش فلا يجوز له، هو آثم في ذلك وظالم. فعلى المحامي هو الوكيل أن يتقي الله، المحامي هو الوكيل في الخصومة، فعليه يتقي الله وأن لا يتعمد باطلا ولا يعين على باطل، بل يطلب لموكله الحق فقط. أنا وكيل لفلان وأنا مطالب بالحق الذي شرعه الله، سواء كانت الخصومة في أرض أو في حيوانات أو في سيارات أو في غير ذلك، يطلب من القاضي الحكم بالحق الذي يعلمه من شرع الله، ويأتي البينة المطلوبة منه، ويبين ما عنده من الحقيقة لا بالكذب. وإذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلا ولا زورا فلا حرج عليه.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هي الشروط اللازمة للخطيب، وهل تصح خطبة من هو أعزب إذا لم يوجد غيره في البلد؟
0: شروط الخطيب أن يكون لا علم لا بصيرة، أو يخطب من كتاب مأمون قد وضعه أهل العلم والبصيرة فيخطب منه على الناس، إذا كان صوته يسمع الناس أو من طريق المكبر وكان عدلا. أما إذا كان معروفا بالمعاصي فينبغي أن لا يولى خطابه، ينبغي أن يولى أهل العدل وأهل الخير والفضل. فالمقصود أن الخطيب إذا كان مسلما صحت صلاته وصحت خطبته إذا حصل المقصود بها من وعظ الناس وتذكيرهم من جهة نفسه لكونه عالما، أو من كتاب يقوم يحصل به المقصود مما ألف في خطب الجمعة فلا حرج في ذلك. وينبغي للمسؤولين ألا يولوا إلا أهل الفضل والعدالة والاستقامة، لكن لو قدر أنه ذو معصية وصلى بالناس صحت صلاتهم على الصحيح ما دام مسلما، فالمعصية لا تبطل صلاته ولا من صلاته من خلفه، لا جمعة ولا جماعة. لكن المسؤولون المشروع لهم والواجب عليهم أن يتحروا في ذلك، وأن يجتهدوا في تولية الأخيار، ولا يولوا على أمور المسلمين لا في الإمامة ولا في الأذان ولا في الخطابة إلا من عرف بالخير والاستقامة والأهلية للخطابة لأنها ذو علم وبصيرة، وللإمامة لأنه ذو فضل وبصيرة وصالح للإمامة، وهكذا في الأذان لأنه ذو أمانة وعدالة وصوت حسن. فالمسؤولون يختارون لهذه المسائل لهذه الوظائف من هو أهل لها. وإذا علموا أن هذا الرجل ليس صالحا لهذه الوظيفة، إما لعي في لسانه ما يصلح يكون خطيبا، أو لأنه معروف بالمعاصي أو بالبدعة، فلا يولى. وهكذا الإمام لا يولى إذا كان معروفا بالمعاصي، لا يولى على المسلمين الخيار وهم وأفاضلهم. ومن هو صالح للإمامة لحسن تلاوته وعدالته في نفسه وكونه أهلا للصلاة في طمأنينته وأدائه حق الصلاة، وهكذا الخطيب يكون أهلا لذلك لأنه يحسن الخطابة ولأنه ذو علم وفضل، أو لأنه يخطب من كتاب معروف معتمد من تأليف أهل العلم والبصيرة المعروفين بالاستقامة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. يقول في أحد أسئلته: أريد أن أحمل مصحفا صغيرا في جيبي ليحميني من نظرات السوء وخواطر الشيطان، فهل يجوز ذلك علما بأن الإنسان لا يستطيع أن يبقى متوضئا دائما، فهل يصح حمله بدون وضوء وبدون مسه باليد؟
0: حمله بهذه النية لا لا, لا يجوز، لأن هذا معناه أنك جعلته تميمة، جعلته حجاب ليقيك العين وغيرها، هذا باطل. ليس حمله مما يقي العين، ولكن تحمله للقراءة لا بأس، تحمله جيبك حتى تقرأ إذا تيسر في المسجد وفي بيتك لا بأس، وتحمله بغلاف إذا كنت على غير طهارة كله غلاف تحمله به. أما أن تحمله ليقيك شر عيب زعمك أو آفات الآفات، هذا غلط، هذا باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا عم كل شيء. فليس لك أن تحمل المصحف لهذه النية وهذا القصد، ولكن تحمله لتقرأ فيه لا بأس بهذا، تقرأ فيه إذا كنت على طهارة، وإذا كنت على غير طهارة يبقى في جيبك حتى تتوضأ وتقرأ لا بأس، وتحمله بعلاقة أو بغلاف. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة، وقع في نهايتها يقول: الأستاذ صلاح طاهر أبو غنام، فلسطيني يعمل باليمن الشمالي. يقول في أحد أسئلته: كما نعرف بالنسبة للمسح على الخفين فإنه يجوز المسح للمقيم يوم وليلة، أي بمعنى 5 أوقات، والسؤال هو: متى يبدأ وقت المسح؟ هل يبدأ من لبس الخف أم يبدأ من بداية المسح؟
0: الصواب أن يبدأ من المسح بعد الحدث. إذا لبسته على طهارة ثم أحدثت ببول أو ريح أو غيرهما ثم توضأت، أول وضوء هذا هو المبدأ. فإذا أحدثت مثلا بعد الظهر ثم توضأت العصر، يكون وضوء العصر هو أول شيء، فإذا جاء العصر الثاني تخلع. وهكذا لو أحدثت الضحى ومسحت على خفين بعد الطهارة للظهر يكون المبدأ الظهر، فإذا جاء الظهر غدا خلعت وتوضأت الظهر. وهكذا البدء يكون من المسح بعد الحدث في الطهارة التي بعد الحدث أول ما لبست.
1: جزاكم الله خيرا. رجل تأخر عن صلاة الجمعة فأدرك التشهد، ورجل تأخر عن صلاة الجمعة فأدرك الركعة الثانية، ما العمل في كلا الحالتين؟ هل يتم الصلاة 4 ركعات أم ركعتين؟
0: الذي أدرك الجمعة، أدرك ركعة من الجمعة، هذا قد أدركها، هذا يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام، يأتي بركعة ثانية ثم بعد التشهد والدعاء يسلم وتمت جمعته.
1: الحمد لله.
0: لما جاء في الحديث عن رسول الله قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها أخرى وقد تم صلاته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما الذي أدرك التشهد فقط فهذا يصلي ظهرا، فاتت الجمعة. إذا كان قد زالت، كانت السنة قد زالت صلى الظهر. وأما إذا كان ما زالت الشمس فإنه لا يصلي إلا بعد زوال الشمس، لأن بعض الناس قد يصلي الجمعة قبل زوال الشمس، قد يبكر. والذي ينبغي للخطباء والأئمة أن يتأخروا حتى تزول الشمس، لأن الجمهور من العلم يرون أنها لا تجزي إلا بعد الزوال كالظهر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزي قبل الزوال لأدلة وردت في ذلك، لكن أحوط المؤمن أن يتأخر حتى يصليها بعد الزوال خروجا من الخلاف. فإذا جاء المتأخر وأدرك الإمام التشهد وغزالة الشمس فإنه يصلي 4، إذا سلم الإمام يقول صلي 4 بنية الظهر. أما إذا كان ما زالت الشمس فإنه يصلي ركعتين نافلة ويصلي الظهر بعد ذلك في بيته أو في المسجد أو في أي مكان. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين يقول من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية محمد حسن محمد يقول حجيت العام الماضي ورأيت الناس يرمون الجمار بعد الفجر فرميت معهم، ما حكم ما فعلت؟
0: إذا كان ذلك يوم العيد أجزأ إن شاء الله، والأفضل بعد طلوع الشمس، لكن ليلة العيد لا بأس بالرمي في آخر الليل في النصف الأخير، ولا بأس بالرمي بعد الفجر، والأفضل بعد طلوع الشمس. أما إذا كان في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالرمي قبل الزوال لا يجزي، وعليك أن تعيده بعد الزوال. فإذا كانت الأيام ذهبت ولم تعد فعليك دم عن ترك الرمي، لأنك في حكم من لم يرمي، فعليك دم يذبحه في مكة للفقراء بسبب ترك الواجب وهو رمي الجمار بعد الزوال.
1: جزاكم الله خيرا. من القصيم بريدة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول ها ميم خا تسأل وتقول هل قص الشعر ولبس السحاب وجدل الشعر جديلة واحدة حرام أم حلال؟
0: قص الشعر للتخفيف لا بأس به وتركه أفضل، لأنه زينة وجمال، وإذا كان لها زوج لا تقص إلا برضاه ومشاورته. وثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جززن رؤوسهن وخففنها، لأن لها مؤونة ومشقة، فإذا قصت من رأسها وخففت منه لأنه طويل فلا بأس، ولكن لا تفعل إذا كان لها زوج إلا برضاه. وإذا جعلته جدائل فهذا أجمل وأحسن، لأنه من جمال المرأة أن يكون لها جدائل ويكون رأسها طويلة، هذا من الجمال. ولكن الناس في العهد الأخير هذا صاروا يرغبون في تقصير الرأس وتخفيفه، والسحاب لا حرج فيه إذا كان تصون العورة، المهم صون العورة وضبط العورة، فإذا كان من أمام أو من خلف لا حرج في ذلك، لكن الأفضل يكون من أمام لأنه أمكن في ضبطه، وإذا كان من خلف ولكنها قد ضبطته وحفظت عورتها ولا تسحبه إلا عند الحاجة إلى خلع الملابس فلا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. جدل الشعر جديلة واحدة
0: لا حرج، تجاء كل خلفها لا بأس بذلك،
1: الحمد لله.
0: وإن جاءت بثلاث قرنان وواحدة ناصية خلف كله حسن إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: القرنان يعني أي يمين وشمال، والناصية تكون خلفها بين كتفيها،
1: نعم،
0: هذا كله حسن. نعم.
1: الحمد لله.
0: وإن جمعته كله وجعلته خلفها فلا بأس، الأمر فيها هذا واسع.
1: الحمد لله. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. لا أدري من يشوش على الناس بمثل هذه الأفكار سمحت.
0: ما أعلم له أصل.
1: اللهم صل.
0: لكن إذا كان عند في الموت الأفضل أن يجعل كلها خلفها، يجمع كلها خلف ظهرها، كما فعلت أم عطية بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الأفضل أن
0: جمعته وجعلته خلف ظهرها.
1: خلف ظهرها.
0: نعم.
1: في جديلة واحدة.
0: جديلة واحدة.
1: جزاك.
0: أما في الحياة تجعل ما هو أجمل.
1: أيوة.
0: اللي تراها جمع في أهل بلدها، إذا كان أهل بلدها جمع جدائل جعلته جدائل، وإن كانوا يجعلون خلف ظهورهم فلا بأس، وإن كانوا يجعلون ثلاثا اثنين ثنتين عن يمين وشمال واحدة خلف الظهر فلا بأس، لأن يعني المقصود التجمل.
1: نعم.
0: فإذا كان أهل بلدها لهم عادة وطريقة في التجمل بهذا الرأس تفعل مثل أهل بلدها ولا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع.
1: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية هو محمد علي فرغدي، بعث يقول عندنا في مصر في بعض القرى الريفية أناس يقومون بأعمال الطبل والمزمار ويقولون إننا نخرج الجن من الناس ومن النساء، فما حكم ما يفعلون؟
0: هذا من عمل بعض الصوفية وهو منكر غلط، لا يجوز فعله ولا يجوز تقليدهم، بل يجب انكر عليهم. يتعبدون بالطبل والمزامير والغناء هذا منكر، وهذا من فعل بعض طوائف الصوفية، فأنت يا أخي تنكر عليهم ذلك، وإخوان تنكرون عليهم وتعلمونهم وترشدونهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب الاشتغال بما شرع الله من العبادة من صلاة وقراءة وذكر لا بالطبل والمزامير. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. الأخت السيدة خيرية تقول إنه توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون، وهي قد انقطع عنها العذر الشرعي فكم تكون عدتها علما بأن عمرها 60 عاما. تقول إنه قد توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون، وقد انقطع عنها العذر وتبلغ من العمر 60 عاما، فكم تكون عدتها؟
0: عدتها مثل غيرها 14.
1: أيوة.
0: لأن الله جل وعلا قال والذي توفى منكم أيضا أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، وهذا عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة، يعم الجميع. فالله جل وعلا قال ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، والأزواج لزوجات، فعلى الزوجة أن تربص 14 سواء كانت كبيرة السن أو شابة، تحيض أو لا تحيض، عليها أن تعتد 14، يعني 130 يوما.
1: نعم.
0: مطلقة ولو كانت تحيض، الواجب عليها العدة المذكورة 14 كما قاله الله عز وجل، وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن متوفى عنها زوجها تعتد 14 كما قال كما نص عليه القرآن الكريم، وعليها في هذه العدة الإحداد أيضا. والإحداد تجنب الزينة في ملابس ونحوها، لا تلبس ملابس جميلة ولا تفتحل ولا تلبس الطيب ولا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس ولا ملابس جميلة حتى تكمل العدة. والخلاصة تجتنب تلاحظ 5 أمور المعددة بالموت، 5 أمور تلاحظها. الأول بقاها في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه، تبقى فيه حتى تكمل إذا تيسر ذلك، إذا أمكن ذلك. أما إذا كان لا يمكن لأنه مستأجر وقد انتهت مدته، أو لأنها تستوحش ما عندها أحد يسكن معها، تذهب إلى أهلها. ولا بأس بخروجها عند الحاجة إلى الطبيب أو إلى المحكمة إن كان هناك خصومة أو لحاجتها، لا بأس ترجع إلى بيتها. الأمر الثاني تلبس الملابس العادية التي ليس فيها جمال ولا فتنة، سوداء أو خضراء أو غير ذلك، لا تختص بالسوداء ولو خضراء ولو صفراء، لكن غير جميلة. الثالث عدم الطين، لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى، إلا إذا طهرت من الحيض، إذا كانت تحيض إذا طهرت من الحيض لا بأس أن تستعمل البخور عند طهرها من حيضها. الرابع عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس، لا أسورة ولا قلائد ولا خواتم، تجتنب هذا حتى تنتهي. الخامس عدم التكحل والحنة حتى تنتهي من العدة. هذه 5 أمور.
1: نعم.
0: على المعدة من الوفاة أن تلاحظها.
1: جزاكم.
0: وأما باقي الأمور من جنس الناس، عليها لها أن تغير ثيابها متى شاءت.
1: نعم.
0: لها أن تغتسل متى شاءت، لها أن تغسل ثوب يعني رأسها بالشامبو بالسدر لا بأس.
1: طيب.
0: لها أن تمشي في حديقة بيتها، في سطح بيتها، في القمرة وغير القمرة، لها أن تمشي بالنعال بملابس الخفين وغير الخفين، تمشي حافية لا بأس. لها أن تكلم بالتلفون من تحتاج تكريمه أو من كلامها رجل أو امرأة، إذا كان فيه كلام مباح لا بأس أن تكلم بالتلفون من يزهم عليها إذا كان كلامه مباحا. أما المغازلة مع الشباب ومع الأجناب لا يجوز هذا، لا للمعتدة ولا غير المعتدة، حرام على الجميع. أما يتكلم يزهم يسأل عن شيء أو يعزيها أو يدعو لها أو يسألها عن حاجة لا بأس بذلك، وإن كان غير محرم، إذا كان كلام النزيه ليس فيه محرم.
1: نعم.
0: أو يسلم عليها أو غير لغير ذلك من الحاجات، أو يتسم على أحد، على أخيها، على أبيها، على شخص آخر تسأله عن شيء عن حاجة لا بأس بها.
1: جزاكم
0: وفق الله الجميع.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 35، باب حق الزوج على المرأة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الألباني: في سنده مجهولا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. الباب السادس والثلاثون: باب النفقة على العيال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. الباب السابع والثلاثون: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم مال الرابح روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثناة، أي رايح عليك نفعه. بيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها. الباب 38، باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وتطيش تدور في نواحي الصحفة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. الباب 39، باب حق الجار والوصية به. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
5: استووا. استووا استووا. الله أكبر.

Iya. Iya,

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله

0: عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال مرة: مما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. إذن هذا الباب في كتاب الديات، وهو مما يتعلق بالدية في العاقلة، وليس المراد بالعاقلة هنا تأنيث العاقل الذي هو نسبة إلى العقل الذي هو الإدراك، وإنما المراد بالعاقلة أي العصبة والقبيلة التي تدفع الدية في قتل الخطأ. وسميت العاقلة بهذا الاسم نسبة إلى العقل، والعقل هو الدية. وسميت الدية عقلا لأنهم كانوا يأتون بالإبل إلى أولياء المقتول فتعقل عند بيوتهم، أي تربط، والإبل المعقولة أي المربوطة، فسميت عاقلة. فإذن هذا الباب المراد به أي العصبة والقبيلة التي تؤدي الدية في قتل الخطأ. فإن القاتل خطأ لا يحمل هو الدية، بل تحملها قبيلته، عصبته. ولا يحملها هو، بقي اختلف أهل العلم هل يحمل هو معهم ويشاركهم في دفع الدية أو ليس عليه منها شيء. وأكثر أهل العلم أنه ليس عليه منها شيء، بل الدية كلها على العاقلة. وهذا قد ثبتت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وعليه إجماع أهل العلم إلا خلافا شاذا. ولأهل العلم عندهم شروط في العاقلة الذين يتحملون الدية. مما يذكرونه في هذا الباب الغنى، أي فالفقير الذي لا يجد شيئا ليس عليه شيء من العصبة والقبيلة. أيضا العقل الذي هو الدية على الذكور والإناث لا يتحملن من الدية. أيضا يحمل كل بحسب سعته وغناه ولا يستوون فيها، وأيضا حسب ما يراه الإمام الأقرب، فالأقرب من القرابة. حتى يوفوا ما عليه من الدية 100 من الإبل، وهكذا اختلفوا في دفعها جملة واحدة أو في تجزئتها. فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز تجزئتها 3 سنين، في كل سنة يدفعون جزءا حتى لا تثقل عليهم، إلا في مواضع قد يرى

0: القاضي المصلحة أنها تدفع كاملة، وهذا هو الأصل. كأن يكون خلاف بين قبيلتين، بين أسرتين، فإذا لم تدفع الدية استمر الخلاف بينهم، فقطعا لهذا الخلاف تدفع الدية بتمامها. فيجوز دفعها كلها وهو الأصل، وإن احتيج إلى تجزئتها فهو أيضا جائز، وهذا من رحمة الله، لأنه إذا وجبت الدية على القاتل خطأ لعجز. من الذي يستطيع أن يدفع 100 من الإبل؟ إلا قليل من الناس الذين عندهم غنى كبير. فلو وجبت على القاتل لعجز ولا أهدر دم المقتول. أيضا الخطأ معرض للناس جميعا، فهذا لم يصنع شيئا عن عمد، وإنما هو خطأ. فمن رحمة الله سبحانه أنه لم يجعل ما يلزم على ذلك الخطأ في ذمة الفاعل، لأنه خطأ لم يقصد ذلك. إضافة إلى ذلك أن الخطأ هذا ممكن يتكرر منه، قد يقتل خطأ ثم يتكرر يقتل خطأ مرة أخرى يبتلى بذلك. فلو وجبت الدية عليه لا عجز ولا أهدر دم المقتول، ولكن من رحمة الله سبحانه أنه جعل الدية على العاقلة، بخلاف الكفارة. الكفارة هي على الفاعل، الكفارة التي هي حق لله، عتق رقبة أو الصيام إن عجز عن العتق، أو نعم صيام شهرين متتابعين، فهي على القاتل على الفاعل. فالكفارة على الفاعل، والدية التي هي حق لأولياء الدم هذه على العصبة القبيلة. قال ابن حجر رحمه الله قال: والعاقل بكسر القاف جمع عاقل، عاقل أي دافع العقل، هذا معنى عاقل دافع العقل، كما تقول ضارب فاعل الضرب. عاقل أي فاعل العقل دافعه، والعقل هو الدية، وهو دافع الدية. وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا. وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب، وهم عصبته، وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب وليه المقتول. وبهذا يظهر من محاسن الإسلام التناصر بين الأقارب والتعاون، فالقريب لقريبه، إن لم يقف مع قريبه، إن لم يعنه ويكون سندا له في مثل هذا الموقف، فمن يقف معه؟ فالإسلام دعا إلى التناصر، إلى التعاون بين القرابة. قال: وتحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة، وأجمع أهل العلم على ذلك كما سبق، في خلاف شاذ ضعيف، وهو مخالف لظاهر قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة، لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله، هذا إذا كان له مال واسع، وإلا قد يعجز عنه، لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن، ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. قال ابن حجر: وقلت: ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار، فجعل على عاقلته، لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة، ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه والعلم عند الله. قال: وعاقلة الرجل عشيرته، فيبدأ بفخذه الأدنى، فخذ هو جزء من القبيلة أقرب الناس إليه، هذا يبدأ بفخذه، القبيلة فيها عدة فخوذ. فيبدأ بفخذه الأدنى، فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم، وهي على الرجال الأحرار البالغين أولي اليسار منهم، هذه شروطها، على الرجال ليست على النساء، الأحرار ليست على العبيد، البالغين ليست على الصغار والصبيان، أولي اليسار منهم أي أصحاب الغنى فليست على الفقراء. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين سأله أبو جحيفة: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ وكأن هذا الأمر قديم من زمن علي، كان يشاع أن عند أهل البيت، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، علي وفاطمة وأولادهم، قرآن ليس عند المسلمين، وهذا عقيدة الرافضة اليوم، بل يعتقدون أن هذا القرآن الذي بأيدي المسلمين ليس إلا نحو عشر المصحف الذي عند فاطمة، ثم يعتقدون أن هذا القرآن الذي بأيدي المسلمين محرف مبدل، وأن قرآنهم سيظهر في آخر الزمان. وما أعظم الكفر في هذا القول، فإنه يلزم عليه ضلال الأمة خلال 14 قرن، الأمة من 14 قرن إلى اليوم أمة ضالة منحرفة متبعة لكتاب محرف مبدل ناقص. هذا عقيدة الرافضة الذين يضللون كل الأمة خلال هذه القرون كلها. فانظر هذا السؤال، كأن بوادر هذا الأمر وهذه الشبهة قد وجدت في ذلك الزمان. فسأله أبو جحيفة: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ قال علي: والذي فلق الحبة، كل الحبوب الله جل وعلا فلقها، هذا قسم بالله، وبرأ النسمة، نسمة هي النفس والخليقة خلقها، ما عندنا إلا ما في القرآن. إن هذا علي رضي الله عنه يقسم هذا القسم المؤكد أنه ليس عندهم إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه، يعني فهم يرزقه الله إنسانا في القرآن، وهذا الفهم ليس محصورا على علي وأهل بيته، بل لكل أحد من المسلمين يرزقه الله فهما في القرآن. ثم قال: وما في هذه الصحيفة، يعني عندنا شيء؟ هذه الصحيفة أخرج من قرن سيفه صحيفة فيها العقل، فيها الدية، فيها أسنان الإبل، إن الإبل التي تدفع في الدية 100 تختلف أسنانها، وفكاك الأسير، في مسائل فكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، فيه مسائل معدودة، صحيفة كتبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه ليست عند أحد، ولكن قد بثها علي وأفشاها. أسنان الإبل التي تدفع في العقل أي في الدية، ومسائل فكاك الأسير، وهذه المسألة أنه لا يقتل مسلم بكافر مهما كان هذا الكافر مهما كان المسلم، فإذا قتل المسلم كافرا لا يقتل به، سواء كان ذميا أو معاهدا، لا يقتل المسلم بالكافر، بخلاف الكافر إذا قتل مسلما يقتل به، وهذا لكرامة المسلم على الله تعالى، فلا يهدر دم مسلم من أجل كافر. نعم إذا كان معاهدا مستأمنا قتله حرام، لا يجوز قتله، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. فإذا كان هذا الكافر له ذمة وعهد لا يجوز قتله، لكن لو قتله مسلم لا يقتل به. وفيه ما ذكره الله في القرآن: إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معنى
0: بهذا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس لشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
2: كنا أخذنا في الدرس الماضي باب التمادح وباب ما يرخص منه. تمادح منهي عنه، لكن جاء الترخيص في متى مدح الإنسان في وجهه؟ إذا كان هذا المدح بحق بما فيه دون كذب ومجاوزة، وأن يأمن على صاحبه الفتنة في دينه. فإن كان في مجاوزة وكذب فهذا محرم، وإن كان يخشى على الممدوح فتنة وإضرار به فهذا أيضا منهي عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يحثى في وجوه المداحين التراب. كذا في هذه النسخة، وجاء في نسخة أخرى: باب ما يحثى في وجوه المداحين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. وقال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم البناني عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وهذا الحديث أيضا أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني من عدة طرق عن حماد بن سلمة، وإسناده صحيح. وعطاء بن أبي رباح قد سمع من عبد الله بن عمر، فإن بعضهم نفى سماع عنه، لكن الصحيح أنه سمع منه وقد أدركه وسمع منه. لا، حديث ابن عمر ليس في مسلم، حديث مقداد في مسلم. وأيضا الحديث له طريق أخرى، خرج ابن حبان بإسناد حسن رجال ثقات إلا راوي هو صدوق عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، فهذه طريق أخرى متابعة لعطاء زيد بن أسلم، وله طرق أخرى أيضا، فالحديث صحيح. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء ابن أبي رجاء الباهلي، إلا هناك رواة كثير يقال لهم رجاء ابن أبي رجاء، أربع رواة، والمراد هنا الباهلي، عن محجن الأسلمي الصحابي رضي الله عنه قال: رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس، وكان في المسجد رجل يقال له سكبه في بعض النسخ سكبه، وقد ضبطه بهذا الضبط جماعة من الأئمة سكبه، قال في الحاشية بفتح السين والكاف والباء، قيده بذلك ابن ماكولة في الإكمال وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه وغيرهما سكبه، وهو سكب بن الحارث صحابي رضي الله عنه. وكان في المسجد رجل يقال له سكبه يطيل الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، جاء في رواية صاحب مرح، كان يمزح يفاكهم بريدة رضي الله عنه، فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع، قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها، ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فأخذت أطريه أي أمدحه، فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا فلان، فقال أمسك لا تسمعه فتهلكه. قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ثلاثا. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والطيالسي في المسند وابن أبي شيبة في المسند وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم من طريقين، من طريق شعبة وأبي عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق بهذا الإسناد، وله أيضا طرق إلى عبد الله بن شقيق غير طريق أبي بشر، وإسناده صحيح. عبد الله بن شقيق هو العقيلي التابعي المعروف ثقة. رجاء بن أبي رجاء هو الباهلي، قال فيه في التقريب مقبول، وحكم عليه بعضهم بأنه مجهول لأنه لم يروي عنه غير عبد الله بن شقيق، لكن قد ذكر الخطيب رحمه الله في كتاب المتفق والمفترق توثيقه، إما هو وثقه في سياق كلام أو نقله عن مكي ابن عبدان وساق أثرا عن مكي ابن عبدان أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر رجاء بن أبي رجاء في الطبقة الأولى من طبقات التابعين من أهل البصرة، ثم عقب هذا قال وهو ثقة، محتمل أنها من كلام الخطيب ومحتمل أن من كلام هذا الذي روى عن مسلم وهو مكي بن عبدان، وأيضا وثقه ابن حبان والعقلي فهو ثقة. فالحديث صحيح. بقي ينبه على أمر أن الأعمش قد رواه خالف شعبة وأبا عوانة الأعمش، فروى عن عبد الله بن شقيق أو عن أبي بشر مباشرة عن محجن الأسلمي، ذكره منقطعا، والصحيح ما رواه هؤلاء الثقات كما صححه الدارقطني أيضا في العلل رواية الأعمش عند الطبراني وغيره. هذا الباب باب يحثى في وجوه المداحين التراب. أولا، من هو المداح؟ هل كل من مدح يقال له مداح؟ لو نظرنا في الصيغة نجد أن مداح من أمثلة المبالغة على وزن فعال، وهذه الأوزان لمن أكثر من الشيء الذي وصف به، فمداح صيغة مبالغة، فالمداحون إذن الذين اتخذوا المدح مهنة واتخذوه سبيلا وطريقا يسيرون عليه، سواء كان مدحهم نظما أو نثرا، شعرا أو كلاما غير الشعر، الشعراء الذين يدخلون على الأمراء والملوك، أو من يدخل عليهم يثني عليهم ولو نثرا، اتخذ هذا الشيء عادة، هؤلاء هم المداحون.

المدحين بل خيبوا آمالهم لا تعطوهم شيئا، فإنه إنما يأتي يمدح لمقابل يريد مالا أو ذهبا أو فضة. فالمعنى أحثوا في يوم الترب أي لا تعطوهم شيئا من المال بأن بحيث يكون كأنما وضعتم في وجهه تراب. قال وليس معنى أنه يوضع في وجه التراب حقيقة، كذا قال بعض الشراح، وهو تأويل للفظ الحديث مخالف لما فهمه السلف. فظاهر الحديث أنه يحثى التراب على الحقيقة في وجوههم، وهو الذي فعله جماعة من السلف، فعله ابن عمر، فعله المقداد بن الأسود بين يدي عثمان، وأقر عثمان لما روى له الحديث. فالصحيح في الحديث أنه يحثى في وجوههم التراب، أي من رأى بعض هؤلاء المداحين يأخذ ترابا ويجعله في وجهه، ينفش به في وجهه. ذكر ثلاثة أهل الحديث الأول. حديث أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء، قد جاء في رواية مسلم بيانه أنه يثني على عثمان، ففهم المقدار أن هذا من المداحين الذين يأتون بين يدي الأمراء. جعل المقداد يحثي في وجهه التراب، أخذ التراب جعله في وجهه. قال له عثمان ما حملك على ذلك؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجه المداحين التراب. وهذا فيه شجاعة السلف في العمل بالسنة. رب إنسان يهاب، لكن هؤلاء رضي الله عنهم ما هابوا، بين يدي الخليفة وأمام هذا الشخص الذي يمدح أخذ التراب وجعله في وجهه امتثالا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه شدة تمسكهم بالسنة وعملهم بها، وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم. الحديث الثاني حديث ابن عمر أن رجلا كان يمدح رجلا عنده، فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو فيه، أي نحو فمه، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لو أن إنسانا سمع شاعرا أو ناثرا يثني على إنسان ويمدحه، هل يحثي في وجهه التراب مطلقا؟ هذا لا، إذا كان يعلم أن هذا الشيء هذا طريقته، هذا الإنسان هذه طريقته، هذا شأنه، هذا الذي يحثي في وجه التراب. أما إنسان مدح إنسانا ولم يكن هذا شأنه ولا عادته، فهذا راجع إلى درس أمس إن كان ما قال فيه حقا وأمن على صاحب الفتنة فهذا جائز ليس فيه شيء. الحديث الثالث قصة محجن الأسلمي. قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد البصرة، ومحجن هو الذي بنى مسجد البصرة، محجن ابن الأدرع الأسلمي رضي الله عنه. قال فإذا بريد الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس، وكان في المسجد رجل يقال له سكبه بطيل الصلاة، يحسن صلاته طيلها ويحسنها. فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، يا في رواية كان صاحب مرح أو مراح، أي يمازح أصحابه. قال يا محجن، وكلهم صحابة بريدة ومحجن وسكبة، أتصلي كما يصلي السكبة؟ أي فهم أنه يثني على سكبة وعلى صلاته وخشوعها. فلم يرد عليه محجن، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، أي الجبل. جافر أنه بعثه في حاجة ثم لقيه في الطريق فأخذ بيده، فأشرف على المدينة وقال ويل أمها من قرية. وهذه الكلمة تقال للتعجب، قد قال بعضهم إنها تضبط ويل بالضم، وقال بعضهم ويلي ويل أمها،
وأصلها وي

0: التي هي كلمة تعجب ثم لأمها. معلوم أن المدينة لا أم لها، إنما يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشأن الذي يحصل، كما قال نحو ذلك في من؟ في ذاك الذي هرب من قريش أبو بصير، قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، أي لو كان معه أنصار سيذيقون قريش الويلات. فقال: ويل أمها من قرية، أي هذه كلمة تعجب، يتعجب مما يحصل لهذه القرية ومما يحصل لأهلها الساكنين فيها. يتركها أهلها كأعمر ما تكون، أي يتركها أهلها وهي عامرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سكناها وسكنها الصحابة ولم تكن عامرة، وكان فيها المرض وكان فيها الوباء، فكيف إذا عمرت ونفي عنها المرض وصارت كأحسن ما يكون؟ يخرج أناس من المدينة، وفعلا هناك أناس يتركون المدينة يخرجون منها، وهؤلاء يتعجب منهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها، أي وهذا مما يرغب في سكناها، فكيف يخرجون منها مع أن الدجال لا يستطيع دخولها؟ يأتي يريد دخولها فتصده الملائكة، وترجف المدينة رجفات تخرج المنافقين إلى الدجال. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، أي هذا الحديث ساقه محجل لبريدة، أي أننا لا نثني على سكبه لا نمدحه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لئلا يفتن. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه أي أمدحه، فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا فلان، أي يعدد من أعماله. قال: أمسك، اسكت، لا تزد في هذا الكلام، لا تسمعه فتهلكه، لا تسمع هذا المدح والثناء. أي فأبو محجر رضي الله عنه يقول لبريدة: لا تسمع سكب هذا الثناء تهلكه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، أي عند بيوته، لكنه نفض يده ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. والشاهد من هذا النهي عن المدح وأنه إهلاك. قد يقول قائل: هذا الحديث كان أنسب في الباب الأول ما جاء في التمادح. نعم، لأنه ليس في أنه يحثى في وجه المداحين، لكن من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسكت محجن، ومحجن أيضا ذكر ذلك لبريدة حتى لا يسترسل في الثناء عليه، فكأنه يسكته عن هذا المدح. هذا حاصلها ممكن. نعم، لا سيما النسخة التي فيها باب ما يحثى في وجه المداحين، أي منهم المداحون الذين يحثى في وجههم، أي هذا يقول لم يحث النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ولا محجن في وجه بريدة، لأن هذا ليس مداحا من شأنه المدح. أظن هذا محتمل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

قصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: الكار المساء،
1: الكار المساء،
0: الكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: شيخ حسن الله عليك، قلتم في إحدى المحاضرات ما كان قاعدة ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب فقط.
3: نعم،
2: بدي شيخ توضيح هذه القاعدة.
3: هذا هو الذي نرى في المسألة، أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب، يعني مثل الربا. إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته، أما ما حرم لعينه كالخمر فهذا حرام على الفاعل وعلى من ينتقل إليه، وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم، مثل المغصوب. المغصوب لو إنسان سرق مال ثم مات ونحن نعرف ممن سرقه فإنه لا يجوز لنا،

0: نعم.
1: هل أفضل يا شيخ في هذا الزمان دفع رضاحي إلى بلد فقير أم ذبحه هنا أفضل؟
0: بارك الله فيك على هذا السؤال، هذا سؤال مهم، وهو دفع قيمة الأضاحي إلى بلاد فقيرة ليضحى بها هناك. فإن بعض الناس يفعل هذا، بل يزيد على ذلك أنه يضع دعاية في الصحف أو غير الصحف لحث الناس على بعث الأضاحي إلى بلاد أخرى، وهذا يصدر في الغالب عن جهل، عن جهل بمقاصد الشريعة وعن جهل بالحكم الشرعي. المقصود بالأضحية الأول، المقصود الأول بالأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحه، فإن الذبح من أكبر العبادات، بل قرنه الله عز وجل بالصلاة، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، على القول بأن النسك هنا الذبح. فالذبح نفسه عبادة لا يمكن أبدا أن تحصل إذا أرسلت الدراهم إلى بلاد أخرى وذبحت عنك. وقد قال الله تعالى في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثانيا، أن الإنسان إذا أرسلها إلى بلاد أخرى فإنه يفوته ذكر اسم الله عليها، وقد قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله، فجعل ذكر اسم الله علة لهذه المناسك التي جعلها الله عز وجل، وهذا الذكر سيفوته إذا كان هناك، وربما يذبحها من لا يسمي أصلا. ثالثا، أنه إذا أرسلها إلى الخارج يفوته الأكل منها، وقد قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأكل والأمر بالأكل منها للوجوب على رأي كثير من العلماء، فإذا أرسلتها إلى الخارج فاتك القيام بهذا الأمر سواء كان واجبا أم مستحبا. رابعا، أنك إذا أرسلتها إلى الخارج خفت الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في بلاد المسلمين، عوضا عن الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في مكة. ففي مكة الشعيرة التي تكون هناك هي الهدي، وفي بلاد المسلمين الأخرى الشعيرة هي الأضحية. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشعائر، ذبح الهدي في مكة وذبح الأضحية في البلاد الأخرى، لتقام الشعائر في بلاد الإسلام كلها. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لمن أراد الأضحية شيئا من شعائر أو من خصائص الإحرام، كتجنب الشعر، الأخذ من الشعر مثلا. سادسا أو سابعا، نسيت، نعم، لا، السادس أو السابع، أنه ربما تموت هذه الشعيرة بالنسبة لأبنائنا وبناتنا. إذا كانت الأضحية في البيت فإن الأهل كلهم يشعرون بها ويشعرون أنهم على طاعة، فإذا أرسل التراهم ما الذي أدراهم بها فتفوت هذه الشعيرة. فنقول من الخطأ الواضح أن ترسل قيم الأضاحي إلى خارج البلاد ليضحى بها هناك، لأن كل هذه المصالح وربما أشياء أخرى لا تحضرني الآن كلها تفوت بهذا الأمر. ثم إنه أيضا السابع، أن الناس يبدأون ينظرون إلى الأضحية نظرة مادية فقط، وهي طعام جائع، وهذا أيضا ضرر. وقد قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وإذا كنت صادقا في أن تتعبد لله بالأضحية وأن تنفع إخوانك المسلمين فضحي في بلدك وأرسل الدراهم والأطعمة والأكسية إلى البلاد الأخرى، ما الذي يمنعك؟ لهذا أنا أرجو منكم، بارك الله فيكم، أن تبينوا الناس أن هذا خطأ، وأن لا يصرفوا قيمة ضحاياهم إلى البلاد الأخرى، بل يضحوا في بيوتهم. ولا يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب في ذبح هديه، أو أنه بعث بالهدي من المدينة إلى مكة، لأن بعثه بالهدي من المدينة إلى مكة ضروري، إذ لا هدي إلا في مكة، لو ذبحه في المدينة لم يكن هديا. وأما توكيل علي بن أبي طالب فالرسول وكل عليه الصلاة والسلام لأنه مشغول بأمور الناس، الناس في حاجة إلى أن يتفرغ لهم، ومع ذلك أمر من كل بعير بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرق، ما ترك أكل منها. فنرجو بارك الله فيكم أن تحرصوا على توعية الناس. ويقال مثلا ما هو المقصود اللحم من الفقير ينتفع به؟ أهم شيء إيش؟ التقرب لله بالذبح الذي جعله الله قرين الصلاة. وأنت لا تمنع من نفع إخوانك، ترسلهم دراهم ما في مانع.

0: فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة إلى نهاية الحديث، فما هو الضابط في إطلاق كلمة شهيد على من مات في المعركة أو رجل صالح حبس أو سجن فمات فيطلق عليه لفظ كلمة شهيد؟
1: أي نعم، كلمة شهيد لا شك أنه وصف محبوب للنفوس، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونور، ولكن لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو رأينا رجل يقاتل الكفار فإننا لا نقول هذا شهيد لو قتل، لكن نقول نرجو أن يكون شهيدا، أو نقول على سبيل العموم كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد. وذلك أن الشهادة تنبني على أمر غير معلوم لنا. على أي شيء تنبني؟ على نية القلب، ونية القلب غير معلومة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهذا احتراز من أحسن الاحترازات، كأنه يقول: ولا تحكموا على كل من قتل أو جرح في سبيل الله أنه في سبيل الله، لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله. وحينئذ لا نأخذ بالظاهر، يعني لا نشهد بأن هذا شهيد. لماذا؟ لأنه قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه. فالإنسان قد يقاتل شجاع، وقد يقاتل حمية، وقد يقاتل عصبية وهي الحمية، وقد يقاتل لتكون كلمة الله العليا، وهذا في سبيل الله الأخير، لكن هذا مبني على النية. الوجه الثاني أننا لا نقول فلان شهيد، لأننا لو قلنا فلان شهيد لازم أن نشهد له بأنه من أهل الجنة، لأن كل شهيد فهو من أهل الجنة لا شك. ولا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فعرفت؟ إذن نحن إذا لم نقل إنه شهيد وكان عند الله شهيدا هل يضره؟ طيب، ولو قلنا إنه شهيد وليس عند الله شهيدا هل ينفعه؟ لا ينفعه. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نطلق ألسنتنا في أمر لا نعلمه؟ ولكن نقول: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ونرجو أن يكون هذا الرجل ممن قتل في سبيل الله فينال الشهادة.

0: نعم.
1: ولا شيخ ما كفارة الغيبة؟
0: ها؟
1: ما كفارة الغيبة؟ وهل يكفي الدعاء له؟
0: كفارة الغيبة إن علم صاحبك أن تذهب إليه وتستحله، وإن لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اقتدته فيه، لأن الحسنات يذهبن السيئات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز استفتاء أكثر من عالم؟ وفي حالة اختلاف الفتيا هل يأخذ المستفتي بالأيسر أم بالأحوط؟ جزاكم الله خير.
1: لا يجوز الإنسان إذا استفتى عالما واثقا بقوله أن يستفتي غيره، لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص، بحيث يسأل فلانا فإن لم يناسبه سأل الثاني، فإن لم يناسبه سأل الثالث، وهكذا. وقد قال العلماء من تتبع الرخص فسق. لكن أحيانا يكون الإنسان ليس عنده من العلماء إلا فلانا، إلا ليس عنده من العلماء إلا فلان مثلا، فيسأله من باب الضرورة وفي نيته أنه إذا التقى بعالم أوثق منه في علمه ودينه سأله، فهذا لا بأس أن يسأل الأول للضرورة، ثم إذا وجد من هو أفضل سأله. وإذا اختلف الناس عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلا، فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب لعلمه ودينه. فإن تساوى عنده الرجلان فقال بعض العلماء إنه يتبع الأحوط وهو الأشد، وقيل يتبع الأيسر، وهذا هو الصحيح، أنه إذا تعادلت الفتيا عندك فإنك تتبع الأيسر، لأن دين الله عز وجل مبني على اليسر والسهولة لا على الشدة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.

0: فضيلة الشيخ جزاكم الله خير. كثير من الإخوة هداهم الله يشاهد المباريات من خلال التلفزيون ويقول لها أن هذا ليس في شيء، مع العلم أن المباريات يظهر فيها كشف العورات، وكذلك خصوصا المباريات الآن اللي تحصل تكون في خارج المملكة ويحضر في مدرجات نساء، وللأسف قد يكون منهم بعد ملتزم ويحتاج بأنه يعني فقط للمشاهدة ليس للتشجيع والحماس.
1: الواقع أن ما أشرف إليه قد ابتلي به بعض الناس وصاروا يهوون هواية شديدة النظر إلى المباريات، حتى أن بعضهم ربما يدعو الصلاة مع الجماعة من أجل هذا، ولا ريب أنه إذا ترك الجماعة من أجل هذا أنه عاصي وآثم، لأن الجماعة واجبة. لكن إذا قدرنا أنه بعد أن صلى العشاء جلس، فهنا نقول جلوسك هذا إن سلمت من الإثم فإنه لغو، ولكنني لا أظنه يسلم من الإثم لأمور: أولا أنه يضيع وقته في غير فائدة، والوقت أغلى من المال وأثمن من المال للعاقل، ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما قال لعلي أشاهد مباريات أو أتمتع في الدنيا، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فهذا يدل على ندمه على ما أضاعه في غير طاعة الله عز وجل. ثانيا أنه يوجب تعلق القلب بهذا، لكن لو فطم نفسه عنه ما هم، كما هو معروف في الأخوان الذين لا يطالعونه لا تهمه، بل إذا كانوا يشاهدون الأخبار ثم جاءت هذه المباريات أغلق التلفزيون، لكن إذا صار يشاهدها تعلق قلبه بها وألفها وصار حبه لها غراما. ثالثا أنه ربما يغلب في هذه المباراة من هو كافر أو فاسق، فيقع في قلبه تعظيم ومحبته وموالاته، وهذه خطيرة. رابعا أنه سيضيع مالا بما ينفقه على هذا التلفزيون من أجرة الكهرباء، وكذلك الأضواء في المحل الذي هو فيه ربما يستغرق شيئا كثيرا من الأموال. لذلك نرى أن مشاهدة هذه المباريات فيها شيء من السفه وفيها شيء من الخطر على الإنسان، فالذي ينبغي لك أيها الحازم أن لا تشاهد هذه المباريات

0: ما حكم الأضحية عن الميت؟ نرجو التفصيل.
1: الأضحية عن الميت إذا كان قد أوصى بها فإنه يضحى بها عنه، وإذا كان لم يوصي بها فالدعاء له أفضل من الأضحية له. والمشروع الأضحية عن الأحياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وأنت إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك ونويت أن من أهل بيتك أقاربك الذين ماتوا فلا بأس، يدخلون في العموم. وأما تخصيص الميت بأضحية تبرع من عندك فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يضحي النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجته خديجة مع أنها من أحب النساء إليه، ولم يضحي عن عمه حمزة مع أنه من أحب الناس إليه، ولم يضحي عن من مات من أقاربه وعن من مات من بناته، فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروع. ولكن لو أن الإنسان فعل فإننا لا نعيبه، بل نرشده إلى ما هو أفضل وهو الدعاء للميت. نعم.

0: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يرد على لسان بعض المسلمين حتى أنهم لا يميزون بين كلمة نصراني
1: إيش؟
0: لا يميزون بكلمة نصراني ومسيحي. الآن حتى في الإعلام يقولون مسيحيين، فبدل ما يقول هذا نصراني كذا يقول مسيحي، فنرجو توضيح كلمة مسيح هذه، وهل هي صحيحة على ما هم عليه من النصارى اليوم؟
1: الذي نرى أن نسمي النصارى بالنصارى كما سماهم الله عز وجل، وكما هو معروف في كتب العلماء السابقين اليهود والنصارى، لكن لما قويت الأمة النصرانية بتخاذل المسلمين سموا أنفسهم بالمسيحيين ليضفوا على ديانتهم الصبغة الشرعية ولو باللفظ. وإلا فأنا أعلم علم اليقين أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه، وسيقول يوم القيامة إذا سأله الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سيقول: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم، إلى آخر الآية. سيقول هذا في جانب التوحيد. وإذا سئل عن الرسالة فسيقول: يا رب، إني قلت لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو مقرر للرسالات قبله وللرسالات بعدها عليه الصلاة والسلام. فأمر أمته بمضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أمته كفرت ببشارته وكفرت بما أتى به من التوحيد، فقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا: المسيح عيسى بن مريم إنه ابن الله عز وجل، وقالوا: إن الله هو المسيح بن مريم، نسأل الله العافية. فالحاصل أني أقول إن المسيح عيسى بن مريم بريء منه ومما هم عليه من الدين اليوم، وعيسى بن مريم يلزمهم بمقتضى رسالته من الله أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ليكونوا عبادا لله. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

سواء إلا المسجد الحرام. قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان هو نفسه يصلي النافلة في البيت. وبعض الناس يظن أن النافلة في المسجد أفضل، وليس كذلك. نعم لو فرض أنه رجل ذو عمل يخشى إن خرج من المسجد أن ينسى الراتبة، فهنا نقص المسجد أفضل. وكذلك لو كان بيته فيه صبيان كثير يخشى من التشويش، فيكون الصلاة في المسجد أفضل. إذا قال الإنسان لماذا كانت الصلاة في البيت أفضل إلا فريضة، نقول لأنها أبعد عن الرياء، إذ أنك في بيتك لا يطلع عليك إلا أهلك. إن اطلع في المسجد إيش كل اطلع عليك، ولأن فيها تعويد أهل البيت للصلاة. ولذلك إذا كنت تصلي وكان عندك صبي له سنتان 3 سنوات، ما هو يصلي معك حتى وإن لم تأمر، لكن يحب الاقتداء، ففيها هذه المصلحة العظيمة. أيضا فيها أن لا نرتكب النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور لا تصلون فيها. فهذه 3 فوائد. الأولى يلا أبعد عن الرياء، ثانية تعويد أهل البيت على الصلاة وتحبيبهم تحبيبها إليهم، طابعا أن لا يقع بما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا.

0: فضيلة الشيخ رحمه الله عنك، ما الضابط في حدود استمتاع الرجل من زوجته في جميع بدنه؟
1: الضابط لا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبور في حال الحيض، هذا الضابط. وإلا الله قال والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
2: سماحة الشيخ، هناك قضية تحدث الآن كثيرا خصوصا بين دول الخليج خاصة، وهي أنه يكون أحد الناس هنا فيتحصل على جنسية أخرى في إحدى دول الخليج، ولكن ليست باسمه ولا باسم أبيه، وإنما بإضافته إلى عمه كأحد أولاده أو إلى أخيه أو إلى خاله أو إلى أحد أقاربه، فيحصل بذلك على تلك الجنسية وعلى ما يترتب عليها من رواتب وغير ذلك من المصالح، مع أنه هنا لديه جنسية ولديه أوراقه وليس له أي مشكلة ما عدا فقط الحصول على بعض المصالح. ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم خطورة الادعاء لغير الوالد وما ورد في ذلك من النهي الخطير، فحكم هذا العمل أفهم.
1: هذا العمل محرم، ولا يحل للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية.

0: ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب. ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه. والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة، وأن يمزق التابعية التي ليست الحقيقة، هذا الواجب عليه. وإني لا أعجل أن يقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا. وقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فأرجو منك أن تبلغ هذا الأخ أنه يجب عليه أن يمزق التابعية التي ليست حقيقة، وعفى الله عما سلف ما أخذه بهذه التابعية من الدراهم، فإن الله تعالى يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول هذا في آكل الربا وما دونه من باب أولى، لكن يجب أن يغير هذا. نعم، يجب عليه أن يتلف التابعية التي ليست حقا.
1: طيب شيخ، لم يترتب عليها آثار في المحرمية والميراث؟
0: هو شرع يترتب عليها، يعني إذا قلت مثلا نسبت إلى عمي على أنه أبي، صار أولاده إيش؟ إخوة لي، هذا لازم ولا بد من ذلك.
1: لكن يقول يعني أن الناس يعلمون الحقيقة مثلا.
0: لو علم الحقيقة الآن قد لا يعلمونها في المستقبل، ثم هو كذب من كبائر الذنوب. كيف يستمر الإنسان على شيء من الكذب وكبائر الذنوب؟
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب الثاني عشر في انشقاق القمر. 1538. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري. 3636. 1539. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. أخرجه البخاري. 3637. الباب الثالث عشر منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم بأذاه. 1540. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو بشيء بلغه: كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه. وفي رواية قال وأمره بما أمره به. في رواية فليدع نادية يعني قومه. الباب الرابع عشر منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله. 1541 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
5: استووا استووا.

بسته وتراسه. الله أكبر، سبحانك اللهم، بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء

لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده كثيرا
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أخرجه البخاري 3548. 1557. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 3551. 1558. عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. قال مسلم: مات أبو الطفيل 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 24 في خاتم النبوة. 1559. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 1560. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. أخرجه البخاري 190. 1561. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سورة محمد الآية 19. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا، عليه خيلان كأمثال الثآليل. الباب 25 صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبه. 1562. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. الباب 26 في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. 1563. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. أخرجه البخاري 3550. الباب 27 في شيب النبي صلى الله عليه وسلم. 1564. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه. أخرجه البخاري 3543. الباب 28 صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. 1565 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. أخرجه البخاري 5903 و5904 و5905. 1566 عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. أخرجه البخاري 5903 و5904 و5905. الباب 29 في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. 1567 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. أخرجه البخاري 3558. الباب 30 في تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه حديث جابر بن سمرة وقد تقدم في كتاب الصلاة، بل هو عن أنس برقم 280. الباب 31 كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. 1568 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. أخرجه البخاري 3562. الباب 32 طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه. 1569 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 3561. 1570 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذه الليلة التي نجتمع فيها على ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته، وذلك من خير ما يجتمع عليه الناس، قد زارنا إخوان لنا في الله محبين وزائرين ومذكرين، أخونا المبارك الشيخ عبده بن حسين اليافعي القائم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مدينة عدن، وممن نفع الله تعالى به في تلك البلاد، ونفع الله بفوائده وكتاباته ودفاعه عن هذه الدعوة المباركة، فأحياه الله وأهلا ومرحبا به في هذه الدار بين طلبة العلم، وشكر الله تعالى سعيه، وهكذا نرحب بمن جاء معه من إخواننا في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة نافعة لنا جميعا، ونسمع منه في هذا المقام إن شاء الله، فليتفضل. والحمد لله رب العالمين.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا
0: لنا في زيارة إخواننا إلى هذه المحافظة الثابتة المحافظة على عقيدتها وعلى علومها وعلى دينها وعلى أرضها ووطنها. فبالمحافظة على عقيدتنا ودارنا هذه تحفظ هذه المحافظة عسكريا وأمنيا. فلله در هذه الدار وشيخ هذه الدار الذين رفعوا راية الأقلام والجهاد، فجزاهم الله خيرا، فإنهم بالمحافظة على هذه الدار حافظوا على الأرض من كل الأعداء والأنجاس، فحفظ الله بهم محافظات ومحافظات. فالله الله بالثبات والاستمرار على هذه الخيرات، وأن الضالع ضلع ركين من أرضنا، وهذه الدار دار علم تعلم أمتنا وأجيالنا. فنسأل الله لكم المزيد والمزيد. أيها الإخوة في الله، سمعنا من إمامنا ومن شيخ هذه الدار قصة نوح والاستغفار، وهي مناسبة لذكر أهمية الاستغفار، تلو الاستغفار طول الأعمار وإلى نهاية الأعمار. كيف لا واسمه جل وعلا الغفار، واسمه جل وعلا الغفور، الذي علم بضعفنا

إذ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن الله ما سمى نفسه الغفور ولا الغفار ولا الرحيم ولا الرحمن ولا العفو ولا الودود إلا وسيوجد مقتضاها من مذنب من مخطئ فجعل علاج هذا المخطئ وهذا المذنب بأن يتوسل إلى الله بهذه الأسماء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الله أكبر. لو لم تذنبوا ما أرادكم الله في هذه الأرض ولجعلكم تحتها لا حبا أن تذنبوا ولا حبا أن تخطئوا ولكن حتى تستغفروا بعد أن تذنبوا إذ كل ابن آدم خطاء فمن تاب واستغفر فهذا الذي يريده الله عز وجل منا. ولهذا كان دأب الأنبياء هو الاستغفار. فهذا آدم وهذه زوجته وهما في الجنة وبعد المعصية من لقمة واحدة من شجرة واحدة كان البدار إلى الاستغفار.

وهكذا ابن آدم لا بد أن يخطئ وهو في الأرض، إذ قد أخطأ أبوه، وما عقلك أمام عقل أبيك إلا كتفلة في يم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا بد أن تخطئ، ولا بد أن تذنب، ولكن الواجب منك أن تستغفر كما استغفر أبوك، وتعود كما عاد أبوك. فأخرجه الله بهذا الذنب ليعود إليها صافيا نقيا بعد استغفاره. فهل استغفرنا ولنا من الذنوب تلوي الذنوب، والخطايا تلوي الخطايا الكثيرة التي تحتاج إلى استغفارات واستغفارات؟ وهذا نوح كما سمعنا طلب من قومه أولا أن يستغفروا، واستغفر هو بنفسه وهو المعصوم كبقية الأنبياء. فإذا بالسورة تختتم وتختم بطلب المغفرة من الله جل وعلا.

بل إنه لما طلب ولده وليس من أهله استغفر ربه جل وعلا. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، خسارة والله خسارة أن تضيع الأوقات بلا استغفار لرب البرية. طوبى لمن وجد في صحيفته كثير استغفار، طوبى له، فكيف مع الذنوب التي نعصي الله فيها ليلا ونهارا. وهذا إبراهيم عليه السلام يطلب المغفرة، ربنا اغفر لي ولوالدي، مع الفارق أن والدي نوح كانا على الإسلام وعلى الإيمان، بينما والداي إبراهيم كانا كافرين. ربنا

بل وصل باستغفاره أن يستغفر لأبيه قبل أن ينهى عن ذلك. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ولكن كان هذا وعدا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يجامل أباه ولا قومه أبدا. وهكذا كان استغفار يوسف ويعقوب عليهما السلام بعد أن جرى ليوسف ما جرى في القصر الملكي، ففر إلى ربه جل وعلا وترك تلك الفاحشة النكراء، قيل لتلك التي أرادته يوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وإذا بيوسف يلتقي بعد حين مع إخوته الذين فعلوا ما فعلوا به، وإذا بهم يقولون: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وإذا بالجواب

يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلما علموا بخطئهم مع أبيهم أيضا قالوا

قال سوف أؤخر استغفاري لكم إلى وقت السحر حتى يكون مدعى للإجابة بغفرانه لكم. وهكذا داود وظن داود أنما فتناه

وهكذا كانت دعوة الأنبياء. هود، صالح، شعيب، الكل يدعو إلى هذا المبدأ العظيم الذي تحتاجه كل أمة وكل فرد في كل أمة. استغفروا ربكم

ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هكذا قال هود. وقال صالح

وهكذا شعيب. فاستغفروا ربكم

إن ربي رحيم ودود فلم الفرار منه، إن ربي قريب مجيب فلم البعد عنه، ألست بحاجة إلى الاغتسال من ذنوبك؟ فهذه أسماؤه تناديك أن تستغفر ربك بها. وهكذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه في يومه في ليلته. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر وتب إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة. لك أن تتصور أيها السامع في مجلسنا هذا، من منا يقول 100 مرة رب اغفر وتب إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وتب 100 مرة من معصوم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن كأننا بمنأى عن الذنوب وكأننا لسنا بحاجة إلى الاستغفار من ربنا لذنوب وذنوب كثيرة. بل إن المؤمن كما قال الله جل وعلا يطلب المغفرة

توفنا مع الأبرار. وهكذا الملائكة يستغفرون لغيرهم ويتعبدون الله بالاستغفار لغيرهم، وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للمؤمنين، يطلبون المغفرة لمن يطلبها، لمن تاب من ذنوبه وتركها، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهكذا دعوا ودعوا: اغفر للذين تابوا، اغفر للذين رجعوا وعادوا واتبعوا سبيلك. لا أي سبيل. وقهم عذاب الجحيم. ثم دعوا بالجنة لهم ولآبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فيا من يريد نفع الآباء والأزواج والأولاد والذرية، كن من التائبين والمستغفرين، تنل الإجابة بدعاء

قبل الآخرة. يا لها من دعوات ينالها المستغفرين والمستغفرات، جعلنا الله وإياكم منهم. والاستغفار أيها الإخوة إما من ذنوب وإما من تقصيرات في العبادات. فأما الاستغفار من الذنوب فقد يكون من ذنب واحد، وقد يكون من أكثر من ذنب، وقد يكون فيما لا تعلم، وهو ذنب، وقد يكون مما هو سهو أو هزل أو لعب أو مزح، فتحتاج أن تستغفر الله من هذا وذاك. أما الذنب الأول وهو أن تذنب ذنبا واحدا فتستغفر منه، فدل عليه حديث ما رواه الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إذا أذنب العبد ذنبا قال الله عز وجل، قال العبد رب اغفر لي، قال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب قد غفرت له، فإذا أذنب ثانية قال رب اغفر لي، قال الله: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب قد غفرت له، فإذا أذنب ثالثة قال رب اغفر لي، قال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب قد غفرت له، وليفعل عبدي ما يشاء. وأما الذنوب التي ربما تجهلها سواء كان من شرك خفي أو من ذنب تناسيته أو نسيته، فهذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك. فمن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، اغفر لي خطيئتي وجهلي وجدي وهزلي وما أنت أعلم به مني. فأنت بحاجة إلى الاستغفار لأمور ربما لا تعلمها، الله يعلمها، والملائكة كتبتها. فاجعل الاستغفار يملأ الصحيفة، فربما ملأتها أخطاء وأنت تجهلها. ولا ننسى ذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شابت لحيته وسقط حاجبه من على عينه، ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن رجلا ما من صغيرة ولا كبيرة ولا خارجة ولا والجة إلا فعلها. فقال صلى الله عليه وسلم: ألست تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أما أنا فأشهد. وكأنه يخجل أن يعترف بحاله. فقال صلى الله عليه وسلم: يغفرها الله كلها. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي

فيغفرها الله كلها. فذهب الرجل يولول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى توارى. كثير من العصاة يظن أن الذنوب التي ارتكبها أعظم من مغفرته جل وعلا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا لجئتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا. أبعد هذا تقنط؟ قل يا عبادي، ناداهم بالعبودية وهم ليسوا قد عصوا بل أسرفوا

استغفرته أبدل الله سيئاتك حسنات، على قول للمفسرين لهذه الآيات يبدل تلك السيئات والخطيئات في الخلوات وفي غير الخلوات الكبيرات والصغيرات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أبعد هذا تبتعد عنه ولا تستغفره ليلا ونهارا؟ يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال ابن رجب فضحنا وكشفنا فأخبر بخطيئاتنا وأننا نعصيه جل وعلا ليلا ونهارا، فكما أن على الخطأ فنحن بحاجة إلى استغفاره جل وعلا. قال ابن رجب والاستغفار هو طلب المغفرة والعبد بحاجة إليها لأنه يعصي الله ليلا ونهارا. أنت بحاجة إلى هذا الدواء، من غير مشفى، ولكنه من شرعنا دواء الاستغفار لكل أمراضنا ولغير أمراضنا، فنحن بحاجة إليه دوما وأبدا. والاستغفار عبادة من العبوديات في عباداتنا، عبادة من العبادات في عباداتنا. فتحتاج الاستغفار في العبادات التي شرع لنا فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقوله، فمن ذلكم الوضوء، وكلنا يتوضأ لكن من منا يستغفر بعد وضوئه؟ من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كان في رق وطبع في طابع لم يكسر إلى يوم القيامة. فهذه من أذكار ما بعد الوضوء المهجور التي هجرناها، استغفار عند الوضوء، استغفار عند الاستفتاح في صلاتنا. فمن أدعية الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض، إلى آخر الحديث. فأنت بحاجة إلى المغفرة منذ بداية الصلاة، وأنت تستغفره ركوعا وسجودا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ركوعا وسجودا. وبحاجة إلى الاستغفار ب
بما علمه نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر حين طلب منه أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وطلب المغفرة أيضا بعد الانتهاء من صلاتنا أن يستغفر ثلاثا، فهذا موطن تلوي موطن من الاستغفار في صلاتنا. ومن مواطن الاستغفار في عباداتنا أيضا إذا أفضنا من عرفات إلى مزدلفة، قال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. واستغفروا الله واطلبوا من الله المغفرة، فقد جئتم إلى هذه البقاع الطاهرة لكي تتطهروا من الذنوب الوسخة التي عصيتم فيها الله جل وعلا. إن الله هو الغفور الرحيم. ومن مواطن الاستغفار أيضا عند مضجعنا ونومنا، فمن أذكاره أيضا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قالها ثلاثا غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. وكذلك من الاستغفار عند نومنا أن نتلو قوله جل وعلا في آخر سورة البقرة، وفيها: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

وفي الحديث القدسي يقول: قد فعلت، قد فعلت، من قرأهما في ليلته كفتاه، كفتاه فيما يستحب له من العبادة في الليل، أو كفتاه من أي شر في ليله وليلته. كذلك إذا كان على مضجعه، بسم الله وضعت جنبي وبه أرفع وبك أرفعه، اللهم إن توفيت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومن مواطن الاستغفار إذا قام من الليل فزع أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي إلا غفر الله له، فإن صلى قبل صلاته. ومن مواطن الاستغفار أيضا وقت السحر: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله عز وجل عنهم:

فمدحهم الله عند أن ينزل جل وعلا كما يليق بجلاله في كل ليلة في ثلثها الأخير، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا من مواطن الاستغفار العظيم، ومن مواطن الاستغفار أيضا في نهاية مجالسنا، قال صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، إلا غفر الله له. ومن مواطن الاستغفار في أذكار صباحنا ومسائنا سيد الاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلته موقنا بها فمات دخل الجنة، وهكذا إذا قالها في أذكار صباحه موقنا بها دخل الجنة. فسيد الاستغفار هو هذا، أن يشعر العبد أنه بين نعمته جل وعلا معترفا، وبين ذنبه الذي ارتكبه مستغفرا، فيعيش حياته معترفا بنعمته جل وعلا عليه، وبذنبه وبخطئه الذي جنته يداه. ومن مواطن الاستغفار أيضا الإكثار منه في نهاية الأعمار، قال ابن القيم: والتوبة مطلب كل سالك، وهي نهاية كل عارف، فكما أنها في البداية فهي أيضا في النهاية، بل الحاجة إليها في النهاية ألجأ إليها من البداية. نحن بحاجة إلى المغفرة والتوبة والزيادة من ذلك: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، أكثر من حاجتنا إليها في النهاية. ولهذا لما كان عمره صلى الله عليه وسلم فاضلا جعل أفضل ما فيه الاستغفار في آخره، فقال له ربه جل وعلا في نهاية عمره صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يكثر صلى الله عليه وسلم من الاستغفار: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ومن مواطن الاستغفار كان صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل قال له: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني. أيها الإخوة في الله، والاستغفار له فوائد عظيمة
فهو الذي يجلب الأنهار ويجلب الأنعام والإنعام. فإذا عرضنا النعم فعلينا بالاستغفار. النعم المعنوية والقوة والمتعة واللذة والصحة، فأنت بحاجة إلى هذا الاستغفار، كما سمعنا من قوله جل وعلا: يزدكم قوة إلى قوتكم، يمتعكم متاعا حسنا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. فهذه الأنهار يجلبها الاستغفار، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فهذه من فوائد الاستغفار، أنها تجلب النعم. ومن فوائد الاستغفار أنها تبعد النقم، أنها تبعد النقم. قال الله جل وعلا مبينا أهمية الاستغفار وأنه الأمان من العذاب

انظر إلى هذه الآية، وما كان الله ليعذبهم جاء بالفعل المضارع الدال على الحاضر، وأن حياته ووجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم من فضله عليهم أنه يمنع من إهلاكهم، فهو مقيد بالفعل المضارع الدال على حياته صلى الله عليه وسلم الحاضرة، فإن مات فإن العذاب قد يقع. لكنه عند أن ذكر الاستغفار جاء بفعل آخر لا يدل على الفعل المضارع فحسب، بل يدل على ما هو أوعد، فقال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي إن استغفروا في المستقبل أو في الحاضر فإن الله سيؤمنهم، فهو الأمان الباقي. ولهذا كان له هذه الفائدة العظيمة. ومن فوائد الاستغفار أنه يجلب المغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا.

إليه المصير. فالمغفرة التي تنال بالاستغفار تنجو منها من عواقب وخيمة، ومن ذلكم الفضيحة. فاستغفر ثم استغفر حتى تنجو من الفضيحة في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الاستغفار أنه يجلب الرحمة. قال نبي لقومه: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أعظم أسباب الرحمة هو طلب المغفرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كانت تأتيني الهموم والغموم، ولا أعرف من العلوم، فأكثر من الاستغفار في الأسواق وفي المساجد، وأقول: يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. يكثر من الاستغفار في الأسواق في المساجد، ويدعو الله عز وجل: وما إن أدعو إلا وتنفتح للعلوم والمسائل ويذهب عني ذلك الضيق. وقال ابن القيم: كان شيخ الإسلام يمرض من الأمراض والأوبية ما لا يطلب فيها طبيبا، ولكن كان يكثر من الاستغفار، فما أن يستغفر إلا وتذهب عنه تلك الأوجاع. والفوائد من الاستغفار كثيرة وكثيرة. فما علاقة الاستغفار بالتوبة؟ وما علاقة الاستغفار بالتسبيح؟ وما علاقة الاستغفار بالتوحيد؟ أما علاقة الاستغفار بالتوبة إذا جمع، فإن الاستغفار يكون عما مضى بأن يوفى وأن ينجى من عقوبتها وأن يستر بين الورى. وتكون التوبة بعد هذا الاستغفار أن يعصمه فيما بقي، وأن يعزم ألا يعود إليها. وأما إذا أفرد دخل كل واحد فيهما. وأما علاقة الاستغفار بالتسبيح وأيهما أولى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مثل العبد كالمسافر، فهو في سيره وسفره يحمل الأثقال ويواجه الأخطار، فإن اهتم المسافر بتزيينه لنفسه أهلكته
هذه الأثقال والأخطار. والأثقال والأخطار هي الذنوب، فيحتاج إلى الاستغفار والتزين والتطيب. هو التسبيح، فمن كانت ذنوبه كثيرة فهو بحاجة إلى الإكثار من الاستغفار أكثر من التسبيح، ومن قلت ذنوبه فليكثر من التسبيح والتزيين والتطيب أكثر من استغفاره. وأما العلاقة بين الاستغفار والتوحيد، فقد قال الله عز وجل لنبيه وصفيه وخليله: فاعلم

واستغفر لذنبك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأمر بالتوحيد والاستغفار للأولين والآخرين، والآخرين والأولين، فكل موحد لا بد أن يستغفر. فالتوحيد ولا إله إلا الله تنفي عنه أصل الشرك، والاستغفار ينفي عنه فرعه وذنوبه. فنحن كما أنه لا بد أن نوحد الله، يجب أن نستغفر الله. فإذا ما وحدنا وقصرنا كان استغفارنا يبدد ذنوبنا وأخطاءنا. فعليك يا عبد الله، وعليك يا أمة الله، بالاستغفار، تلوي الاستغفار في حياتنا والليل والنهار، ولا سيما في نهاية الأعمار الذي يختم بها العبد حياته بتبديد ذنوبه ومن عواقبها، ليقبل على قبره ولحده وإلى ذلك الظلام بالأنوار فيما أتى به من استغفار. تلو الاستغفار. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لننال بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وحسنات، إنه سميع مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على سيد البريات ما دامت الأرض والسماوات.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: farla.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

استو الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

0: الله. الله
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر.

الله. الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعدين نبدأ نقول شكر الله الشيخ المبارك عبد بن حسين اليافعي حفظه الله على هذه الزيارة الطيبة إلى بلاد الضالع. وكانت له اليوم خطبة الجمعة في مسجد السنة في قرية الدمنة وكلمة العصر في منطقة الزند، والمحاضرة في هذه الليلة في هذا الموضوع الطيب المبارك وفي هذه العبادة الاستغفار، فجزاه الله خيرا. له إن شاء الله يوم غد كلمة بعد صلاة الفجر في المركز القديم، غد بعد صلاة الفجر في المركز القديم، وكلمة بعد صلاة الظهر في مسجد الإمام الألباني رحمه الله، وكلمة العصر في مسجد النعوي رحمه الله في مبروك، وبين مغرب وعشاء في جحاف في قرية القرضي. وإن شاء الله يوم الأحد ستكون له محاضرة أيضا في الظهر والعصر ومغرب العشاء في نواحي قعطبة وغيرها، وسينزل البرنامج حسب عبر المجموعات بإذن الله تبارك وتعالى. وأما محاضرة الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا ستكون في مسجد الزهراء في منطقة حبيب الريدة للشيخ حسين الحطيبي حفظه الله، وسنشارك الحضور هناك، والحمد لله رب العالمين.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاء

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تذكرنا يوم أمس الكلام حول ما تعلق باستعدادات المسلمين والنصارى لخوض معركة فاصلة، وتجمع النصارى من شمال الأندلس واتحاد ممالكهم قشتالة والبرتغال وليون، وقدوم أعداد كبيرة من أوروبا من إيطاليا وفرنسا المعروفة بالفرنجة، ومن ألمانيا واسكندنافيا. ونص جماعة أيضا من المؤرخين على أن هذه الحرب شاركت فيها قوات أيضا وإمداد من إنجلترا، وإنجلترا هي المعروفة الآن ببريطانيا. ومعنى هذا أنه تقريبا أكثر ممالك أوروبا شاركت في هذا القتال، واختلف في عدد جيش النصارى الذي جمع في هذه المعركة. ومن أحسن التقديرات في ذلك ما ذكره المؤرخ الضبي في بغية الملتمس من أنهم كانوا 225,000. وتقدم معنا أن الملك المنصور يعقوب بن يوسف رحمه الله تعالى كان في شمال أفريقيا يفكر في القضاء على ثورة وتمرد بني غانية، وأنه لما جاءته الأخبار بإعداد جيوش النصارى في الأندلس عدل عن هذا الرأي بعد مراسلات ومكاتبات قام بها أهل الأندلس إلى ملك المسلمين وأمير المؤمنين الملك المنصور. فلما رأى أنه لا بد من التوجه تحرك واجتمع له 200,000 من الجيوش، وهذا يعتبر عدد كبير بالنسبة لجيش يجمعه المسلمون في معاركهم ضد الأندلس. حتى عسكر بظاهر أشبيليا أسبوعين لترتيب الأمور بعد أن جاز المضيق مع تلك القوات، وتوجه بجيوش المسلمين من العرب والبربر ومن الأندلسيين إلى منطقة الأرك. والأرك عبارة عن حصن عظيم كبير أشبه ما يكون بمدينة صغيرة على الحدود بين دولة المسلمين ودولة النصارى في وسط الأندلس، فكان يقع إلى الجنوب من مدينة طليطلة التي صارت عاصمة لنصارى الأندلس، فصار على الحدود الفاصل بينهم وبين أملاك المسلمين. كان الملك المنصور قد تلقى رسالة فيما كما ذكر المقري في نفح الطيب وغيره أن الملك المنصور تلقى رسالة من ألفونسو الثامن الذي كان يقود هذه الجيوش يزبد فيها ويرعد ويتهدد ويتوعد ويستفز الملك المنصور بكلام مغترا بما قد اجتمعت له من الجيوش من سائر الممالك. فلما قرأ ذلك الملك المنصور رأى أنه يرد عليه بأخصر جواب، وعمل معه في الرد عليه كما عمل يوسف بن تاشفين في الرد على جده الفونسو السادس، فكتب على ظهر الكتاب قول الله تعالى: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. تمثل بما ذكره الله عن نبي الله سليمان في جوابه على ملكة سبأ لما أرسلت له بالهدايا تستعطفه وترده عن مقصده، وتحرك بالجيوش، فقدمت جيوش النصرانية وتحصنوا بحصن الأرك وكان تابعا لهم، وعسكروا على ربوة أمام الحصن، وكان موقعهم من حيث الجملة أجمل وأحصن من موقع المسلمين لكون هذه التلة قريبة من حصنهم، ونزل المسلمون في سهل الوادي، واجتمع الملك المنصور بقادة جيشه وكبارهم للمشورة. قال بعض المؤرخين: وكان هذا مما يميز الملك المنصور أنه كان صاحب مشورة، كان لا ينفرد برأيك كبعض الملوك الذين كانوا قبله أو من جاء بعده، وإنما كان لا يقطع أمرا حتى يستشير بعض أصحابه وكبار قواده، وكان له قادة من سائر الأجناس، ولم يتميز لجنس دون آخر، فكان له قادة مقربين من العرب على شتى أصنافهم من اليمانية والقيسية، وله من قبائل البربر جماعة من يستشيرهم من كبارهم، ومن الأندلسيين أنفسهم الذين هم أهل الأرض والذين دخلوا في الإسلام، فجمع هؤلاء واستشارهم في كيف هذا القتال. كان هذا الاجتماع والوصول إلى مشارف حصن الأرك في سنة 591 هجرية من شهر شعبان، وهذه السنة كان قد وقع قبلها بسنوات يسيرة حادثة عظيمة زادت من حماس المسلمين وقوة مشاعرهم وعزيمتهم في هذا القتال، وذلك أنه في سنة 583 أي قبل هذه المعركة بثمان سنوات كانت قد حصلت معركة عظيمة في شرق العالم الإسلامي وبالتحديد في الشام في بيت المقدس، حيث انتصر القائد العظيم والسلطان الكبير صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى على النصارى في معركة حطين، واسترجع بيت المقدس وفتحها في تلك السنة. فكان لفتح بيت المقدس وانكسار الصليبيين في حطين ثم فتح بيت المقدس ثم استنقاذ سائر مدن ساحل الشام إلا مدينة واحدة، كان هذا له أثر بالغ، وقد ترامت الأنباء وانتشرت الأخبار عن هذا النصر العظيم، فكان المسلمون يلتهبون حماسة ينتظرون فرصة لتحقيق نصر يشابه ذلك النصر، لا سيما المسلمون في الغرب، فقد كان هناك تنافس بين الدول في سلطنات المشرق الإسلامي وسلطنات المغرب الإسلامي. فهذا يذكرنا بما حصل قبل مدة يسيرة، فإن في سنة 479 أي قبل 100 سنة وقليل كانت معركة الزلاقة في المغرب في الأندلس، وكانت معركة ملاذ كرد قبلها ب6 سنوات في جهة المشرق، فكان سلاطين المسلمين في المشرق والمغرب يتنافسون على مثل هذا، وهذا هو الذي ينبغي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أن يحصل التنافس في الجهاد والفتوحات وحماية حوزة الإسلام، لا في اللغو والطرب والعبث واللعب وما شابه ذلك مما صار فيه من الانحطاط عند المسلمين في هذا الزمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكان صدى هذه المعركة وإن مر عليها سنوات إلا أن المسلمون في جهات المغرب الإسلامي والأندلس كانوا يتشوقون لإحداث نصر ومعركة لها دوي هائل كما حصل لحطين في جهات المشرق. ومع هذا فقد اجتمع ذلك العدد الكبير الذي قل أن يجتمع 200,000 مقاتل من المسلمين، فجمع الملك المنصور قيادة جيشه للمشورة، فكانت من أحسن المشورات مشورات كبير الأندلسيين أبو عبد الله بن صناديد، كانت مشورته أن تكون الخطة في هذه المعركة أشبه بالخطة التي كانت في معركة الزلاقة قبل 122 سنة، معركة الزلاقة في 479، فكانت خطته أن تكون خطة شبيهة بخطة الزلاقة، وذلك أن ينقسم الجيش إلى قسمين، وأن يكون القسم الأول هو في المقدمة، والقسم الثاني يقوده أمير المسلمين يكون في المؤخرة لكن يكون في مكان مختفي خلف تلال خلف الجبل، يرقب المعركة دون أن يشعر به العدو حتى يخرج في الوقت المناسب ليسدد الضربة قاضية العدو، كما فعل يوسف بن تاشفين في الزلاقة تماما. وقسم القسم الأول من الجيش، ويقسم القسم الأول من الجيش إلى ثلاثة أقسام: جيش يقوده الأندلسيون ويوضع عليهم قائد منهم، فإن القوم أطوع لمن كان منهم من غيره، وفرقة بقيادة جيش الموحدين وفرقة بقيادة جيش العرب من قبائل العرب الذين كانوا في الأندلس، ويوضع على كل فرقة قائدا منهم لا من غيرهم. وأن القسم الأول هو الذي يبدأ المواجهة، قال: فإن حقق الله النصر على أيديهم فبها ونعمت، فإن النصف الآخر من الجيش يكون مستريحا يستعد لمعركة أخرى ولملاحقة فوق المنهزمين وما شابه ذلك. وإن كانت الأخرى، لو قدر أن هذه المقدمة وهذا النصف الأول من الجيش حصلت له كسرة وانهزام، قال: فيخرج السلطان ليعمل عمله ويضرب ضربته في النصارى ويستنقذ المسلمين، فيكون من جهة إنقاذ المسلمين ومن جهة شيء مفاجئ للنصارى عندما يخرج عليهم جيش كبير بهذا العدد لم يكون يتوقعونه بكامل قوته وفي أوج نشاطه، لم يضرب بسيف ولم يرمي بسهم، ما زال في كامل استعداداته. فكانت هذه خطة نافعة وخطة جيدة، أعجب بها الملك المنصور والحاضرون، فنفذت هذه الخطة وبدأ بتقسيم الجيش على هذا النحو، وجعل على الأندلسيين صاحب الرأي أبو عبد الله ابن صناديد، وجعلت القيادة العامة لبعض المغاربة أبو يحيى ابن أبي حفص، وكان من الأمراء في الأندلس التابعين لدولة الموحدين، وقد كانت لهم بعد زوال دولة الموحدين دولة في بلاد المغرب العربي استمرت لفترة. فبدأ الأمر على هذا، وقسم الجيش قسمين، واختفى بجملة من الجيش وراء تلة، وأكثر من كان معه جملة من الجيش أكثرهم من العبيد والرجال والحشم، وقسم الجيش على نفس الخطة. فقبل أن ينزل الجيش إلى محله وما زال مجتمعا، وقبل أن ينقسم الجيش ويتقدم القسم الأول إلى الأمام ليكون في مواجهة النصارى، حدث أمر كان من الأمور الجيدة والأمور التي تدل على ما كان عليه ذلك الرجل الملك المنصور من حسن سياسة وحسن أسلوب وما كان عليه من ورع وتقوى فيما نحسبه الله حسيبه، فإنه قبل أن تنطلق الجيوش وتتفرق من أجل تنفيذ الخطة قام في الناس خطيبا، وأرسل من قبله في مؤخرة الجيش ممن لا يسمعه يستسمح الجيش ويطلب منهم الغفران، أن يغفروا له، أن يسامحوه إن حصل منه في حقهم شيء، فإن هذا يوم له ما بعده، ولا يدري الإنسان يخرج من معركة حيا أو ميتا. فلما سمع الجيش ذلك تأثروا لهذا الموقف، أن يكون السلطان بهذا الحرص على الخير والتحلل، مع أنهم لم يجدوا منه ما يشين وما عرفوا منه إلا العدل، لكن لا يسلم الإنسان من زلات، فكان ذلك مما حملهم على البكاء، وكان السلطان يأمرهم ويطلب منهم أن يسامحوه وأن يغفروا له ما حصل لو حصل منه شيء في حقهم، وأن يتغافروا فيما بينهم، قال لهم: فإن هذا يوم الغفران، يعني كل واحد يغفر الآخر ويسامح الآخر حتى يتلاقوا مع العدو على قلب رجل واحد بقلوب صافية خالية من الأحقاد والشحناء والمكايدات، وهذا من محاسنه رحمه الله تعالى، فإن الجيش إذا حصل منه التسامح والتعافي تزداد الألفة ويكون كقلب رجل واحد، وهذا أدعى في القوة ونكاية العدو. أما أن يقدم جيش وكل في قلبه على الآخر من الأحقاد والشحناء، هذا يجعلهم يقاتلون كل يتمنى هلاك الآخر، والله المستعان. وعرف ذلك اليوم أو تلك ذلك الموقف بالغفران، أي التغافر والتسامح من الخليفة أو من السلطان ومن الجيش الذين كانوا معه. بعد أن تم هذا الأمر تحرك هذا القسم وصار في وجاه العدو. لما رأى النصارى أن طائفة من جيش المسلمين ظهرت عليهم من وراء التلال وبدأت تتقدم نحوهم، وليس وراءهم مدد ولا آثار غبار ولا أي علامات لجيش من ورائهم، ظنوا أن هذا هو الجيش كله، ولم يكن باليسير. سمعتم، كان جيش المسلمين 200,000، لو كان حتى 100,000 الذين تقدموا لكان عددا كبير، لكن كان أكثر من النصف الذين تقدموا. فظن النصارى أن المسلمين يستعدون، أنهم قد قدموا يريدون الهجوم ونشب القتال، لكن السلطان المنصور كان يريد من الجيش أن يتقدم وينسك مواقعه ولا يحدث قتال ولا يبتدئ قتال إلا إذا هجم أولئك، وهو كان يريد أن يجعل القتال في اليوم الثاني حتى تكتمل استعدادات ويأتيه عيونه بالأخبار ويستطلع أخبار العدو وعسكرهم وبعض أخبارهم. فتهيأ بعض النصارى القتال وبدأوا ينزلون، فلما رأوا المسلمين قد وقفوا في مكان معين وعسكروا فيه، رجعت بعض كتائب النصارى إلى معسكرهم إلى تلك الربوة المرتفعة، واستمر الحال على هذا، كل على يقظة وعلى أهبة واستعداد بقية ذلك اليوم وما تبعهم من الليل إلى صباح اليوم الثاني. فلما أشرقت شمس اليوم الثاني وبدأ وقت الضحى وارتفعت الشمس قليلا، بدأ القتال. وأكثر الروايات على أن الذين بدأوا القتال هم النصارى، فإنهم قد نزلوا بعشرات الآلاف من الفرسان وأرادوا أن يصدموا المسلمين صدمة قوية حتى يسهل عليهم أن يواصلوا القتال، وإذا كسر المسلمون من أول المعركة دب الضعف وتفرق الجيش وانتهى أمرهم، فنزلوا بقوة كبيرة. يذكر بعضهم أنهم كانوا 70، أنه نزل 70,000 فارس، هؤلاء نزلوا دفعة واحدة. وألفونسو على الربوة مع بقية الجيش يوجه ويخطط لقتاله وحربه. فلما نزل هؤلاء اصطدموا مع المسلمين صدمة قوية، وثبت المسلمون ثباتا عظيما، واستحر القتال لساعات، واشتد الأمر لساعات من أول النهار. لما رأى النصارى ذلك قام ألفونسو وجهز كتائب أخرى وأمرها بالنزول لمساندة تلك الكتائب الأولى، فنزل قطعة أيضا كبيرة من الجيش، لكن غير ألفونسو الخطة ورأى أن الجيش اجتمع ولا يقوم بمهاجمة جميع مقدمة المسلمين، وإنما يركز هجومه على القلب، وعادة يكون في قلب الجيش قائد المعركة وأمير الجيش، وكانوا يظنون أن السلطان المنصور يعقوب بن يوسف في قلب الجيش وأنه الذي يتولى قيادة المعركة، ولم يتنبهوا أن السلطان من الخلف. وكان السلطان قد قام بخطة للتمويه، حيث جعل في القلب يحيى بن أبي حفص قائد القوات العام، وجعل في القلب رايات السلطان، الرايات التي تشير إلى أن هذا جيش السلطان الذي يقوده، هو جيش الموحدين فعلا، لكن لم يكن السلطان متواجدا، كان قد بقي مع جملة من الجيش خلف تلك التلة لينتظر الوقت المناسب. فنزلت تلك الكتائب الأخرى وأصدرت الأوامر إلى الجيش المتواجد على أرض المعركة، فحولوا الكفة والقتال وانصبوا جميعهم على قلب المسلمين، وصدموا المسلمين في القلب صدمة عنيفة، وحاول المسلمون الثبات، لكن كانت الهجمات مكثفة، عشرات الآلاف وجهت كل جهدها وطاقتها لقتال جهة معينة من الجيش، وهو ما يسمى بضربة السهم، أي أن يكون الجيش كله يتوجه إلى جهة واحدة كما يتوجه السهم إلى هدف واحد. فصار ثقل كبير على قلب الجيش، وحاول يحيى بن أبي حفص القائد العام القتال والثبات حتى قتل مع جماعة من الأبطال في هذه الحملة، وبدأ القلب قلب المسلمين يتقهقر ويتراجع والصفوف تنهار قليلا. فلما رأى ذلك بقية الجيش في الميمنة والميسرة وكتائب النصارى بدأت تنزل بقيتها من تلك الربوة مستغلين تقهقر المسلمين، فإذا انزاح القلب استطاع الجيش أن يخترق إلى المؤخرة، وربما عمل التفاف على الميمنة والميسرة بسبب كثرة عددهم. لكن لما رأى ذلك كبير الأندلسيين وقائدهم ابن صناديد، وأنهم أرادوا أن ينفذوا هذه الخطة وهي رمية السهم وينفذون إلى المؤخرة ثم يلتفون على بقية الجيش، أرسل أوامره إلى من وراءه من جيش الأندلسيين، وفاجأ القوات النصرانية بأن أطبق عليهم، فبدلا من أن يحاصروه حاصرهم وهجم عليهم وترك موقعه وهجم عليهم إلى القلب. رأى العرب في الميسر ذلك فقاموا بنفس الحملة، فاستطاع المسلمون أن يطوقوا النصارى الذين صاروا في ساحة المعركة. أراد النصارى لما أحسوا بأن المسلمين في الميمنة والميسرة قد طوقوهم تماما وبدأوا يفتكون فيهم، ورأى من كان بدأ الانسحاب في قلب المسلمين ذلك، فرجعوا وثابت إليهم أرواحهم ورجعوا لما رأوا إخوانهم قد أنجدوهم. أما الملك المنصور وهو يراقب المعركة فكان أول ما بدأ يرى تصدع القلب ومقتل كبار القادة وبدأ بعضهم بالانسحاب والفرار، أصدر أوامره لمن معهم من القوة وخرج من خلف تلك التلال يقود ذلك الجيش بنفسه، واقتحم في ميدان المعركة. فزاد هذا من مفاجأة النصارى، فإنه قد اضطرب عليهم الأمر لما أطبقت عليهم الميمنة والميسرة، وقد نزلت بعض الكتائب بقيادة ألفونسو من تلك التلة لفك الحصار، لكنهم تفاجأوا بخروج جيش جديد لم يكونوا يتوقعونه بأعداد كبيرة يقوده الملك المنصور بنفسه، فأحدق المسلمون بقوات النصارى واستمرت المعركة من بعد الزوال. هي قد بدأت من الصباح لكن كاد أن يكون النصر للقشتاليين النصارى، وعندما خرج المنصور وحصلت تلك الخطة من بعد الزوال اشتدت المعركة بغزارة وبدأت بوادر النصر، وأنزل الله تعالى نصره على المؤمنين، فما هي إلا ساعات وإذا بالنصارى في ميدان المعركة بتلك الأعداد الهائلة والمسلمون بتلك الأعداد الهائلة في ساحة واحدة. ولك أن تتخيل وتتصور 400,000 أو يزيدون كلهم في ساحة واحدة في اشتباك وتصادم وملحمة عجيبة من أعجب ملاحم التاريخ في هذا العدد الكبير في ساحة واحدة وأعداد متكافئة، وكلاهما له قوة ضاربة وكل يحاول إحراز النصر، لكن قد بدت بوادر الهزيمة والفشل على النصارى حين أحدق بهم وخرجت قوة المسلمين فأصيبوا بالرعب والذعر. فبدلا من أن يفكروا بمواصلة القتال كانوا يحاولون القتال للبحث عن مخرج والانسحاب نحو الجبل والانضمام إلى القوى الرئيسية، لكن لم يستطع ألفونسو ومن معه الوصول إلى الذين محاصرين داخل الجيش، ولم يستطع أولئك الذين قد حوصروا أن يفكوا لهم طريقا ويرجعوا إلى قائدهم وإلى قوتهم الرئيسية أو ينسحبوا إلى الربوة، فاضطر كل أن يقاتل في محله، وصار هؤلاء يقاتلون والمسلمون محدقون بهم تتخطفهم سيوف المسلمين ورماحهم من كل جانب، وألفونسو في المؤخرة يحاول أن يقاتل بضراوة لفك الحصار والاشتراك مع جيشه الذي هو أكثر الجيش قد صار داخل المعركة وداخل السهم، ولكن لا فائدة، كان قد خرج الملك المنصور معه قطعة كبيرة من الجيش بكامل قوته، وبدأت معركة من أشرس المعارك في بلاد الأندلس. استمرت هذه المعركة قرابة 7 إلى 8 ساعات، أي من حين اشتدت، وإلا فالمعركة فقد بدأت من بعد شروق الشمس إلى أن خيم الليل بظلامه إلى بعد المغرب وبدأت الظلمة، ولكن كان القتل قد استحر وكثر الأمر اشتد من بعد الزوال حين حصلت تلك الإحاطة بجيش النصرانية، وصار الجيشان بكامل قوتهما وأعدادهما في ساحة واحدة، فاشتد الأمر جدا وعظم القتال، ومنح الله المسلمين رقاب الكافرين يأسرون ويقتلون كما شاءوا، وأولئك لا هم لهم إلا كيف يفتحون لهم طريقا، ولكن هيهات، فلم يقدروا على ذلك ولم يستطع قائدهم إنجادهم. لما رأى ألفونسو ذلك وأن سيوف المسلمين تتخطف أصحابه وقد استحر القتل وسالت دماء النصارى بغزارة في تلك الساحة، أراد أن يقحم نفسه إلى داخل الميدان، فقام جماعة من القواد الذين كانوا معه وألزموه وأخذوه بقوة وانسحبوا معه إلى التلة، وأخبروا أنه يرجع ولا يضحي بنفسه، فإن الأمر قد صار محسوما بالنسبة لمن في الداخل المحاصرين داخل الجيش، وإنما يرجع ويرجع إلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس
1: عشنا فارسا، وكان الرأي بعد أن رأى ما يحصل على أصحابه من القتل والأسر الذريع علم أنه لا فائدة وأن النصر للمسلمين، وإذا بقي في مكانه سيقوم بملاحقته، فكان الرأي أنه ينطلق باتجاه طليطلة ولا ينتظر حتى يستطيع المسلمون ملاحقته، يستغل انشغال المسلمين في المعركة، فهرب في جنح الظلام بعشرين فارسا حتى وصل إلى طليطلة. وأما بقية الجيش فقاتل، فلما حل الظلام لجوا إلى الحصن واحتمى به جماعة كبيرة داخل الحصن، فأطبق عليهم المسلمون وضربوا حصارا على ذلك الحصن. ذهبت تلك الليلة بما حصل فيها من النصر العظيم للمسلمين في شعبان من سنة 591 للهجرة، وتقدم المسلمون لحصار ذلك الحصن، لأن هذا الحصن المعركة كانت لابد ما ينتزع هذا الحصن، فهو حصن حدودي وهم أمنع الحصون مع أنه حصن كبير جدا، فضربوا عليه حصارا. فلما رأى النصارى في الحصن وقائدهم أنه لا مناص من المسلمين وأن المسلمين مصممون على فتحه، تسلل من بعض الأبواب الخلفية وانطلق إلى طليطلة مع بعض الفرسان، وترك بقية الجيش في ذلك الحصن. وبعد حصار ومفاوضات تم الاتفاق على تسليم الحصن مقابل أن الذين بداخله من الجنود يطلق سراحهم، على أن يقوم النصارى بإطلاق 5000 أسير من المسلمين الأسرى عندهم في طليطلة وفي قشتالة، وبامتيازات كبيرة مع تسليم بعض الحصون والقلاع. وتم الاتفاق على هذا، واستلم المسلمون الحصن ودخلوه وشيدوا وزادوا من تحصينه ومؤنته، وصار قاعدة عسكرية. استمر الملك المنصور لسنوات، خلال 3 إلى 4 سنوات، إلى أن توفي، وهو يجعل من هذا الحصن قاعدة عسكرية ينطلق بجيوشه يمينا وشمالا وشرقا وغربا وشمالا باتجاه طليطلة وحصونها، يأخذ الحصون والقلاع والمدن ويغير على تلك الضواحي. وحصل بذلك الحصن بلاء كبير على النصارى، وسقطت عدة مدن وحصون وقلاع في جنوب طليطلة وفي شرقها وغربها بسبب سقوط هذا الحصن الكبير، وهو حصن الأرك. ولهذا سميت هذه المعركة بمعركة الأرك، نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه أحداث هذه المعركة. وكانت هذه المعركة لا تقل شأنا عن معركة الزلاقة التي قادها أمير المرابطين يوسف بن تاشفين في سنة 479، أي قبل 122 سنة تقريبا، فحقق المسلمون في المغرب الإسلامي في بلاد الأندلس نصرا عظيما أيضا في هذه السنة، لا يقل عن النصر الذي حققه صلاح الدين في معركة حطين وفتح بيت المقدس. وطارت الأنباء وذاعت الأخبار، وأرسل الملك المنصور الرسائل إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنشأ الأدباء والشعراء القصائد والنثريات يبشرون المسلمين بهذا الفتح العظيم، وعظم فرح المسلمون بذلك لا سيما في بلاد الأندلس والمغرب، حتى أطلق من أطلق منهم من الصدقات والعتق، ومن صام ومن صار ينذر النذور ويهب الهبات شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. فإن النصارى قد اجتمعت جيوش أوروبا لاستئصال المسلمين والقضاء عليهم، فكانت الدائرة عليهم ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وصار الأمر عليهم بما لم يكونوا يتوقعونه. وقد اختلف في عدد قتل النصارى في هذه المعركة، وأما ابن الأثير رحمه الله تعالى في الكامل ومعه جماعة كابن خلكان في الوفيات فإنهم ذكروا أن عدد قتل النصارى وصل إلى 146,000 من عدد 225,000، أي أنه لم ينجو إلا 50,000، وأما 146,000 فكانوا قتلى في تلك الساحة في يوم واحد، وكل نصر له ثمن كما يقال، والذين يقتلون هم من يصنعون النصر في المعارك، شهداء المعارك هم صناع النصر ليس الأحياء فقط، ولهذا كان لهذا النصر العظيم ثمنا باهظا، لكن قد حصل نصرا عظيما توج به الإسلام والمسلمين، فقد قتل من المسلمين في هذه المعركة وفي ذلك اليوم 20,000، وهذا عدد ليس باليسير، إلا أن الله تعالى قد جعل تلك الدماء التي نحسبها الله حسيبها دماء زكية طاهرة، نسأل الله يتقبلهم في الشهداء، أن تلك الدماء كانت ثمنا لذلك النصر العظيم ولتمكين المسلمين في تلك البلاد لمدة لا بأس بها، وعشرات السنين تمكن المسلمون من آثار هذه المعركة. أما الغنائم فإن المنصور كان قد أمر بجمع الغنائم، وما وجد على القتلى من قتل قتيلا فله سلبه إلا السلاح، أي السلاح يجعل في الغنيمة، وما وجد من قتل شخصا ووجد عليه مالا أو ثيابا يأخذه إلا السلاح فيجعله في الغنيمة والفرس ونحوه. فذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى وغيره من المؤرخين أن الغنائم كان عدد الخيول التي غنمت في تلك المعركة 80,000 خيل، 80,000 رأس من الخيول، و100,000 من البغال، 100,000 رأس من البغال، هذه أعداد هائلة جدا، و100,000 رأس من الحمير، وكانوا يأخذون الحمير ليحملوا عليها المؤنة فلا يقاتلون عليها، إنما يحملون عليها المؤنة والنصارى يأكلونها إذا احتاجوا لذبحها وأكلوها، وأعداد كثيرة من الأمور الأخرى، ومن ذلك 150,000 خيمة من الخيام التي يضربها العسكر وينزلون فيها، فكانت غنائم هائلة جدا، فقام بقسمتها حسب الأنصبة الشرعية بعد أن أخرج منها الخمس للفقراء والمساكين ممن لم يشاركوا في هذه الغزوة كما هو معروف في شرع الإسلام في التعامل مع الغنائم. من العجائب أن النصارى لما خرجوا من أوروبا بهذه الأعداد الهائلة وتجمعوا بهذا الجيش الكبير كان قد صاحبهم في جيشهم جماعة كبيرة من تجار اليهود، واليهود عليهم لعائن الله من زمن قديم يعملون بالتجارة، فهم من أثرياء العالم وإلى زماننا هذا، ونحن في هذا الزمان في إن صح التعبير كما يعبر بالتعبير العصري كما يقال عولمة اقتصادية يهودية بمعنى الكلمة، فالذين سيطرون على تجارة العالم حاليا هم اليهود، وكانوا من قديم الزمان يعملون بهذا واشتهروا بالتجارة واستعمال بعض الحرف. فخرج مع هذا الجيش جماعة كبيرة من تجار اليهود لا ليقاتلوا مع النصارى، وإنما اصطحبهم النصارى معهم من أجل الصفقة على أنهم قد ضمنوا النصر وسيقومون بهزيمة المسلمين ويأسرون من المسلمين الآلاف يبيعونهم لليهود كعبيد، واليهود يذهبون يبيعونهم في سوق النخاسة في أوروبا، فخرجوا لشراء من يؤسر من المسلمين في المعركة على أن النصر مضمون، فكان الأمر عليهم، بل وأسر بعض اليهود هؤلاء وقتل بعضهم في هذه المعركة ولله الحمد، وبلغ عدد الأسرى ما بين 13,000 إلى 20,000 أسير من النصارى على اختلاف الروايات، فالمقلل يقول 13,000 والمكثر يقول 20,000 وبعضهم يذكر أكثر من ذلك، والذي هو أقرب إلى الروايات والله أعلم أنهم 13,000 كما نص على هذا ابن الأثير وهم من المؤرخين المعتمدين وممن كان يعني قريب عهد بهذه المعركة، ليس ممن عاصر هذا العصر ولكن كان قريبا منهم، فإن المعركة كانت في نهاية القرن السادس، بل نعم بل ابن الأثير رحمه الله تعالى يعتبر ممن عاش في تلك الفترة، إلى أنه كان في المشرق في الموصل في الموصل ولم يكن في بلاد المغرب، فينص على هذا أنهم كانوا 13,000 أسيرا. كانت لهذه المعركة آثار عظيمة إيجابية على الإسلام والمسلمين وآثار سلبية على النصرانية، فقد ازداد العداء بين ممالك النصرانية وكل يلقي باللوم على الآخر بعد هذه الهزيمة الساحقة وهذه المقتلة الهائلة منهم، ورجعت العداوة مرة أخرى بين ملك قشتالة ألفونسو الثامن وبين ملك البرتغال وعاد القتال بينهم من جديد. أما الملك المنصور فإنه رجع بمعنويات عظيمة وقام بغارات متكررة بقية تلك السنة والسنة التي تليها 592 لم يتوقف عن الغزو والجهاد حتى استطاع إسقاط جملة كبيرة من القلاع والمدن وبعض الحصون، وحاصر طليطلة أكثر من مرة إلا أنه لم يستطع فتحها مع أنه قد وصل إلى أسوارها لما كان فيها من المناعة كما تقدم، فإنها منذ سقوطها والمسلمون في قوتهم يحاولون حصارها واستعادتها فلم يقدروا عليها، وإلى يومنا هذا من حين سقطت في سنة 477 وإلى يومنا هذا على تعاقب الممالك وإلى خروج المسلمين من الأندلس لم يتيسر فتحها ولا إعادتها. فكانت هذه معركة الأرك الخالدة بأحداثها المثيرة وما وقع فيها من الأمور العظيمة والبطولات النادرة والتضحيات النفيسة التي قام بها ملك المسلمين وأمير الدولة الموحدية الملك المنصور يعقوب بن يوسف رحمه الله تعالى ومن معه من جيوش المؤمنين، وقد نظم الشعراء والأدباء في ذلك من غرر القصائد في مدحه وتصوير هذه المعركة وما حصل فيها من النصر والفرح للمسلمين. ومن القصائد العظيمة التي سطرت في ذلك لبعض الأندلسيين قصيدة يقول في مطلعها وقد أنشدها أمام الملك المنصور: حيتك معطرة النفس نفحات الفتح بأندلسي، فذر الكفار فذر الكفار ومأتمهم إن الإسلام لفي عرسي، في قصيدة طويلة على هذا النسق في أبيات جميلة يصف فيها الوقعة وما أنزل الله به من الهزيمة الساحقة والنكال بالكافرين، وهذا من فضل الله تعالى على المؤمنين الذي نتج هذا النصر عن إيمان وحب للجهاد واستقامة على دين الله جل وعلا ووحدة وألفة واجتماع كلمة، وبهذا يحصل الخير والنصر لا بالتفرق والتشرذم، لا بالشرك والخرافة، لا بالبدع والأهواء، لا بالإغراق في الملذات والشهوات والمعاصي، لا بالإنجرار وراء الغرب والتشبه باليهود والنصارى، فإن هذه إنما تجر إلى هزائم ولا تجر إلى نصر، والواقع خير شاهد. كلما لهث المسلمون حكاما ومحكومين وشبابا وشابات وراء اليهود والنصارى وتقليدهم والاغترار بهم والإعجاب بهم صار أمرهم إلى أسوأ وإلى ذلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق الله تعالى إذ يقول: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فنسأل الله جل وعلا أن يعيد لهذه الأمة عزها وأن يرد لها مجدها وأن يؤيدها بمن يجدد لها دينها ويأخذها ويقودها إلى عزها ومجدها وإلى بر الأمان، إنه على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
4: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال.

الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتعضلوهن

سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات

أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.

أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً

تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً

من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفت

كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.

الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل.

يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً.

انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليّ

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من

هذه من عندك؟ قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.

قيل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: اسماء الصالحة. طيب، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، إنشاء الاسم. ذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أحمد، أن نصف الله بوصف ليس من أسماء الله. دكتور صالح،
3: يسمى أن يوصف سبحانه وتعالى بوصف ولا يسمى
2: بالمتكلم. لا، هذه انتهينا منها. لكن نفس ما يوصف به الله ذكرنا أنه أقسام ثلاثة.
3: القسم الثاني،
2: يعني ما يمكن أن يوصف به الله. نعم،
3: لا يمكن أن يوصف سبحانه وتعالى
2: مثل الخيانة. القسم الأول ما لا يصح أن يوصف به مطلقا، والثاني ما يصح أن يوصف به مطلقا.
3: نعم، يصح أن يوصف به مطلقا، والثاني أن لا يصح أن يوصف به مطلقا، والثالث أن يكون في باب المقارنة،
2: أن يكون في ذلك تفصيل. طيب، واضح جماعة؟ هذا مهم. كيف ما حفظوها؟ هذا من أهم ما يكون. تأصيل لا بد من فهم. الأول ما لا يجوز أن يوصف به مطلقا، والثاني ما يجوز أن يوصف به مطلقا، والثالث ما فيه تفصيل. طيب، ما لا يجوز أن يوصف به مطلقا هو كل ما لا يليق بالله عز وجل على سبيل الإطلاق. والمثال الخيانة، فلا يجوز أن يقال إن الله خائن حتى في من خان الله. لا يجوز أن نقول إن الله يخونه. تمام. طيب، الثاني ما هو كمال ما يوصف به مطلقا لأنه لا يتضمن نقصا. ها؟ إيش؟ غلط. لأن هذا يسمى بالعليم. أيضا الحكمة، لأن هذا مأخوذ من اسم الحكيم العليم، وهو ثابت له بالاسم لا بالصفة. نعم. ها؟ المتكلم والمريد والفعال بما يريد وما أشبه ذلك، هذا يوصف الله به على الإطلاق لأنه يعني ليس فيه نقص. الثالث لا أريد المثال، أريد الحكم. ما يوصف به على حيث يكون كمالا، ولا يوصف به حيث يكون نقصا. مثل وقف الخداع، هل يجوز أن نقول إن الله خادر؟ أنت يا حجاج لا تخجل، لا تجعل عيناك فيا، خلف الكتاب. نعم. يعني طيب، فنقول ما أريد مثال، عطل الحكم. فنقول إذا كان الخداع يدل على القوة والسلطة والغلبة جاز أن يوصف الله به، مثل أن يكون في مقابل من يخدع الله. طيب، وكذلك يقال في المكر والكيد والاستهزاء والسخرية، فيسخرون منهم سخر الله منهم وما أشبه ذلك. المهم أن هذا ضابطه أنه في الحال التي يكون كمالا أجب يوصف الله به، وإلا فلا يوصف. ويكون كمالا إذا كان المراد به الغلبة والسلطة للمخاصم. طيب، الآن نبدأ الدرس الجديد. السادسة، القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أظن أخذنا أول القاعدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد على الاطلاع عليه، أليس كذلك؟ وما لا يمكن الإحاطة به لا يمكن حصره. وعلى هذا فأسماء الله لا يمكن أن نقول إنها مئة ولا مئتان ولا أكثر، بل نقول الله أعلم بها، لأن الله قد استأثر بها لم يطلع عليها أحد. والدليل واضح، أقول الدليل واضح ولا غير واضح؟ والاستدلال أيضا واضح. فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها إلى آخره، إن لله 99 اسما، هذه جملة مؤكدة بإن، وأكد العدد بقوله 100 إلا واحدا، وإلا فمن المعلوم أن 99 100 إلا واحد، لكنه أتى بهذه صلوات الله وسلامه عليه للتأكيد. من أحصاها دخل الجنة، إحصاؤها عندك في الحاشية، إحصاؤها حفظها لفظا وفهمها معنى وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها، ثلاثة أشياء: أن يحفظها لفظا فيقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم إلى آخر، الثاني أن إيش يفهمها معنى، لأن من قرأها ولم يفهم معناها فهو كالأعجمي يقرأ العربية لا يجمعها ولا يستفيد ولا يكسب القلب إيمانا. الثالث من كمال ذلك أن يتعبد لله بمقتضاها. كيف هذا؟ مثلا إذا علمت أن الله سميع فإنك تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم والصفة، فلا تقول إلا إيش؟ إلا خيرا، فلا تقول إلا خيرا، لأنك لو قلت أي كلمة سمعها الله، إذا علمت بأن الله بصير فإنك لن تفعل إلا خيرا، لأن الله يراك. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، يقول فإن هذا فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. وجه هذا أن التركيب ينافي هذا المعنى، إذ لو أراد الحصر لقال إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك من العبارة. والتركيب واضح، إن لله 99 اسما من أحصاها، الجملة الثانية مرتبطة بالأولى، ليست مستقلة بل هي مرتبطة. فمعنى الحديث على هذا أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. اسمع يا أخي، لو جعلنا من أحصاها دخل الجنة مستقلة لكان الحديث إن لله 99 اسما انتهت الجملة وانتهى مدلولها، ثم عاد فقال من أحصاها أي 99 دخل الجنة، ولكننا لا نقول هذا المعنى. لو قلنا بهذا المعنى لبطل مدلول الحديث السابق، وهو قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وعلى هذا فيكون معنى أن من أسماء الله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. محمود معنى، إذا قلت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل ينافي أن يكون عندك 1000 درهم؟ لا، لكن معنى العبارة أني قد عينت 100 درهم للصدقة والباقي في ملكي، والمعنى والحمد لله واضح. لولا حديث ابن مسعود السابق لكان قوله من أحصاها دخل الجنة محتملا لأن يكون حاصرا للعدد، وتكون جملة هذه مستقلة عن التي قبلها. لكن الذي يجعلنا نعين أن تكون تكملة لما قبلها ما هو؟ حديث ابن مسعود أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين هذه الأسماء، لم يصح. إذن إلى أين نرجع إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك حديث؟ ولماذا أبهمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قد بلغ البلاغ المبين؟ الجواب أن هذا من حسن الامتحان والبلاغة، لأنه إذا وكل تعيينها إلى اجتهاد الناس مع التقيد بكونها توقيفية، صار الناس إذا كانوا حريصين يبحثون عن هذه الأسماء في الكتاب وفي السنة، لكن لو أعطيت لهم محصورة ما تبين الصادق في طلبها من غير الصادق، لأنها معلومة للجميع. وهذا كما أخفيت ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر. لماذا أخفيت؟ لماذا لم تكن معلومة حتى يستريح الناس؟ لإيش؟ من أجل الامتحان، امتحان الصادق في طلبها من الكاذب الكسلان. كذلك ساعة الجمعة، ساعة الإجابة مبهمة من أجل الابتلاء، فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعينها ابتلاء وامتحانا. قال شيخ الإسلام، قال والحديث المروي في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى صفحة 382 جزء 6 من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. شيخ الإسلام ثقة من وجهين، من حيث الأمانة ومن حيث العلم، فقد اجتمع في حقه رحمه الله القوة والأمانة وهما ركنا العمل. هو غير متهم في دينه، يعني لا يمكن أن ينقل اتفاقا هو فيه كاذب. صح؟ صحيح؟ صحيح. نعلم هذا من حاله رحمه الله. ثانيا، ليس متهما بقصور العلم، بل له اطلاع واسع عظيم. وإذا شئت أن تعرف اطلاعه فانظر ردوده على أهل الكلام والفلاسفة، كيف يسرد لك 20 كتابا أو أكثر في مقام واحد، مما يدل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله، وعلى على قوة استحضاره. يقول باتفاق أهل المعرفة بحديثه، أي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قبل ذلك صفحة 79-800: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة 215 جزء 11 طبعة السلفية: ليست العلة عند الشيخين والبخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. علل عدها ابن حجر رحمه الله. قولنا صفحة 215 جزء 11 طبعة السلفية، هذه نقطة يجب أن ينتبه لها الباحث. بعض الناس يذكر رقم الصفحة والجزء في الذي بين يديه، وهذا لو كان الكتاب طبعة واحدة لحصل المقصود، لكن إذا كان الكتاب مطبوع عدة طبعات يجب أن تقيد ذلك بالطبعة التي نقلت منها حتى لا يضل الناس بعد هذا. ابن حجر رحمه الله يقول: ليس العلة تفرد الوليد فقط، وهو ضعيف معروف بالتدليس، بل الاختلاف في الحديث. ولهذا الذين عدوها لم يتفقوا على عدد معين، على شيء معين. والاضطراب هو اختلاف المتن أو السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه مع التساوي. انتبه أن يكون اختلاف في إيش؟ في المثل أو السنة. اختلافا لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. فإن أمكن الجمع فلا اضطرار، لأن غاية ما يكون أن يكون اختلافا في الآخر. وإن لم يمكن الجمع مع الترجيح فالراجح هو المحفوظ والمرجوح شاذ أو منكر. فإذا اضطرب الرواة مع التساوي بقي الإنسان في شك من صحة الحديث، لأنه لا يمكن أن يرجح طرفا على الآخر ولا يمكن أن يجمع بين الاختلاف، فيبقى الحديث من قسم الضعيف كما هو معروف، والاضطراب وتدليسه، لأن المدلس مشكل. بعض المدلسين والتدليس عندهم أنواع، يعتمد على حسن ظنه بالراوي فيحذفه وينتقل إلى شيخ الراوي الذي روى عنه هو بلفظ يحتمل اللقاء وعدمه فيوهم. مثال ذلك: روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة، وهو واثق من أن رقم اثنين ثقة لكنه مختلف فيه، فيحذفه ثم ينتقل إلى رقم ثلاثة ويقول عن فلان عن ثلاثة. وهذا التدليس لا شك أنه قدح في الراوي، ولهذا لا تقبل رواية من عرف بالتدليس إلا إذا صرح بإيش؟ بالتحديث. إذا صرح بالتحديث ووثقه قبلناه. كذلك واحتمال الإدراج. الإدراج أن يدخل الراوي في متن الحديث جملة أو أكثر من غير بيان، هذا يسمونه إدراجا، وله أسباب معروفة في المصطلح. ولكن إذا دار الأمر بين كونه إدراجا أو من أصل متن، فما هو الأصل؟ الأصل عدم الإدراج. الأصل عدم الإدراج، مثل زعم بعضهم أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، قال ادعى أن قوله وجنبوه السواد مدرج، وقال آخرون ليس بمدرج. فمن القول قوله؟ قول من نفى الإدراج أو من أثبته؟ من نفى الإدراج، لأن الأصل عدمه، والأصل ثقة الرواة وأن لا يدخلوا في المتون شيئا ليس منها. أما لو دلت القرينة على الإدراج فلا بأس أن نقول مدرج، مثل حديث أبي هريرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا نعلم أن قوله فمن استطاع إلى آخره من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع. الغرة هي بياض الوجه، هل يمكن للإنسان أن يطيل غرته؟ لا يمكن، لأن الوجه هو الوجه، إذا خرج عن الوجه انتهت الغرة. أما التحجيل يمكن أن يطال، لكن الغرة لا يمكن. وهذا من الطرق التي يعلم بها الإدراج. على كل حال، أعله ابن حجر رحمه الله بإيش؟ الاختلاف فيه، والاضطراب والتدنيس والإدراج. وإذا لمست عينها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف السلف فيه، أي في التعيين، وروي عنه في ذلك أنواع. وقد جمعت، يقول المؤلف، 99 مما ظهر لي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نعم نعم، يعني عاز لما استجار أجرته جاره لا ما يجوز، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ليس أحد فوق حتى يقول جاه الله حظيا عنده. نعم.
4: السلام عليكم شيخ، بالنسبة للألفاظ الإدراك، هل هي معلومة محصورة عند العلم أم تعرف بالتدبر أو بتصريح الراوي؟
2: لا، على كل حال مهما كان لا يمكن حصرها، إنما يذكر لها أمثلة متعددة، وقد تعلم بكون الحديث أو كون هذا المدرج لا يتأتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما علمنا مثلا أن حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، علمنا أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غير محكم. فالطواف لا يختلف عن الصلاة بمجرد حل الكلام، يختلف عنها بأشياء كثيرة، يختلف عن الصلاة أكثر مما يتفق معها، أليس كذلك؟ وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يكون محكما. نعم يا سليم.
5: بالنسبة لأسماء الله المياه أنس أتم من 99 ولكن هذا إحباب هذا من الله مستحب الوتر، يعني البرد الوتر ولا الحكم في ما مذهب
2: كيف؟
5: يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله 99.
2: نعم.
5: المياه غرق المياه ما هو عسل على الله سبحانه وتعالى، والمئة
2: أو
5: عدد المئة
2: أكثر
5: من عدد
2: 99. نعم.
5: فكان
2: استباب
5: للوتر يا شيخ هذا ولا
2: هو الله أعلم. هو هذا، ولهذا جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر في نفس الحديث. نعم. جمعة.
6: في
2: تمام.
6: أما نفي عند غير أهل السنة ينفون الصفات ولا يثبتونها كما
2: ذكرنا. تمام.
6: على عدم وحدود والفناء والمغافرة والغلو والعدم وغيره من أقاعد
2: العشائر،
6: هل ينفى
2: هذه؟ إيه. هم غالبا ما يصفون الله بالنفي فقط، الإثبات قليل إثباتهم، وهذا من جهلهم، لأنهم إذا فروا من تشبيه بالموجودات وقعوا في تشبيهه بالمعدومات، لأن النفي عدم. إذا قلت لم يقم زيد معناه أن القيام معدوم.
6: هل نقول هذه صحيحة؟
2: ما هي؟
6: مفهومة النفي فقط
2: غير صحيحة، حتى يثبت لله المعنى الذي هو ضد هذا النفي ما يصح. ما يصح
6: مثل القدر يكون به صفة إن الله سبحانه وتعالى قديم ثم يعدل به الحدود على أنها صفة مضافة له ينفع عنه.
2: القدم مو هنا في قوله هو الأول. نعم. هارون صالح.
7: صاحب آخر الجنة ولا تقل هذا الجنة المحل نصف صفة
2: يكون إيش؟
7: المحل نصف صفة
2: أي يعني الإعراب. أين صفة الاسم؟ انتهت الخمسة الظاهر. ها باقي. نعم.
8: الله يسلمك. بالنسبة للقاعدة الماضية يا شيخ أن أسماء الله تعالى دلت على وصف المفعول يطلبون من ثلاثة أمور، الأول ثبوت ذلك الاسم، في دليل يا شيخ
2: على إيش؟
8: على ثبوت الاسم.
2: كل القرآن أسماء الله
8: صحيح، لكن مثلا الآن لو قال أن اسم الله هو الله، أما البقية مثلا لو قلنا الآن زيد العالم، هل نقول العالم اسم زيد؟
2: لا وصف، لكن هذه أسماء تسمى الله بها. خلاص نرجع إلى الكتاب. يقول وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد أكون مصيبا أو مخطئا. ولتعلموا أن هذا الكتاب قرأناه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قراءة متأنية على انفراد، ولم ينكر هذا الشيء الذي ذكرناه من الأسماء، فيكون هنا اتفاق بيني وبينه على أن هذه الأسماء صحيح. الأول الله، وهذا أعرف الأسماء، حتى إن النحويين لما تكلموا على أعرف المعارف قالوا أعرف المعارف هو الضمير، إلا اسم الله فهو أعرف المعارف. فمثل قمت أعرف من قام زيد، لأن أنت هنا ما تحتمل لغيري، قام زيد يحتمل أنه زيد بن عبد الله أو زيد بن عبد الرحمن، أليس كذلك؟ إذن أعرف المعارف الضمائر إلا اسما واحدا وهو الله، فهو أعرف المعارف إذ لا يحتمل غيره على كل تقدير. واسم الله تعالى الأدلة على أن الله مسمى بهذا الاسم كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة لا تحصى. الأحد لقول الله تبارك وتعالى قل والله أحد الأعلى لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الأكرم لقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم، الإله نعم لا إله إلا هو أو إلهكم إله واحد. وإلى الآن لم يحضرني اسم الإله بهذا اللفظ، لكن يؤخذ من الآيات الأول والآخر والظاهر والباطن. قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأتى بالواو لإفادة الجمع بين هذه المتقابلات، يعني لم يقل الأول الآخر الظاهر الباطن، قال الأول والآخر، كأنه قال ومع كونه أولا فهو آخر. والعادة أن الأول في الوجود يسبق ما بعده في العدم، صح؟ ولهذا يستغرب الناس مثلا إذا مات الصغير قبل الكبير، ويقول السابق بالوجود أحق إيش بالسبق بالعدم، لكن قال هو الأول ومع ذلك هو الآخر، فتكون هنا زيادة في التوكيد، توكيد ما سبق ليلتحق به ما بعده، فكان وجود العطف هنا أبلغ من عدمه. الظاهر الباطن، لو قال قائل الظاهر الباطن واضح إن مثل الأول والآخر لأنه متقابلان، فلماذا جاءت الواو بين قوله الآخر والظاهر؟ قلنا نعم، لأن الوصفين الأولين يتعلقان بالزمان، والوصفين الآخرين يتعلقان بالمكان، لأن الظاهر هو العالم فوق كل شيء، الباطن هو الذي لا يخرج منه شيء. فجاءت الواو حتى بين الآخر والظاهر. البارئ هو الله الخالق البارئ، البر إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، البصير وهو السميع البصير، التواب وأنا التواب الرحيم يقول الله عز وجل، الجبار العزيز الجبار المتكبر، الحافظ نعم الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، الحبيب لا يصف الله الحسيب وكفى بالله حسيب، الحفيظ الله حفيظ عليهم ولها أمثال، الحفي إنه كان بي حفيا، وهذا عندي محل إشكال لأنه مقيد، إنه كان بي حفيا، وأظن سنذكره بعد. الحق ذلك بأن الله هو الحق المبين، وأن الله هو الحق المبين الحكيم، والأدلة كثيرة، الحليم والله غفور حليم، الحميد العزيز الحميد، الحي القيوم معروف، الخبير كثير، الخالق هو الله الخالق، الخلاق إن ربك هو الخلاق، الرؤوف إنه هو الرؤوف نعم إنه رؤوف الرحيم، الرحمن الرحيم معروف، الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرقيب وكان الله على كل شيء رقيبا، السلام السلام المؤمن، السميع كثير، الشاكر وكان الله شاكرا عليما، الشكور إنه غفور شكور، الشهيد والله على كل شيء شهيد، الصمد معروف، العالم لا عالم الغيب غير العالم العالم نعم، وكنا بكل شيء عالمين نعم، العالم العزيز العظيم كثير، العفو إن الله كان عفوا قديرا، العليم كثير، العلي كثير، الغفار أيضا، وما بينهما العزيز الغفار. نعم. الغفور، والله غفور رحيم. الغني، والله الغني الحميد. الفتاح، إن ربك هو الفتاح العليم. القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو تحت أرجلكم. القاهر، وهو القاهر بعباده. القدوس، الملك القدوس. القدير، وهو العليم القدير. المجيب، نعم، القريب، إنه سميع قريب. القوي، القوي، القوي العزيز. القهار، لله الواحد القهار. الكبير، الكبير المتعال. الكريم، كريم. ما في في القرآن إن ربي غني كريم، فهذا الكريم سبب العرش. اللطيف، وهو اللطيف الخبير. المؤمن في سورة الحشر. المتعالي في سورة الرعد. المتكبر في سورة الحشر. المتين في سورة الذاريات. المجيب، وإن اهتديتم فبما يوحي ربي، فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. مجيب، لا نريد مجيب. اذكروا، نعم، أصوات مختلفة عليه. إن ربي، أين في أي سورة؟ ها؟ ماذا؟ من؟ نعم؟ أي شهور؟ طيب، قريب المجيد. المجيد، ذو العرش المجيد. المحيط، وكان الله بكل شيء محيطا. المصور في سورة الحشر. المقتدر في سورة اقتربت. المقيت في سورة النساء. الملك في سورة الحشر. المليك في سورة القمر. المولى في سورة الأنفال. نعم المولى ونعم النصير. المهيمن في سورة الحشر. النصير في سورة الأنفال. نعم المولى ونعم النصير. الواحد في لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. الوارث، ونحن الوارثون. الواسع، وكان الله واسعا حكيما. الودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. الوكيل، الوكيل، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الولي، إنه ولي حميد. الوهاب، إنك أنت الوهاب. هذا من القرآن الكريم. من السنة الجميل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الجواد، قال في الحديث القدسي: بأني جواد، نعم، بأني جواد ماجد. الحكم، إن الله هو الحكم. من رواه أحمد والترمذي وحسن وبيهقي في الشعب، أو لا، أبو داود، نعم. الحيي، لا، الحيي، إن الله حي كريم. طيب، الرفيق، نعم.

0: المقدم المؤخر في الدعاء، أنت المقدم وأنت المؤخر. المحسن في حديث إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء. المعطي إنما أنا قاسم والله معطي. المنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. الوتر إن الله وتر يحب الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. وهنا في الحاشية لم تذكر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهادة وبديع السماوات والأرض، وهي كثيرة لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة، والعلم عند الله. ها؟ أين موجود الحاشية دي؟ ها؟ أنا أبشركم بخير وأخبركم بحق، ليس لي إلا أذنان، يعني ما يمكن نصف واحد تسمع من دولة واحد تسمع من دولة. بشرى سارة ولا سارة؟ سارة معلومة. طيب واحد يكلم وما اخترناه ما اكتبت
1: إيه؟ آخر سطر من أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال
0: والإكرام. لا فيها اللي عندي موجودة، اللي عندي هي الأصل الخط بيدي. طيب اكتبوا الحقوا وما اخترناه من قوله انه كان بي حفيا، انه كان بي حفيا، وهي
2: وكذلك المحسن لاننا لم نطلع على رواته للطبراني وقد ذكره شيخ الاسلام من الاسماء.
0: نعم لا ما ذكرت عندي ما دعت في الاصل ما هي موجوده. على كل حال احنا ذكرنا الدليل لأن هذه النسخة القديمة قبل أن نلحق هذا. طيب المكتب ما مليه وما اخترناه هو حسب علمنا وفهمنا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. ثم الحاشية لم نذكر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهادة وبديع السماوات والأرض، وهي كثيرة لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة، والعلم عند الله. وأظن هذا واضح. نعم لأنها كثيرة، الأسماء المضافة كثيرة جدا، ولو أضفناها إلى هذا اللي اخترناه لكانت تزيد على 120 تقريبا. فالظاهر أنها غير مرادة، وأن المراد بالحديث الأسماء المجردة عن الإضافة، والله أعلم. نعم لا هذه ما احتاج تلغى لأن هذه في الطبع القديمة هي تلغى، لأن وجدنا أن الحديث إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء. شيخ الإسلام عدها من الأسماء وقال إن في قبيلتنا أو كلمة نحوها من اسمه عبد المحسن وهو كثير. نعم نعم نعم الرزاق قبله وهو ليس في القرآن، ما في القرآن رازق، في القرآن رزاق. الرازق اسم فاعل صفة، ما هو اسم عبد الرازق. أنا في مسألة التعبيد إذا عبد الإنسان بصفة لا تختص إلا بالله أو بصفة تختص بالله فالتعبيد صحيح حتى وإن لم تكن اسم. ها لا جاوب لا سيد الله إيه أنت رب. أنت موسى بن عبد الهادي أبوك معلك منه. نعم أقول الوالد معلك منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال

0: أنا ابن عبد المطلب ما دلت عليه من الصفات والأحكام أن ينكر شيئا منها. وهل أحد من الناس الذين يتجهون إلى الكعبة أنكروا شيئا منها؟ الجواب نعم، فيه من قال إنه لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأننا إذا أثبتنا له اسما شبهناه بالمخلوقات الموجودة. طيب وإذا نفيت؟ نقول له إذا نفيت شبهته بالمعدومات. فإذا قال لا أثبت هذا ولا هذا، قلنا شبهته بالمستحيلات. والحمد لله أهل الباطل ملاحقون من أي شيء استتروا به فإنهم منكشفون والحمد لله. إذا نقول من أنكر الإثبات لازمه أن يثبت النفي، ومن أثبت النفي شبهه بالمعدومات، وإن أنكر النفي والإثبات شبهه بالمستحيلات، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما. فإن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين اللذين لا بد من وجود أحدهما. طيب كذلك أيضا، هل أحد من الناس المنتسبين للإسلام أثبت الأسماء وأنكر الصفات؟ نعم، مثل المعتزلة. طيب ومن الناس من أثبت بعض الصفات وهو قليل ونفى الباقي كالأشعرية. نعم، يقول وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله عز وجل. فيجب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. وقد سبق أن الإيمان بالاسم لا بد له من إيش؟ ثلاثة أمور في المتعدي وأمرين في اللازم. الثاني من الإلحاد أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. نعم، من ينتسب للإسلام ويتجه إلى القبلة من يقول أسماء الله ثابتة لكن ما يثبت منها من الصفات مماثل لصفات المخلوقين، وهؤلاء هم أهل التمثيل الذين جعلوا مع الله شريكا. نقول لأن التشبيه يعني بوجه كونه إلحادا، لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل النصوص أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. إذن الذين أثبتوا أسماء الله مع التمثيل ملحدون وغير ملحدين؟ ملحدون. لماذا؟ لأنهم جعلوها دالة على معنى باطل وهو التمثيل، أو شيء تبقى التشبيه كما عبر المؤلف. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة. هذا أيضا الحال، أن تسمي الله بشيء لم يسمي به نفسه، لا سيما إذا كان باطلا، مثل النصارى يسمونه إيش؟ الأب. هذا إلحاد، لأن الواجب الاقتصار في أسماء الله على ما جاءت به النصوص.
1: اقلب الشريط من فضلك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل تعرض له قطاع طريق ليلاً وأرادوا سلب ما معه فأبى فطعنوه ومات بسببها، هل يدخل في حديث من قتل دون ماله فهو شهيد؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد دل الحديث الذي أشار إليه السائل على أنه شهيد وهو مظلوم، وهو مظلوم قتل بسبب أنهم يريدون سلب ماله فلم يعطهم ماله. وقد قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالك؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. حديث الصحيح، والله عز وجل يقول: ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ويقول: أتدرون من المفلس؟ إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، صلاة وصيام وزكاة، أو قال وصدق، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فهذا مظلوم وهو يعني ماذا في سبيل الله، حتى وإن كان ليس في طريق جهاد أو كذا فقد قتل في سبيل الله، يرجى له الخير. لا، قال الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
1: يقول السائل: هل يجب طواف الوداع على المعتمر أم أنه للحاج فقط؟ وهل هناك دعاء واجب عند الوداع ومغادرة البيت الحرام بعد العمرة؟
2: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كانت عمرة القضاء التي بعد الحديبية أو التي من الجعرانة أو جملة من ما اعتمره النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتحرون أن يودعوا للعمرة. فمن أنهى عمرته ومشى اكتفى بذلك، ومن بقي أيام، بعضهم ربما يبقى الشهر والشهران والثلاثة، يبقى عدة أشهر، يبقى الشهر والشهرين والثلاثة، فعلى كل إذا بقي وأراد التوديع كان مستحبا له لا واجبا. الوجوب عند الرجوع من الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوا آخر عهدكم بالبيت. وحديث: صنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، عام مخصوص. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه لم يودعوا يدل على أنه تخصيص هذا العموم، وأن ذلك عبادة مستحبة لمن أراد أن يودع، وليس هناك دعاء مخصوص في طواف الوداع كسائر ما يدعو به في سائر طوافه. نعم.
1: يقول السائل: في بعض المناطق في حضرموت كان بعض أجدادنا يفعلون أوقافا على الغريب ويعنون به ابن السبيل، وهي عبارة عن أراض صغيرة تزرع وتحصد لهذا الغريب. وبعد هذا التطور والتحسن في الحال عند كثير من الناس والحمد لله، أصبح كل شخص يعتني بالغريب إذا نزل في قريته، وتعطلت تلك الأوقاف السابقة، فما العمل في هذا؟ وبعض الناس حول هذه الأوقاف للفقراء والمساكين، فهل هذا العمل صحيح؟ وما المناسب؟
2: الوقف إذا عطل لا بأس أن يحول لما هو نظيره أو أفضل، فإذا صارت أوقاف على ابن السبيل ثم ما صار هناك من يمر ولا من يأتي ولا حصل، عبارة عن مدن أو شيء من ذلك، إن كان هناك ابن السبيل استمر، وإن لم يكن لا بأس أن يحول إلى يعني إنفاق على مساكين، على طلبة علم أو دعاء إلى الله، أو كذلك أيضا جعلها في وجوه خير في بعض المساجد، جعلها في مساجد يعني ماذا، لذكر الله، أو مكتبة، شراء مكتبة يقرأ منها المكتبة العلمية السلفية يقرأ منها المسلمون، مثل هذه لا بأس أن تغير الأوقاف المعطلة إلى ما يكون فيها النفع.
1: يقول السائل: امرأة مقيمة في الرياض ذهبت إلى مكة لزيارة أخيها الذي أتى إلى مكة معتمرا، فخرجت من الرياض وأحرمت وأهلت بالعمرة من السيل الكبير، ولم تشترط أنه إذا حبسها حابس فمحلها حيث حبست، فلما وصلت مكة حاضت ولم تعتمر بعد، وهي تريد أن ترجع إلى الرياض بعد يوم تقريبا، ولا تستطيع الجلوس في مكة حتى تطهر، ولا تستطيع العودة حسب كلامها إذا ذهبت إلى الرياض، تجد في ذلك صعوبة، وهي تريد أن تتحلل من عمرتها، فأفتاها شيخ من مشائخ أهل السنة في اليمن أن تتحفظ وتعتمر، ولكنها لم تأخذ بقوله، فسألت هناك في مكة فقالوا لها: أنت بالخيار، إما أن تنتظري حتى تطهري أو تذبحي شاة، فذبحت شاة وتحللت من العمرة، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل الفتوى بالفدية وذبح شاة للتحلل من العمرة للحائض صحيحة؟
2: الجواب: ما حصل لها إحصار حتى تفعل ذلك، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا ليس بإحصار، لا بعدو ولا بمرض، فالقول بأنها تذبح شاة وتتحلل هذه فتوى إلحاق بالإحصار، ففيها نظر. والصواب أنها تنتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، لما أخبر عن صفية، أحابستنا هي عقرى حلقى، حتى تطهر وتعتمر وترجع، فإن عجزت عن ذلك لذهاب رفقتها أو لعدم القدرة على البقاء كونها تبقى بمفردها أو شيء من ذلك، فإن فتوى شيخ الإسلام، وعليها سارة شيخ باز أيضا جماعة من أهل العلم، وهو قول جيد يدخل تحت أدلة فاتقوا الله ما استطعتم، وتحت أدلة يعني ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أنها يعني تطوف تستثفر أو يعني كما هو شأن المرأة من حيث الحفاظ على نفسها أن لا يتلوث من ذلك الحرام، ثم تطوف، وبذلك وما يكون في ذلك الحال صلاة، تطوف وتسعى وكفى، وإذا رجعت إلى بلادها وطهرت صلت الركعتين، ركعتي الطواف، حتى ولو كان في بلدها على الصحيح، وطوافها وعمرتها صحيحة. هذا القول هو الصواب لو كانت أخذت به، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فلم تحصل لها عمرة، ولا يكفيها في ذلك أنها ذبحت شاه وتحللت. نعم، وعليها أن تعتمر إن كانت عمرة الإسلام، عليها أن تعتمر لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فواجب أن من دخل في الحج والعمرة أن يتمها، للآية المذكورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: يقول الجفري: إن الله تعالى أثبت الخلق حتى للعباد بقوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، وقوله: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فما الرد عليه؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يشركه فيه أحد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الخلق له سبحانه وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فما يستطيع المخلوقون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا كلهم، ذبابا فقط. وزد على ذلك أن الذباب قد يأخذ عليهم بعض الأشياء ما يستطيعون يخلصونها منه لضعفهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، يعني ضعف ابن آدم وضعف ذلك الذباب، كلهم ضعفاء. فقوله إن الإنسان يخلق، يعني هذا تلبيس، تبارك الله أحسن الخالقين، ففي الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يصور كتصويري. قال: فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا حبة. هؤلاء الذين يصورون كتصوير الله يوجدون، هل يستطيع أحدهم أن يوجد ذرة، أن يوجد شعيرة، أن يوجد حبة؟ هذه الأشياء الصغار لا يستطيع أحد منهم أن يوجدها، وهذا على سبيل التحدي، لا يستطيع. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا يثبت به أنه كما أنه أحيى الإنسان خلقه من عدم، كذلك هذا الكون أوجده الله سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق، ألا يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الخلق له سبحانه وتعالى، ولا يشركه فيه أحد، لا يمكن أحد أن يخلق شيء، لا يمكن لها. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هل أتى الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآيات: الحمد لله رب العالمين، هو ربهم، هو خالقهم، هو مالكهم، هو مدبرهم، فلا يستطيع أحد أن يخلق شيئا، لا صغيرا ولا كبيرا ولا قطا ولا قطميرا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فخلق التصوير يفعل الإنسان معصية يصور، أما خلق الإيجاد لا يمكن هذا لأحد، لا يمكن لأحد أن يخلق ذرة ولا شعيرة ولا حبة ولا ذبابا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فإن قصد بهذا أن إنسان يخلق يوجد، فهذا اعتقاد فاسد، اعتقاد كفري، اعتقاد كفري. وإن قصد أنه يصور فلا داعي للاستدلال بأن الإنسان قد أثبت له أنه يخلق، معناه يصور، تصور وقد جاء في الحديث، ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم يصور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له لسان ينطق وعينان يبصر بهما، يقول وكلت بكل جبار عنيد فإن دعا مع الله إلها آخر بالمصورين. وقال عليه الصلاة والسلام: شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهذا وعيد للمصور: من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، أي يصور كتصويري، أما الإيجاد فلا، لا يمكن لأحد ذلك. واستدلاله أيضا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يشير إلى أنه يرى أنه يخلق الإنسان، أنه قد يخلق يوجد. هذا كما ما هو صحيح، باطل، هذا اعتقاد شركي كفري. ومعنى ومن أحياها أي تسبب في إحيائها، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني معناها أحياها أوجدها من عدم، هذا لم يفهمه صغار طلاب العلم فضلا عن أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله: قال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. قال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. ومن أحياها أي لا يقتل نفسا حرمها الله، معناه لا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحياها أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منهم. وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها أي كف عن قتلها، تسبب في سلامتها وكف عن قتلها. وقال ابن عباس رضي الله عنه يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو كمثل من قتل الناس جميعا. قال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلمين فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلمين فكأنما حرم دماء الناس جميعا. هذا قول وهو الأظهر. قال عكرمة والعوفي عن ابن عباس: فكأنما قتل الناس جميعا، يعني بمعنى أنه تسبب، إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم. كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. وجاء عن ابن جريج قال قال مجاهد قال من لم يقتل أحدا فكأن فقد حي الناس منه أحياها، أي عفى عن قاتل وليه، فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياها أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. نعم، هذا معناه أنه إنقاذ نفس أكذلك سلامة الناس من يده ومن أحياها، معنى أنه ما قتل مسلما. هكذا فهم السلف رضوان الله عليهم، فهم المفسرين جميعا، ليس أحد من المفسرين يقول أنه أوجدها. أما أن يعتقد أحد أنه أحياها بمعنى خلقها، هذا لا يكون، هذا أبدا، هذا معناه شريك لله في خلقه وملكه وتدبيره، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة.
1: يقول السائل ما معنى قول سيد قطب أن معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وتفسيرها بالحاكمية ما معناه؟
2: على كل، هؤلاء الذين يحصرون معنى لا إله إلا الله في الحاكمية هؤلاء ضلال، وإلا معنى لا إله إلا الله أشمل من ذلك. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وغير الله إن عبد فبباطل، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله العلي الكبير. فيدخل في ذلك توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الحاكمية، إذا سموه توحيدا على يعني على هذا، وإلا فما رأيناهم يضيفون توحيد الحاكمية ضمن أقسام التوحيد. لكن حتى وإن قيل هذا، لكن لا يخص يقال إن معنى لا إله إلا الله بهذا في معناه فقط، فإن السلف كانوا يقسمون التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكل ذلك داخل تحت معنى لا إله إلا الله، داخل في أنها في هذا القصد، فهي تشمل هذا كله. أما هؤلاء الذين يحصرونها هم أول من يخالفون هذا المعنى، فمعنى لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله، وهم تجدهم يخلون بكثير من العبادات يخالفون فيها حق الله سبحانه وتعالى، سواء في الإخلاص أو في المتابعة، فكل ذلك عبادة من أخل بها أخل بمعنى لا إله إلا الله سبحانه.
1: يقول السائل عندنا في بلادنا هناك عادة انتشرت، وهي أن المرأة إذا كان يوم السابع من ولادتها تفعل حفلة بين النساء، بحيث يكون هناك اجتماع يتم فيه دعوة النساء، وتأخذ كل واحدة منهن بعض الكيك وأنواع الحلوى والشاي وغير ذلك من المأكولات، وبعضهن تعطي هذه المرأة بعض المال، فما حكم ذلك؟
2: حكم ذلك أن ما نعلم له أصلا، لكن ما نقول محرم إذا كانوا يعني يزورون النفساء يزورنها وما إلى ذلك، لا يتخذن ذلك ديدنا، لكن ما من حيث أنه إذا حصلت زيارة أو شرب الشاهي أو كذلك شيء من المأكولات أو إهداء شيء لها، الأمر فيه واسع سواء في السابع أو في غيره، ولا يتحرى ذلك على الإطلاق حتى لا يصير ديدنا، حتى لا يتخذ ذلك يعني من خالفت ذلك تلام، وأنها قد قصرت وأنها كذا، يسبب للناس الضيق. أما من حيث الزيارة للمرأة في أي وقت الأمر واسع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل ما نصيحتكم للذين يقولون أن الخروج الدعوي يعد من اللعب والضياع، هل هذا صحيح؟
2: الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله. أما بعد، فالخروج الدعوي لمن له أهلية فيه خير كثير، فالناس في بواديهم وفي أماكنهم لا يستطيعون الوصول إلينا، إن لم نصل إليهم ما عرفونا، وربما عرفوا غيرنا، وكما قيل: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وناس عرفوا الصوفية فراحوا معهم، عرفوا الشيعة راحوا معهم، عرفوا الحزبيين راحوا معهم، وربما أتت الدعوة السلفية متأخرة فاستنكروها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى البلدان من يخرج إليهم دعوة إلى الله، أرسل معاذا، وأرسل من يعلم القرآن من 70 نفر، وهكذا كان يرسل من يعلم الناس. وقال لأولئك الذين كانوا عنده مكثوا 20 ليلة: ارجعوا إلى أهليكم، أقيموا فيهم وعلموهم، وصلوا صلاة كذا في وقت كذا، وإذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. الحديث، وحث على ذلك: بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها، كما سمعها رب مبلغ أو عام سامع. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس سقوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالجلوس للتعليم دعوة، وهو أساسها، والخروج لتعليم الناس وتفقيههم وتبصيرهم في أمور دينهم وتحذيرهم من الشركيات، من البدع، من الخرافات، وترغيبهم وترهيبهم دعوة، وسائر ما هو من نفع المسلمين في دينهم دعوة. باب الدعوة معلوم واسع. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ليس الخروج فقط هو الدعوة، الدعوة التي سلكها الأنبياء بتعليم المجتمع وبتفقيههم أينما كانوا سفرا أو حضرا. وقلنا ممن له فيه أهلية، إذ أن الذي يخرج ولا أهلية له ما عنده مكانة قد ربما نفعه على قدر حاله، إن كان قد عرف العقيدة الصحيحة، ولا يحصل من وراء ذلك نفع كما يحصل ممن استفاد وانتفع. الحديث الذي سمعته: مثل من نفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم. أما إن كان على بدعة فما فيها نفع، دعوة لا نفع فيها، دعوة ضرر. إن حصل فيها نفع شيبة بالضرر والبدع فيكون ذلك ضررها على المجتمع وعليه أشد، كما في دعوة جماعة التبليغ وبعض الذين يخرجون لا علم لهم من بعض الحزبيين، دعوة لا شك أنها ضعيفة جدا ومضرة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلأن يبقى الإنسان عاميا على الفطرة أهون عليه من أن يرجع قد عرف شيئا من المسائل على البدعة. بدعة. فإذا من له مكانة وقد حصل يعني شيء يبلغ على بصيرة وخرج الدعوة في خير، خرج دعوة يعني يمشي في الناس ويدعوهم أو يعلم أو يفعل من شؤون الدعوة. الشأن هو أن يكون على بصيرة كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ما فيها ضياع. أي عمل يا أخي، أي عمل أنت ترضي ربك فيه ما أنت ضايع؟ أي عمل أنت فيه ترضي الله ما أنت ضايع؟ إلا أن الأعمال تتفاوت نفعها ومرضات الله فيها، وإلا فأي عمل، إنما الضياع هي المعاصي، الضياع هي الفتن، الضياع هي الأهواء والبدع والتشعبات، الضياع ضياع العمر هي اللهو بالدنيا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا خاسر. فمن الناس من يأتي يوم القيامة يحلف أيمان أنه ما لبث غير ساعة، ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. ومنهم من يختلف: إن لبثنا إن لبثتم إلا عشرة، إن لبثتم إلا يوما. هذا الضياع، هذا ضياع العمر الذي ما استفاد من علمه ولا عمله ولا وقته ولا صحته ولا فراغه ولا كذلك من أعضائه التي هيأها الله له. أما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الضياع في لعب الكرة، إذا كان هكذا حاله حال الوقت هذا ضياع، هذا الحال وقت ضياع. الضياع في المسرحيات والمعاصي والتمثيليات، هذا قتل الأوقات. الضياع في السينما وأمثالها

هذا أي عمل أنت فيه عبادة ما هو ضياع، محسوب لك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إلا أننا ننصح بالاستزادة والاستفادة أنفسنا وغيرنا، وباستغلال الوقت قبل أن تتقدم عليك السن. إذا تقدمت في السن تتعب، إذا مشيت قليلا تتعب، ما تجد ذاك النشاط. فاستغلوا الأوقات، استغلوا الحياة، كل الحياة فرصة كلها، والله العمر كله فرصة ما يعوض. ولهذا الذين يموتون على غير استقامة يريدون التعويض ما يعوضون، يطلبون التعويض حتى ولو وقت قصير، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما حددوا وقتا، ما قال يعني 50 سنة ولا وقت، فقط كم ما تيسر يعمل فيه عمل صالح، ما يحصل تعويض أبدا. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويتحسر على هذا الضياع أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. انظر انظر، هذا هو الضياع، أن تقطع قلبه حسرة على ما فرط في هذه الحياة. أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ما في كرة، ما في رجعة، ما في استعتاب. فهو يريد أن يرجع ولو وقتا يعمل صالحا، استدرك ما حصل من ضياع ما يستدرك. فما عاد بقي فرصة والله معنا غير هذا الوقت الذي نحن فيه في هذه الحياة، ما عاد بقي فرصة للعمل. فإذن اجعل في ذهنك أنك ها أنك معك فرصة هنا في هذه الحياة، هذه الأيام والله فرصة، الساعات فرصة، الشهور فرصة، السنة فرصة، ما تدري متى يبغتك العاجل وخلص راحت الفرصة عليك ذهبت. انتبه وننتبه كلنا والله، هذه غفلة تذهب عليك الفرصة وبعد تقول يا ليتني يا ليتها يا حسرة. ومن ما ذكره الله عز وجل عن المفرطين، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون. قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. وهكذا يذكر الله، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. خذول، أنت قد أخبرك الله أنه خذول، ما أنت جاهل بهذا. ما من أحد إلا ويعرف أن الشيطان عدوه، إلا واحد أعمى ما يعرف من دين الله شيء. فالشيطان خذول، هو بنفسه يوم القيامة يخبرك أنه كاذب عليك، وعدكم هذا الحق وعدتكم فأخلفتكم. ما عندنا شك أنه خذول، فإذا ما دام خذول حذر من يحذر أن يخذلك من الآن. نسأل الله التوفيق والسلامة من خذيلته وفتنته. والخذائل كثير، خذائل الشيطان كثير، والعصمة من الله. الله أنك تخاف على نفسك من الخذيلة، خذيلة الشيطان، إلى الكفران، إلى العصيان، إلى الانحراف، إلى الدنيا. وناس طلبوا العلم خذلهم الشيطان وراحوا بعد الدنيا، راحوا بعد الدنيا سراعا وخلص، وصار بعد ذلك همه إياها وشغل عن العمل الصالح وعن كثير من الأمور. وناس خذلهم الشيطان من السنة إلى البدعة، بل من الإسلام إلى الكفر. أحد كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي ويقول ما يعلم محمد إلا ما أكتب له، ورجع أخذ له الشيطان تنصر والأرض ما قبلته، حديث صحيح مسلم. كل ما أرادوا دفنه لفظته الأرض. وكم من الذين ارتدوا عن دينهم. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اللهم إننا نعوذ بك من الحور بعد الكور،
ودعوة المظلوم.

0: الحور الرجوع خلف الكهكرة، وبعد الكور والتقدم إلى الخير يدل على أن الإنسان قد يكر في خير، ثم إذا أخذ له الشيطان حار رجع. الأعمال الصالحة كلها خير، التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
1: أحد العوام يسأل ويقول: نحن نثق في جميع مشائخ السنة ونحبهم، لكن عندما نأخذ بالفتوى نجد أن هذا الشيخ له قول وهذا الشيخ له قول آخر، ولا أقول ذلك تنقصا في أحدهم، ولكن نحن عوام لا ندري بأي فتوى نأخذ، لأنهم كلهم عندنا ثقات، فماذا نفعل وبأي الأقوال نأخذ؟
0: أولا أنا أنصحك أن تسأل أهل العلم، ما هو كل واحد، ما هو أي شيخ، فإن المشايخ كثير والعلماء الذين لهم أهلية قليل في هذا، في الفتوى وفي غيرها. ثانيا إذا سألت من تطمئن له، إن كان لك بصيرة في ذلك وفهم لذلك بالدليل أخذت بمن دلك بالدليل وبرزلك الدليل، وإن لم تكن بما تطمئن، إن لم تكن لك ذلك بمن تطمئن له نفسك، فإن ذلك السائل سأل واحد من الذين سألهم من أولئك المشايخ، يعني كاد يقنطه، سأل شيخا كاد يقنطه، بل لما قنطه قتله، كما تعرفون في حديث أبي سعيد يسأل عن أعلم أهل الأرض ودلوه، الناس يعرفون أن هذا عالم ومن المشايخ، وبسم الله هل لي من توبة؟ قال: ذهب لا يخصف الله بنا بعض الألفاظ، ما لك توبة؟ أنا قتلت 100 نفس، 95 نفس، هل لي من توبة؟ قال له: ما لك توبة. فقسى قلبه أكثر وقتله من ضمن المقتولين، كمل به. هو شيخ معروف أنه عند الناس دله يسأل عن عالم أهل الأرض هكذا، فهذا في نظر الناس. فإذا بارك الله فيك، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سأل أهل الذكر أهل العلم. فإذا تيسر لك أن سألت ولك لم يعني بين سألت عالما واختلفت أقوال العلماء، فخذ ما تطمئن به نفسك، لا سيما ما تراه قريبا من الدليل، أو من تطمئن به نفسك للحديث، البر ما اطمأنت إليه النفس. ولا تسأل أهل البدع، لا تسأل أهل الأهواء، حتى وإن ظهر لك أنه عالم لا تسأله، لأنهم لم يعملوا بعلمهم، وعلم كثير من الناس ممن لم يعمل بعلم حج عليه لا له، وأيضا مخذولون، ما تجد عندهم من الله توفيق، سيفتيك ربما بما عليه ذلك الفكر، وبما يعني من أهل البدع من يفتي ببدعته ولا يتورع ويدعو إليها للشبهة التي قد التبست عليه يلبسها على غيره، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها كذبوا فيها، جابهم كذبوا فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذكر هم أهل العلم، حملة الذكر حسا ومعنى، العاملون به هم أهله، أما مجرد حافظ للذكر وليس ممن يعمل به فليس من أهله، ليس من أهله، لأن الله عز وجل قد نفى ذلك، أن يكون صاحب حامل الذكر، أن يكون حامل الذكر ولم يعمل بها أنه منه، بل يكون كالحمار يحمل أسفارا. أصف الله بني إسرائيل بهذه الأوصاف: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. قال الله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهؤلاء ليسوا علماء، من لم يعمل بعلمه وعلمه حج عليه كالعدم، علمه يصير في جانب ما هو فيه كالعدم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ نعم.
1: يقول السائل: عندي ولد لا يحب حضور مجالس العلم والحلقات، وربما يحضر وهو مكره، فنصحني بعض الإخوة بأن أتركه وشأنه، لأنه بهذه الحال ربما يكون له رد فعل عكسه، فما نصيحتكم مع العلم أني أدعو الله كثيرا بصلاح الأبناء؟
0: خذ ولدك معك ورغبه وصاحبه وتألفه إلى الحلقة وإلى مجالس العلماء وإلى مجالس الصلاح، أما تركه وشأنه فين تتركه وشأنه؟ وين الرعاية؟ أين الرعاية التي استرعاك الله؟ كلكم راعٍ وسنن رعيته، ما من عبد يسترعيه إلا رعية، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وهذا من الضياع. ولكن تألفه على الخير، إن كان عبارة أنه ما يذهب إلى فساد وإلى كذا أهون، وأما أن تتركه وشأنه لا لا، يعني لتعطرنه على الحق أطرا، أو تكسرنه على الحق كسرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لست بلسانه لست بقلبه، وذلك أضعف إيمان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أنا جاهد والله جهاد، كيف يحتاج ربما مع الأولاد جهاد، في البيت جهاد، مع التلاميذ جهاد، مع كذا لتربيتهم لتعليمهم لنصحهم لتوجيههم بالكلمة بالنصيحة بالتوجيه بالتأديب بالتهذيب بكل ما يستطيع الإنسان. أما تركه لا أبدا، ترك الولد وترك من يلي من تلي ما يصلح، تركه وشأنه، ولكن تألفه اصبر عليه وأخذه معك للخير، وادعو الله وسيحبب الله إليه الخير، ترى منه خيرا. كم من الناس يكون له صبوة ثم بعد ذلك يرجع إلى جادة صوابه ينفع الله به، أما الترك فلا. نعم.
1: يقول السائل: أنا أصلي السنة ثم جاء شخص ودخل معي في الصلاة وهو يريد أن يصلي الفريضة، فما حكم صلاته؟
0: لا بأس أن تصلي نافلة يصلي معك فريضة، أو أن تصلي فريضة ويصلي معك نافلة، كل هذا ثبت. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يجي يصلي بقومه، يصلي بقومهم متنفلا هم مفترضون. والذين صلوا والذين خرج النبي صلى الله عليه وسلم رأى من لم يصلي قال: ألا صليتما؟ لا تصليان؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: صلي اجعلها سبحة. هذا وهذا كله جائز. المتنفل يصلي خلف المفترض، والمفترض يصلي خلف المتنفل. نعم.
1: يقول السائل: بماذا تنصح طالب العلم؟ هل يتعلم القراءات العشر، أم يتجه إلى الحديث والفقه وعلومه؟ وما فضل القراءات العشر على صاحبها؟
0: القراءات طيبة، وهي بعض القراءات كالتفسير لبعض السور، يعني حتى أن المفسرين يقوون في قراءة كذا فيستشهدون بالقراءة على معنى الآية وعلى بيانها، فهي طيبة مهمة يعني في بابها. لكن إن كان الوقت عندك تحتاج فيه إلى القراءة وإلى النحو، قدم النحو تستقيم لسانك. تحتاج إلى القراءة مثلا، ممكن أن تأخذ فيه القراءة مثلا، أو تأخذ فيه العقيدة، قدم العقيدة، قدم العقيدة حتى صحح عقيدتك وحتى تنفع نفسك والمسلمين، ويكفي قراءة واحدة وترتيلها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها. اسمه
0: هذا ما تصحح عقيدتك؟ رب إنسان يعني ما أعطى الفنون الأخرى حقها، فإذا استغل الوقت لغير ذلك، تكفي قراءة واحدة واستغل الوقت لغير ذلك، فإن يسر الله لك القراءات مع هذا فنعم ذاك ما لا يشغلك، وإلا فإن إتقان واحدة ورتل القرآن ترتيلا ما يعني ما أنت قد يكون، إذا مت وأنت لا تحسن تصلي وأنت على عقيدة باطلة آثم، وإذا مت ولم تحسن إلا قراءة واحدة ما أنت آثم. هذا الذي مثلا يقدم الأهم فالأهم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، وكما في حديث سلمان إن نفسك عليك حق من حيث الترتيب وترتيب الأوقاف وأهلك عليك حق إلى آخر الحديث. نعم.
1: يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصح بدراستها، وما هي المتون التي تنصح بحفظها، وأفضل الشروح لها؟
0: الله، هذا يحتاج نحصد له كتب السلف، نقول لك نذكرها. كتب أئمة كلها ينصح بدراستها، وكلها ينصح بقراءتها، وكلها، إنما الأوقات تضيق علينا، وإلا ما من كتاب تمسكه إلا وتتمنى أنك تجرده وتقرأه وأنك تستفيد وتفيد منه. ما من كتاب من كتب السلف رضوان الله عليهم بعد كتاب الله الذي هو يحتاج منك وقتا طويلا للعناية به، قرآن. وعلى كل، ما لا يدرك كله لا يترك جله، اعتني بكتب الحديث، اعتني بكتب الحديث، ودع عنك بعض الكتب التي ربما تشعبك، كتب الكلام، كتب كذا، الكتب الباطلة، كتب الفلسفة، كتب المنطق، كتب كذا، ما تشغل نفسك بها، دع بالأهم فالأهم. حذر السلف عن تلك الكتب، واعتني بكتب السنة الصحاح، لا سيما كالصحيحين والسنن الأربع وما كان من هذا الباب، وهناك ما كان من يجري هذا المجرى من المختصرات والمتون الطيبة في فنون شتى، اعتني بها، والله الموفق، ومن خلال طلبك للعلم ترى خيرا إن شاء الله وتعرف الطريق. إلا أنني أنصح أن لا يتشتت الإنسان، ومشتت الأزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا يخفاكم، لا تشتت، وحد جهدك واستعن بالله البركة منه. وأنصح أيضا أن لا يشعب، كما أنك لا تشتت لا تشعب، هذا الطريق بين طريق السلف، والله واضح لكل من وفقه الله له، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا يلعب عليك الشيطان تتشعب، ولا أدري إلا وقد شرد بذهنك إلى جانب يضيع فيه عمرك ووقتك، وتبقى في مشادة مع أهل السنة في بعض الأمور، وأنت في وادي وهم في وادي. نعم، لا تتشعب، بل الطريق بين النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وتأمل كلمة تبعوهم بإحسان، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. ولا أركن إلى ذكائي، ولا تركن إلى ذكائك، إن وجد فينا ذكاء، لا أحد يركن إلى ذكائه، خلك متمسك بهذا النور يهديك الله سبحانه وتعالى. الذكاء ما هو موصلك إلى شيء ما لم تستمسك بهذا، استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الله قد قال لنبيه: واتبع سبيل من أناب إلي، أمر نبيه بالاتباع وهو على شريعة وهو أفضل الرسل. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، جملة من الأنبياء أمره أن يقتدي بهداهم وهو على شريعة وهو أفضلهم، أفضل الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر في مسألة تأسى فيها، ولد لليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، حتى في التسمية متأسي بأبيه إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هكذا، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا نشرك بالله من شيء، تبعته. اتبع يا أخي، اتبع ولا تشعب. والشيطان إن يئس منك من جانب ما سيئس من جانب آخر، ما يئس من جانب آخر من مد أو جزر، نسأل الله العصمة من الفتن. يشغل بعض إخواننا حفظهم الله في الحضارة، وش عليكم الحضارة؟ أنت بقي لك أيام وتدفن تحت، تدفن في قبرك، ودخلك في الحضارة أو ما تقرأ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فانية، كل الحضارة فانية رايحة. أو ما تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو يعني في الآية لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ما يجد أحد ما أحد يجيبه، فيجيب نفسه راحت كلها. أو ما تقرأ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موته قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعضهم قال بل لبثت 100 عام انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. عقيدة الله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أين حضارة عاد؟ ما كان عندهم حضارة؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لمرصاد. ما كانت لهم حضارة؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه حضارة ولا ما حضارة؟ حضارة واسعة قوية شديدة، بل نحن نعتبر بجانبهم. الله يضرب الأمثال لنا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد منهم قوة، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، عمروها أكثر منا، ما نحن لما ما فعلنا شيء بجانبهم. حضارات كان عندهم واسعة، حضارة 7 ها بلادنا هذه، وين حضارة 7؟ ما كانت حضارة هائلة؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، خربت حضارتهم وراحت تمزقت، إلى قوله قال الله ومزقناهم كل ممزق، تمزقوا راحت حضارتهم دمرهم. حضارة ثمود، ثمود قد أخبر الله عز وجل أنهم أصحاب حضارة. كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا. ما الذي نحت من الجبال الآن؟ يا الله يبني له شوية هكذا يدفدفها. جماعة كانوا ينحتون الجبال بيوت، نحتون الجبال صخور بيوتا، حضارة قوية هذه، نحتون الجبال بيوتا. إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى حضارة عظيمة دمرت دمرت دمرت دمرها الله. أضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. راحت مكانتهم حضرتهم إلى جياع ومساكين وخائفين، بعضهم أكلوا الجلود بعد تلك الحضارة التي كانوا فيها، يأكلوا الجلود وينظر إلى السماء كأنها دخان. لا تشغلوا أنفسكم بهذه الحضارة، حضارة حضارة وش من حضارة؟ لو تقرأ كلام البيحاني في ذاه الآن بعضهم ينتقد سموك يا عصر الحضارة أو كذا سمع. عصر التقدم وأنت شر الأعصر يا عصر كذا. لكن مع ذلك هذه كلها زائلة، أنفسنا نحن زائلون، راح من هو خير منا. قال الله سبحانه فرعون ماذا يقول؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني يقول ما تنظرون حضارتي وملكي؟ من الذي الآن مع مفاتيحه ما أحد يحمل؟ الجماعة الكثير ما يحملوا المفاتيح كنوزه إلا كل النادر إن وجد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح قد مفاتيح حباء إن خشب أو كيف ما كانت قد مفاتيح، يا الله يحملها الجماعة يحملون المفاتيح ما هي الكنوز، فاتح الكنوز فقط كنوز الأموال وراحت كلها. راحت كلها، دمرت كلها كلها، هذه الدنيا كلها حضارتها سموها أو كما يسمى، هذه الدنيا كلها رائحة والله ما يبقى منها شيء. الآن فيه بعض الناس يهددون بالكيماوي، بس هذه حاجة لو فعلوها ربما دمرت عليهم، ربما دمرت عليهم ذراريهم ودمرت مزارعهم ودمرت. الله قد سلط على أمريكا في هذه الأيام الثلج، في بعض الأيام جاءهم الثلج، فتجد السيارات مغطى بس بالثلج واقفة، وتجد أيضا الأغنام والأبقار والمواشي في الحدائق جامدة ثلج، انقلبت الشاثة إلى ثلجة ميتة، البقرة تنقلب صخرة من الثلج، وماتت المواشي في الحدائق من الثلوج. طيب لو تسلط عليهم الثلج ما هي إلا أيام وراحت حضارتهم، بس ثلج بس، ودمرت هذه الحضارة كلها. وقوم فرعون ما هو سلط عليهم الضفادع، فأرسلنا عليهم الضفادع القملة والضفادع والدم، وهددت حضارتهم، كان ينقل يريد يشرب ينقلب دم عبيط، ما تشرب لك دم، نعم حليب أو أي شيء يريد يشرب دم، طوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم، وإذا بالجراد حتى الجراد يريد يدمر حضارتهم، يأكل الأقفال ويدخل يدخل المخازن يدمرها يأكلها. والله الفار لو سلط الله على الفار فقط لدمر حضارة الناس، فار ما لكم هكذا تنبهر لك بالحضارة، الأدلة طبق الأدلة وترك لكم الحضارة هذه المجنون الفاشلة. أقول لك بعضهم الآن يقول أن كذا ربما يعني يفصل النت، ربما يفصل يعني الكهرباء، ولا يفصل وبعض الحالات لو انفصلت على الناس وقفوا على الناس وقفوا، والله لا طائرة تطير إلا بهذه الأجهزة الكمبيوترية، ولا سلم يصعد لأعلى دور، ما في اللي يحتاج يطلع برجليه يبخش، ما عاد لا سلم ولا أسانسير ولا كذلك أيضا من هذه الأشياء، ما في، بمجرد ما يطفى هذه الآلات فقط.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالطالب تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
2: الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المقام في بيت من بيوت الله لتلاوة شيء من كلام الله وكلام

وهكذا جزى الله إخواننا القائمين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خير الجزاء في هذا البلد. أخونا موسى العامري حفظه الله، وهكذا أخونا فاروق وأخونا فهمي وغيرهم من الإخوة الذين لهم أثر طيب ودعوة حسنة بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الخير، فجزاهم الله خيرا. وهكذا أهل هذا البلد عموما الذين ذكروا بالجهاد في سبيل الله وبالخير وبحب هذه الدعوة، وصار هذا البلد إذا ذكر يذكر ثغر من ثغور الإسلام التي تحمي حوزة الإسلام وتدافع عن بلاد المسلمين من الرافضة الزنادقة المعتدين. فهذه نعمة من الله تعالى على الجميع، جهاد في سبيل الله ودعوة إلى الله ونشر للعلم والتعليم، وهكذا يقوم الخير في البلدان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كتاب يهدي وسيف ينصر. كتاب وسنة يهدي الناس إلى الخير، وسيف ينصر به الإسلام بالجهاد في سبيل الله، وبهذا يقوم الخير للمسلمين. إخواني في الله، هذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة لبث العلم وبث الخير لنشر التوحيد والدعوة إلى التمسك بالإسلام الصحيح، دعوة إلى تعليم الناس أحكام دينهم وإلى تعليمهم أخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم وما جاء به الإسلام من الدعوة العظيمة والمحاسن التي لا تكاد تجتمع في دين غير دين الإسلام. فهذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة تدعو الناس إلى ذلك، تدعو الناس إلى الخير، تدعو إلى إصلاح الراعي والرعية، تدعو إلى إصلاح المجتمعات، ليست بدعوة غلو ولا تكفير ولا فتن ولا فساد في الأرض، بل تدعو بإذن الله تعالى إلى إرساء الخير ونشره في المجتمعات. إخواني في الله، في هذه الفرصة الطيبة وهذا المقام المبارك أقف وإياكم مع آية، أو قل جزء آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نستفيد منها خيرا كثيرا، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلله جل وعلا جنود من خلقه ينصر بهم دينه وينصر بهم عباده المؤمنين ويثبت بهم أولياءه ويطمنهم ويدافع عنهم. قد يكون أنا وأنت وسائر البشر لا نعلمهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو،

0: من الأمر الذي قدره الله جل وعلا في هذه الدنيا أن الرسل وأتباع الرسل يوجد لهم من يعاديهم، من يحاربهم، من يقف في وجوههم. هذه سنة الله في خلقه. في حديث الحديث الطويل في بدء الوحي وهو في الصحيحين، لما انطلقت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى في غار حراء، ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان عنده علم من الكتب السابقة ويعلم أنه قد اقترب زمان خروج نبي، فذهبت به بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل وكان قريبا لها، فقال له: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة بن نوفل وكان كبيرا في السن: يا ليتني أكون جذعا، أي قويا، إذ يخرجك قومك. فالرسول عليه الصلاة والسلام عجب من هذا: إذ يخرجني قومي، أهلي وأقاربي وقومي يخرجونني من بلدي. قال: أو مخرجيهم؟ هل يكون ذلك أن قومي يخرجونني؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة الله في خلقه، ما جاء أحد بمثل الدعوة التي أتيت بها إلا كان له أعداء. قال الله سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. بل الأعداء لا يقتصرون على أن يكونوا أعداء من بني آدم، بل حتى من الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أعداء من الجن وأعداء من الإنس، أعداء تعلمهم أنت وأعداء يعادونك وأنت لا تعلمهم. قد يكون هناك من أعدائك من يكيد لك ويمكر بك وأنت تظنه صديقا حبيبا، قد يكون هناك من يعاديك ويريد الإضرار بك وأنت لا تعرف ذلك أصلا، ولكن الله يعلم. قال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم منكم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. فالله جل وعلا يعلم أعداءك وأنت لا تعلم. إذن فهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن جعل لمن جاء بما جاء به الرسل أعداء يعادونهم في هذه الحياة الدنيا. هؤلاء الأعداء الله جل وعلا يكف شرهم ويكفيك إياهم بما يسخره من جنود يدفعون شر هؤلاء الأعداء، جنود لا تعلمهم أنت ولكن الله جل وعلا يعلمهم. ومهما كان من الجنود الذين يسخرهم الله جل وعلا فإنما هم بشارات. هذه الجنود التي يسخرها الله تعالى لنصرة الرسل وأتباع الرسل ولتثبيتهم وتطمين قلوبهم هم بشرى من الله، وإلا فالأمر أولا وآخرا بيد الله. ولذا تأمل في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال لما ذكر الله تعالى إمداد المؤمنين بالملائكة أخبر الله أن هذا بشرى فقط. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ألف من الملائكة. وفي سورة آل عمران 3000 و5000. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ماذا قال الله بعدها؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم. فقط هذا للتبشير، لتطمئن القلوب، لتزداد ثباتا ويقينا. وما النصر إلا من عند الله. فكل هذه الأعداد من الملائكة بشرى للمؤمنين، وإلا النصر أولا وآخرا من الله. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهكذا انظر حين ذكر الله الأعداء الذين لا تعلمهم أنت، والله أعلم بأعدائكم وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله أعلم بأعدائكم، ثم ذكر أنه هو الذي يكفيكم إياهم وينصركم عليهم وأنتم لا تعرفونهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى بربك هاديا ونصيرا. فعلى المؤمن أولا أن يثق بالله جل وعلا وأن يتوكل عليه، سواء كان مجاهدا في سبيل الله أو كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى أو كان في أي موقف من مواقف الأنبياء والرسل التي قاموا بها، وأعظمها الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يكون واثقا بالله أن الله تعالى سيؤيده وسينصره وسيقوي أمره. وهكذا يؤيده الله تعالى بجنود من عنده. كم ذكر الله الجنود في القرآن؟ قال الله تعالى في سورة الفتح في موضعين منها: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وفي الآية الأخرى: وكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض. قال الله تعالى: إلا تنصروه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الله سبحانه وتعالى في وصف حال المؤمنين يوم الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال الله تعالى في غزوة حنين: ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. جنود لله سبحانه وتعالى يعلمهم هو، نحن لا نعلمهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الآية كان من معناها ومن سبب نزولها لما ذكر الله خزنة النار وأنهم 19، النار خزنتها 19 من الملائكة كما قال الله عليها 19. قال المشركون أبو جهل وأمثاله قالوا 19، إذن نحن نغلبهم ونخرج من النار كما يدعي محمد. محمد يقول إن خزنة النار التي يتوعدنا بها 19، نحن آلاف من الناس، إذن نغلب هؤلاء 19 ونخرج. قال الله جل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، صارت عدتهم فتنة للكفار. ثم قال الله في آخر الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله جل وعلا له جنود لا يعلمها إلا هو، فلا يظن هؤلاء المشركون أن الأمر كما قالوا سيغلبون هؤلاء الخزنة ويخرجون من النار. فإذا الله جل وعلا ينصر عباده وينصر أولياءه بنصر من عنده سبحانه، ومما يهيئه في ذلك جنود من جنوده وخلق من خلقه، ينصر الله بهم المؤمنين، يدافعون عن المؤمنين، يثبت الله تعالى بهم قلوب المؤمنين، جنود من جنود الله. ولو تأملنا في القرآن والسنة لوجدنا كثيرا من هذه الجنود التي نصر الله تعالى بها أولياءه. وفي هذا المقام بإذن الله تعالى نقتصر على ذكر 5 أصناف من جنود الله الذين نصر بهم أولياءه وعباده المؤمنين، ليأخذ المسلم من ذلك عبرة. فمن أعظم هؤلاء الجنود الذين نصر الله بهم عباده وثبت بهم أنبياءه وأتباع أنبيائه الملائكة. الملائكة، الملك الواحد من ملائكة الله وهم يتفاوتون في قوتهم، لكن من الملائكة من له 600 جناح، من الملائكة من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 و3 و4، ومنهم من له 600 جناح. كجبريل جاءنا في الأدلة الصحيحة أن له 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة التي خلق عليها 2 قد ملأ ما بين المشرق والمغرب. ملك الجبال أتى قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين يطبقهما بجناحه. قوم لوط حين أهلكهم الله جاء في آثار أنه أخذهم جبريل بجناحه، بلدان بأكملها قرى هي قرى المؤتفكات، رفعهم إلى السماء ثم قلبهم إلى الأرض. ملك واحد في غزوات أيد الله المؤمنين 5000 من الملائكة، من الذي يقوم لهم؟ ومن الذي يستطيع الوقوف أمامهم وهم بهذه القوة والتمكن العظيم الذي جعلهم الله عليه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. قرأ بعض القراء 1000 من الملائكة مردفين، أي مردفين بغيرهم، 1000 ويتبعهم غيرهم. ذكر في آية أخرى 3000، وذكر في آية ثالثة 5000. 5000 ملك، لو كان مع الإنسان 5000 بشر لكان جيشا عظيما، 5000 من البشر جيش عظيم، فكيف ب5000 ملك شاركوا مع المسلمين يوم بدر، شاركوا مع المسلمين في غزوة الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، شاركوا مع المسلمين في يوم حنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. في يوم بدر جاء في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن رجلا قصيرا من الأنصار أتى بالعباس بن عبد المطلب أسيرا. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في صفوف المشركين ثم أسلم رضي الله عنه، فلما أوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله أنا أسرته. قال العباس: لا والله يا رسول الله، ما هذا أسرني؟ لقد أسرني فارس أجلح، أي قد انحسر شعره عن جبهته، على فرس أبلق من أحسن الناس وجها، لا أراه الآن في القوم. قال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. ملك يأسر رجلا من المشركين ويأتي به إلى بعض الصحابة يقوده أسيرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين في غزوة بدر كان يشتد في إثر رجل من المشركين، قال: فسمع صوتا يقول: أقدم حيزوم، وإذا المشرك قد سقط صريعا أمامه وقد ضرب في وجهه حتى اخضر وجهه كله. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، قال: هذا ملك من مدد السماء الثالثة يقاتل، يقتل المشرك، والمسلم يجري وراء المشرك ولا يدري إلا وقد خر قتيلا بين يديه. نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى، نصر به نبيه وصحابته في هذه الغزوات بهؤلاء الجند من الملائكة. الملائكة يثبتون أهل الإيمان، قد تأتي مواقف تضطرب فيها قلوبهم، لشدتها تنزل الملائكة تثبت المؤمنين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهكذا قال الله تعالى عن نبيه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. موقف عظيم. جاء في الصحيحين عن أبي بكر قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، النبي وصاحبه في أسفله تحت بعض الحجارة والمشركون فوقهم، يرى أبو بكر أرجلهم ويقول: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال: ما ظنك يا أبي بكر باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحب: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، جنود تثبته تطمئن في هذا الموقف العصيب. الملائكة تدافع عن المؤمن، قد يريد الناس أن يصلوا إليه بشر وهي تدفع الشر عنه، وهذا من نصر الله تعالى له. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان بمكة يصلي عند البيت، جاء أبو جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم؟ هل يسجد عند البيت وأنتم موجودون؟ قالوا: نعم. قال والله لئن رأيته لأطأن على رقبته. يأتي يسجد وأنتم تنظرون إليه، إذا رأيته سأطأ برجلي على رقبته. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عند البيت فسجد، فقام أبو جهل زاعما أنه يطأ على رقبته، فما فجأ أصحابه إلا وهو يتقي بيديه وينكص على عقبه، يتقي بيديه ويرجع إلى الخلف، كأن شيئا برز له عند النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى أصحابه مرعوبا، قالوا ما شأنه؟ قال رأيت بيني وبينه هولا وخندقا من نار وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهى الرسول عن الصلاة، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي، هذا وعيد لهذا المشرك، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، يدعو أصحابه ومن يجلس في ناديه، سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب. ثم قال الله لنبيه كلا لا تطعه واسجد واقترب، اسجد لله وتقرب إلى الله ولا تطعه. فالملائكة من جنود الله الذين يثبت الله تعالى بهم أنبياءه وأولياءه الصالحين وعباده المؤمنين. الثاني، الصنف الثاني من جنود الله الذين ينصر الله تعالى بهم عباده المؤمنين الرعب، والرعب هو شدة الخوف، وهذا في حد ذاته نصر عظيم، أن الله جل وعلا يسلط في قلوب الأعداء الخوف فتمتلئ قلوبهم خوفا من المؤمنين، فلا يستطيعون قتالهم ولا الوقوف أمامهم، فإن الجسد إنما يثبت بثبات القلب، الأسلحة والآلات الحديثة إنما يحسن استعمالها من ثبت قلبه، أما من طاش عقله واستولى الخوف على قلبه فأنى له بالتصرف الصحيح، لا يمكن أن يثبت ولا أن يقف في وجوه المؤمنين مهما كانت قوته. هذا أمر عظيم نصر الله به عباده المؤمنين في مواقف كثيرة، كم ذكر الله ذلك في القرآن أنه أيد به نبيه وهذه الأمة، وهذا من خصائص هذه الأمة. قال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فكل من أشرك بالله قلبه ممتلئ رعبا فلا تباله ولا تخف منه، فإنه قد امتلأ قلبه رعبا بشركه بالله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وقال الله سبحانه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يصير في قلوبهم رعب لا يستطيعون معه وقوفا ولا ثباتا في وجوه المؤمنين. انظر ماذا قال الله عن اليهود الذين ظاهروا المشركين بنو قريظة الذين قاتلوا مع الأحزاب حين تجمعوا على المدينة، قال الله سبحانه وتعالى وأنزل الذين ظاهروهم أي ظاهروا المشركين من أهل الكتاب من صياصيهم حصونهم المرتفعة، كانوا في حصون عالية ممتنعة أنزلهم الله منها وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. جاء جبريل كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب واغتسل ولبس ثيابه، أتاه جبريل وهو أشعث الرأس، قال: وضعت سلاحك؟ قال: نعم. قال: لكن والله ما وضعنا أسلحتنا. وضعت سلاحك يا محمد لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، أخرج إليهم. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، استعجلوا إليهم. فأخذهم وقتل رجالهم وأخذ أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وهكذا بنو النضير قبل بني قريظة الذين ذكرهم الله في سورة الحشر، قال ابن عباس كما في صحيح البخاري قال: ما كنا نسمي سورة الحشر إلا سورة بني النضير. قال الله سبحانه وتعالى عنها: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. المسلمون ما كانوا يظنون أن هؤلاء يخرجوا، متمكنون. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فمن شدة خوفهم ورعبهم خرجوا من بيوتهم، تركوا ديارهم، بل خربوا بيوتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: لكم من أمتعتكم ما حملت رواحلكم. فصاروا يأخذون النفيس والجميل من الأثاث وما جعلوا في بيوتهم ليسلم لهم. فهذا جندي من جنود الله، وهو الرعب يدب في قلوب الكفار فتموت أعضاؤهم ولا يستطيعون وقوفا أمام المسلمين. قد قال الله للمؤمنين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يخافون منكم أشد من خوفهم من الله. انظر إن وصل الحال حتى صاروا يخافون أهل الإيمان أشد من خوفهم من الله بسبب الرعب الذي تسلط على قلوبهم. كان القوم من المشركين يخافون الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين مسيرة شهر. جاء في حديث جابر في الصحيحين وجاء عن غير جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها قال: ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. جاء في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه الله في قلوب أعدائي. ما أعظمه من نصر، يستولي الرعب على القلوب فلا يستطيعون حراكا ولا مقاومة ولا وقوفا. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قال: وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الشهر لأنه لم يكن بينه وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر. أبعد عدو للرسول صلى الله عليه وسلم كان مسيرة شهر، وإلا فقد يخافه أعداء بعد الشهر. ذكر ابن بطال رحمه الله أيضا في شرح الحديث من شرحه لصحيح البخاري قصة حصلت في زمن الفتوحات، فتوحات الأندلس، ذكرها عن أبي محمد الموصلي قال: لما فتحنا بلدة برشلونة وهي من بلاد الأندلس مع ابن أبي عامر، قال: بلغنا أن أهل القسطنطينية التي كانت عاصمة الروم أغلقوا سور المدينة نهارا وقعدوا على الأسوار وبيننا وبينهم مسيرة شهرين. انظر الرعب الذي دب في القلوب، بينهم وبين المسلمين مسيرة شهرين ولم يملكوا أنفسهم أن أغلقوا أبواب مدينتهم وصعدوا على أسوارها خوفا من أهل الإيمان. وهذا والله هو الحاصل للمؤمنين، فكم من بلدان يدخلها المسلمون في هذا الزمان مما كان تحت أيدي الرافضة، ونسمع أن الرافضة في بلد كذا وكذا ممن بينهم وبين ذلك البلد مسيرة أيام بل أسابيع، قد صاروا يهربون ويأخذون أثاثهم وأمتعتهم من تلك البلدان. لما دخل بعض إخواننا المجاهدين في بعض مناطق بلاد البيضاء، بلغنا أن أناسا من الرافضة في صنعاء حملوا بيوتهم وأثاثهم وأهاليهم فارين إلى صعدة، وبينهم وبينها مسيرة أيام وليالي. هذا جندي عظيم من جنود الله يسلطه الله على قلوب الكفار في كل زمان ومكان، وبالمقابل يجعل الله في قلوب المؤمنين السكينة. رعب في قلوب الكفار وسكينة في قلوب أهل الإيمان، سواء كانوا مجاهدين في المعارك أو مجاهدين بنشر العلم والدعوة أو مجاهدين في محاربة الشركيات والضلالات والبدع، يجعل الله السكينة في القلوب. والسكينة معناها الطمأنينة، السكينة مأخوذة من السكون، والسكون ضد الحركة، أي يجعل الله تعالى قلوبهم ساكنة لا تضطرب ولا تتحرك ولا تتقلب، بل هي ثابتة على مواقفها مطمئنة بتأييد الله. السكينة لو تأملت في القرآن تجد أن الله تعالى ذكرها بلفظها الصريح في 6 مواضع، في سورة البقرة، وفي كذلك سورة الفتح ذكرها الله سبحانه وتعالى في 3 مواضع، وفي سورة التوبة في 2 موضع. كلها لو تأملتها تجد أن الله تعالى ذكرها في مواقف عصيبة حصلت للمؤمنين كادت أن تضطرب القلوب ثبتهم الله بها. أما في سورة البقرة فقد ذكره الله عن بني إسرائيل وسيأتي ذكره، وأما الذي في سورة براءة فذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة غزوة حنين. غزوة حنين كان عدد المسلمين 12,000، صار أن بعضهم أعجب بالكثرة في ذلك اليوم، فأراد الله تعالى أن يعلمهم أن النصر من عند الله وليس بالكثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإنهم أتوا هوازن وثقيف وكانوا قوما رماه يجيدون الرمي، وكمنوا للمسلمين في واد من الأودية، فلما دخل المسلمون ذلك الوادي رموهم بالنبل كالجراد، ففر من فر، فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا، فأنزل الله السكينة عليهم. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ففي هذا الموقف العصيب الذي كادت أن تضطرب فيه القلوب أنزل الله السكينة، أنزل الله السكينة في القلوب. وهكذا الموقف الثاني في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الهجرة، لما رأى أقدام المشركين وهم على رؤوسهم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية. والمواقف البقية هي المذكورة في سورة الفتح، ومنها ما حصل في يوم الحديبية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهكذا قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهذه خمس مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه أنزل السكينة على عباده المؤمنين في مواطن شديدة. من رحمة الله أن جعل السكينة في قلوب المؤمنين، سهل تنزل السكينة في قلوبهم فيطمئنون ويثبتهم الله سبحانه وتعالى بسببها. الأمم السابقة ما كانت السكينة تنزل في القلوب، ولذا تأمل أصحاب طالوت الملك الصالح أكرم الله بني إسرائيل بأن رد إليهم ذلك التابوت أي الصندوق الذي فيه سكينة، فكانت السكينة في تابوت إذا خرجوا للجهاد أخرجوا معهم، فإذا وجد ذلك التابوت معهم ثبتوا ونزلت السكينة عليهم، فإذا فقد ذلك التابوت فقدت السكينة. ولذا عوقب بنو إسرائيل، ولما جعل الله عليهم التيه في الأرض 40 سنة وضاع منهم هذا التابوت حتى رد إليهم على يد الملك طالوت، وكان من بعد موسى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، قال الله تعالى في صفة هذا الملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه علامة ملك طالوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما حضر هذا التابوت الذي تحمله الملائكة مع هذا الملك الصالح طالوت نصرهم الله على أعدائهم. صح عن علي رضي الله عنه أنه قال كان عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه البحر على عدة أصحاب بدر. أصحاب بدر 310 رجلا نصر الله بهم الإسلام في يوم بدر. أصحاب طالوت الذين يواجهون جيشا عظيما من أعظم جيوش الكفرة في ذلك الزمان جالوت وجنوده اختبرهم الله بالنهر، لم يصف منهم إلا 310 رجلا. ومن يكون كذلك أيضا على هذا العدد 310 رجلا مما صح به الدليل أصحاب المهدي. فالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان وينصر الله به الدين يكون أصحابه على عدد أصحاب طالوت وعلى عدد أصحاب بدر، ليبين الله تعالى للمسلمين أن النصر ليس بكثرة عدد. والشاهد من هذا أن طالوت أعطاه الله ذلك التابوت فيه سكينة وكانت تحمله الملائكة. فإذا الرعب جندي من جنود الله، ينصر الله جل وعلا به المسلمين على المشركين، وفي المقابل يجعل الله تعالى في قلوب أهل الإيمان السكينة. وللفائدة ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في ذكر منزلة السكينة قال: وحدثني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: كانت تعرض لي أمور شديدة وعصيبة، فأقرأ آيات السكينة وهي ست آيات في القرآن، فيذهب كل ما بي ويثبت قلبي. قال ابن القيم: وأذكر مرة أن شيخ الإسلام ابن تيمية في زمن مرضه وضعف قوته تسلطت عليه أرواح من الأرواح الشيطانية بالأذية، قال: فكان يقول لأقاربه ومن حوله: اقرأوا آيات السكينة، فإذا قرأوها زال كل ما به. قال ابن القيم: وقد جربت ذلك في مواطن شديدة وكثيرة تكون عصيبة، فأقرأ فيها هذه الآيات فيزول عني ما أجد. إذن هذا نصر من الله، هذان جنديان من جنود الله، جندي يسلطه الله على الكفار وجندي يكرم الله به المؤمنين. الرعب يسلط على الكافرين، والسكينة تكون للمؤمنين، فيحصل للمؤمنين القوة والنشاط والتمكين والثبات، ويحصل للكافرين خلاف ذلك. أيضا الجندي الثالث الذي سنتحدث عنه في هذا المقام من الجنود الذين ينصر الله بهم عباده، الريح. الريح هذه من جنود الله، نصر الله بها كثيرا من أنبيائه وعباده المؤمنين. نصر الله بها نبيه هود على قومه عاد الذين كانوا من أشد الناس قوة ومن أعظم الناس خلقا، بل أخبر الله أنه لم يخلق مثلهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما وجد مثلهم في القوة والتمكين، حتى إنهم كانوا يفتخرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هؤلاء الأقوياء المتمكنون في الأرض بماذا أهلكهم الله؟ بريح سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، معناه أنها بدأت في النهار حتى كانت الأيام 8 والليالي 7. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر أي لها صوت شديد مخيف مرعب. عاتية أي عتت وطغت وليس لها مثيل فيما أتاهم. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قال الله في آية أخرى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ وقال الله تعالى عنهم حين قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله: ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ريح سخرها الله تعالى عليهم. قال الله أيضا فلما رأوه، أي رأوا الريح، عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ظنوا أنه مطر. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ريح شديدة أهلكهم الله سبحانه وتعالى بها حين ظنوا أنه مطر ورزق ساقه الله إليهم. ولذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح والغيم تغير وجهه ودخل وخرج حتى إذا مطرت سري عنه. فتقول عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا المطر استبشروا وإذا رأيت المطر تخاف؟ قال يا عائشة وما يؤمنني أنه عذاب، لقد عذب قوم بالريح ورأى قوم الريح فقالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال أحزاب الذين تجمعوا على المدينة أهلكهم الله بالريح، ريح لا تطاق، كانت الريح تأتيهم فتقلع خيامهم وتطفئ نارهم وتفرق جموعهم، سئموا حاصروا المدينة حتى بلغت بالمسلمين شدة، وحتى كان الحال كما وصف الله بلغت القلوب الحناجر، فسخر الله ريح عليهم، كلما نصبوا بيتا وخيمة قلعتها الريح، كلما أوقدوا نارا ليطبخوا طعاما أو يستدفئوا بها أطفأتها الريح، كلما تجمعوا ووضعوا بعض أمتعتهم فرقتها الريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. فهذا شيء قد يراه الناس يسيرا ولكنه جندي عظيم من جنود الله. كم حصل في هذه الأزمان من هذه الريح المحرقة، ريح وفيها حريق، في لحظات وفي دقائق ينتقل الحريق والنار بهذه الريح في بلدان شاسعة. هذه آيات من آيات الله وجنود يرسلها الله تعالى على من يشاء. الجندي الرابع مما نذكره في هذا المقام من جنود الله الماء. الماء أهلك الله تعالى به أمما، أغرق به قوم نوح وأغرق به فرعون ومن معه، وعذب الله سبحانه وتعالى به من شاء من خلقه. نوح لما شكى إلى ربه عز وجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، أي النازل من السماء والخارج من الأرض على أمر قد قدر. خرج الماء حتى من التنور، التنور الذي هو موضع الجمر والنار كان آية ركوب نوح في السفينة أن الماء يخرج من التنور، شيء خارج إدراك العقل، التنور موضع النار، ولكن قدرة الله صار منبعا للماء. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ثار بالماء فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فإذا هذا جندي من جند الله، فرعون الذي كان يتباهى بالماء والأنهار أغرقه الله بها. لما جاءه موسى ماذا قال لقومه؟ قال أم أنا خير؟ قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فالماء الذي افتخر به أهلكه الله به. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أهلكه الله بالماء الذي كان يفخر به ويتمتع بمناظره ويراه من زهرة الحياة الدنيا عنده، أهلكه الله به. فجنود الله تعالى لا يعلمها إلا هو، ويسخر الله من جنوده من ينصر أولياءه، هكذا من جنود الله جل وعلا التي ينصر بها أولياء، وهو الجندي الخامس، مخلوقات من مخلوقات الله ضعيفة من الحشرات وهوام الأرض التي لا يبالي بها الناس ولا يأبهون بها. إن شاء الله، إذا شاء الله أن تكون جنودا قاهرة صارت جنودا قاهرة. انظر الآيات التي أرسلت على فرعون وأصحابه وقومه، ماذا كان؟ قال الله تعالى فأرسلنا عليهم طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذه جنود من جنود الله. طوفان أي الماء الذي يسيل. قال أهل التفسير كان الطوفان يجري في سكك مصر فيأتي إلى بيت الإسرائيلي يقف، يأتي إلى بيت القبطي من أصحاب فرعون يغرق البيت. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد، أرسلت الجراد أكلت زروعهم وثمارهم حتى لم يبق لهم ما يعيشون به. أرسلت عليهم القمل، كان الواحد يريد أن ينام تأتيه هذه القمل في جسده وعلى فراشه وفي رأسه لا يستطيع نومه. والضفادع، كان الرجل يقرب طعامه فلا يدري إلا والضفادع فيه، يأخذ اللقمة من الطعام يفتح فمه فتسبق إليه بعض الضفادع، يعيش في بيته ولا يدري إلا وهي حوله في نومه وفي طعامه وفي جلوسه مع أهله. جنود يسيرة من جنود الله أهلك الله بها هذا الطاغية الذي ادعى أنه الرب وأنه الإله، ما استطاع أن يقاومه ولم يستطع الوقوف لها. قد يهلك الله قوما بأجمعهم بدود، كما يهلك الله يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج. جاء في حديث أبي سعيد أن الواحد من هذه الأمة مقابل ألف من يأجوج ومأجوج. إذن هم عدد كثير، 999 من يأجوج ومأجوج في النار وواحد من هذه الأمة في الجنة لكثرة عددهم. يخرجون كما في حديث النواس بن سمعان الطويل في صحيح مسلم، حين يخرج نبي الله وأصحابه فيمر أولهم ببحيرة طبرية وهي في الشام قريب من بيت المقدس يشربون ما فيها، يمر آخرهم وليس في هذه البحيرة قطرة، فيقول لقد كان مرة هاهنا ماء، لا يأتون موضعا إلا أفسدوه، يقتلون كل من أتوا عليه من أهل الأرض. ثم يزين الله تعالى لهم صنيعهم فيرمونها بنشابهم أي سهام إلى السماء، فيردها الله عليهم مخضوبة دما، فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. فيحاصرون نبي الله عيسى وأصحابه في جبل الطور. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيحصر نبي الله عيسى ومن معه ويبلغ بهم الجهد والحال حتى يكون رأس الثور خيرا لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم. شدة الجوع والجهد من الحصار عندها. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يدعون الله، لأن هؤلاء ليس لأحد قدرة على قتالهم. قال إني أخرجت عبادا، يقول الله لعيسى إني أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، أي لا طاقة ولا قدرة لأحد بقتالهم، حرز عبادي إلى الطور.
1: قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. والنغف قال أهل العلم هي دود.

0: حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أيضا الطويل في قصة عاصم ابن ثابت الأنصاري ومن معه العشرة الذين قتلهم المشركون، قال في الحديث: وكان عاصم قد قتل رجلا من أشراف قريش يوم بدر، فأرسلت قريش حين بلغهم أن عاصما قتل أرسلوا أناسا من أصحابهم يأتون بشيء من جسد عاصم، يقطعون بعض أعضائه لتعلم قريش أنه قد قتل حقا. قال: فأرسل الله عليه مثل الظلة من الدبر، الظلة السحابة التي تظلل، أرسل الله عليه مثل السحابة من الدبر. قيل الدبر هي ذكور النحل، وقيل هي بعض الزنابير التي تشبه النحل، فظللت عاصما فلم يستطيعوا أن يدنوا منهم ولا أن يمسوا جسده بشيء. حشرة يسيرة صارت جندا عظيما، منع الله تعالى هذا الصحابي أن يؤخذ من جسده شيء أو أن يؤذى بعد موته بها. وكم تعدد حتى في زمن السلف، وكم حصل من ذلك ما أيد الله تعالى به أولياء. ومما ذكر في ذلك قصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه، ذكرها من طريق الحافظ السمعاني رحمه الله، قال: بإسناد رجاله كلهم أئمة، عن القاضي أبي الطيب رحمه الله أنه قال: كنا في مجلس النضر في مسجد المنصور، قال: فأتانا شاب خراساني وكان حنفيا، أتانا شاب خراساني يسأل عن المصراه، والمصراه معلوم في الأدلة هي الشاة أو البقرة أو الناقة التي يجمع لبنها لعدة أيام لا تحلب، ثم يجلبها صاحبها للبيع، يوهم المشتري أن لبنها كثير فيشتريها، فإذا حلبها مرة أو مرتين تبين له أنها كانت مصراه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن التصرية، قال: فإن اشتراها أحد، إن اشتراها وهي مصراه فإن رضيها بعد ذلك أمسكها، إن تبين له ورضيها له أن يمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. الشاهد: جاء هذا الشاب الخراساني إلى حلقة النضر رحمه الله يسأل عن المصراه، قال: فذكر له ذلك حتى استدل له بحديث أبي هريرة، فقال هذا الشاب الخراساني وكان حنفيا: إن أبا هريرة غير مقبول الحديث، وللفائدة الحنفية لهم رأي في حديث أبي هريرة، منهم من يرد مطلقا لأنه قالوا ليس بفقيه، ومنهم من يرد إذا خالف القياس، يقول حديث أبي هريرة إذا وافق القياس نقبله فإذا خالفه نرده. فالشاهد من هذا: قال إن أبا هريرة غير مقبول الحديث. قال راوي القصة القاضي أبو الطيب، قال: فسقطت حية عظيمة من سقف المسجد، ففزع لها الناس وفروا وهربوا، وهرب ذلك الشاب، وجعلت تلك الحية تتبعه والناس يقولون له: تب تب إلى الله. قال: فقال: تبت إلى الله، فكفت عنه تلك الحية واختفت ولا يدرى أين ذهبت. هذا رجل محسوب من أهل العلم حنفي، ولكنه تطاول على هذا الصحابي ولي من أولياء الله وعاداه، فسخر الله تعالى له هذه الحية تتبعه أمام الناس حتى أعلن توبته إلى الله سبحانه وتعالى من قوله ذلك في صحابي جليل إنه غير مقبول الحديث. فإذن هذه باختصار خمسة جنود من جنود الله يثبت الله تعالى بها أنبياءه وعباده المؤمنين وأولياءه، سواء كانوا في جهاد
1: مع الأسف.

0: تذكر أن لله تعالى جنودا يؤيدك بهم، أو كانوا في محاربة البدع والشركيات والنفاق والزندقة وهو من أعظم الجهاد، تذكر أن لله جنودا يؤيدك بهم، أو كانوا في سبيل نشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تذكر أن لله سبحانه وتعالى جنودا يؤيدك بهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا تعلم جنود الله جل وعلا، فلله جنود لا نعلمهم يؤيدك الله تعالى بهم وأنت لا تشعر. إذا عرفنا هذا فنستفيد من هذا، من معرفة هذه الجنود وغيرها من جنود الله، أن المؤمن يعظم الله تعالى حق تعظيمه ويقدر الله تعالى حق قدره. الله جل وعلا لو شاء أن يهلك الكفار والمنافقين والزنادقة لأهلكهم في لمحة بصر، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فثق بالله وعظم الله تعالى حق تعظيمه، واعلم أن الله جل وعلا كل شيء بيده. هكذا تستفيد من ذلك أن تتوكل على الله وأن تثق بالله، وأن لا تخاف مما عداه، لا تخاف ممن سوى الله كائنا من كان، مهما كانت قوته وتمكنه وما معه وما يملكه، فالله جل وعلا لا يقارن بقوته أحد. ولله تعالى جنود، أيسر جنود الله لا يستطيع الخلق كلهم أن يقفوا أمامهم، فكيف بمن عداهم؟ يستفيد المؤمن من ذلك أيضا أنه يجتهد في طاعة الله وفي نشر العلم والدعوة إلى الله وفي محاربة البدع والشركيات والضلالات وفي مجاهدة الكفار والمنافقين ومقارعتهم، والله جل وعلا سيؤيده بجنوده ويعينه وينصره ويعطيه سبحانه وتعالى الخير الكثير. إلى غير ذلك مما يستفيده المؤمن من معرفة جنود الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذا المقام، كما بدأنا نحث إخواننا وأنفسنا على نشر العلم ونشر الدعوة ونشر السنة ومحاربة الخرافات والشركيات والبدع، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، ولنستبشر في ذلك بتأييد الله سبحانه وتعالى لنا ونصرته لنا وإعانته لنا. هكذا نجاهد في سبيل الله ونرابط في الثغور، فهذا البلد كما سبق يعتبر ثغرا من ثغور الإسلام، لا يؤتى المسلمون من قبله وهم غافلون غارون، بل على الناس جميعا أن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم في الرباط في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله. والله جل وعلا وعد من جاهد في سبيله بنصره وبتأييده بجنوده. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما

0: الحين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات،
0: عندك وما أريد.

سيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل
قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.

جاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ما

من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون.

والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

فتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض

حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له

سبحانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون

أبي الهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه.

هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله

آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول وما على

أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا

إنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل.

لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن

أنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات

من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم خالد من مكة المكرمة. أم خالد عرضنا قضية لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض القضايا نعرضها على سماحة الشيخ، فتقول في إحداها: إنه قد حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وضربني في ليلة من رمضان، وقال لي وهو في حالة غضب شديد: أنت 160 طالق. ولم يسمع هذا الكلام غيري، ولما تصالحنا وأخبرته بموضوع الطلاق قال لي إنه لا يعتبر طلاق، لأنه كان في حالة غضب شديد وأنه لم يطلقني. وبعد 3 سنوات من هذه المشكلة المذكورة على حصل بيني وبينه خلاف، وأنا في حالة ولادة، وقال لي أنت 60 طالق. ولما أخبرته بذلك بعد ذلك الحال قال أيضا إنه لم يطلق لأنه كان في حالة غضب. وأريد أن أخبركم بأنني امرأة وحيدة ومقطوعة من شجرة، فإذا كنت أصبحت طالقا أو مطلقة منه، فهل أستطيع أن أعيش معه في بيت واحد ولكن كل منا يبقى غريبا عن الآخر من أجل أولادي فقط حتى ييسر الله علي؟ أرجو إفتائي في هذا، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق أن ذكرنا لك أن الواجب عليك الامتناع منه وعدم تمكينه منك. ما دام لا يصلي فهو كافر وليس له حق عليك في التمتع بك. أما الطلاق الذي صدر منه فإذا كان قد اشتد غضبه ولا يعي ما يقول بشدة الغضب في المرة الأولى والثانية فلا يقع الطلاق. إذا كان غضبا شديدا قد غير عليه شعوره بسبب طول النزاع بينك وبينه حتى اشتد غضبه وتغير شعوره فإنه لا يقع الطلاق. أما إذا كان غضبا خفيفا لم يغير الشعور ولم يشد عليه حتى أغلق عليه عقله فإنه يقع به الطلاق. فهذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله، بعد توبته من ترك الصلاة. أما أنت الآن فلا يقربك أبدا حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة. وأما إذا كان الطلاق الأخير في النفاس فلا يقع أيضا، إذا كان في النفاس ما بعد طهرت من النفاس فلا يقع، فيكون لعلة في شدة الغضب وكونه في النفاس. أما الأول فإذا كان قد تغير شعوره بسبب طول النزاع والكلام بينك وبينه وشدة الغضب التي أوجبت أنه ضربك وتغير شعوره فإنه لا يقع الطلاق. أما الغضب المتوسط الذي ليس فيه شدة تغلق عليه شعوره وتضيع عليه عقله فإنه يقع معه الطلاق. فأنت اتصلي بالمحكمة وأخبريها بالواقع حتى تنظر المحكمة في الموضوع، وحتى تمنعه منك، وحتى تقيم عليه حد الله في تركه الصلاة، وإذا تاب تاب الله عليه. نسأل الله له الهداية.
2: اللهم آمين. تقول إنه في المدة التي ذكرتها في رسالتها وهي 20 عاما لم يصم في رمضان، وكنت أطبخ له الطعام ليأكل وأنا صائمة، فهل علي ذنب في ذلك؟
3: نعم عليك إثم في ذلك وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأنك بالطبخ له في النهار أعنتي على معصية الله. والله يقول جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالطبخ له في نهار رمضان أو تقديم الطعام أو الدخان أو الخمر كله معصية كله منكر، شر في شر نسأل الله العافية. فليس لك أن تعيني على عدم الصيام لا بالطعام ولا بالشراب ولا بالتدخين كان يدخن ولا بالخمر، لأن المعاصي في معاصي نسأل الله العافية، بل عليك أن تنصحي وتمتنعي وتقول لو أعينك على هذا الأمر هو نية يخدم نفسه ويبوء بالإثم عليه وحده نسأل الله العافية.
2: نسأل الله السلام. تقول إن عندي ولد من ذلكم الرجل وهو الذي يبلغ 18 من عمره تقريبا، وهو لا يطيعني ولا يسمع كلامي، وفوق ذلك يسبني ويشتمني ويسمع كلام والده ويطيعه طاعة عمياء ولا يصلي حتى الآن.
3: هذا أخذ بخلق والده نسأل الله العافية، فعلى والده مثل إثمه نسأل الله، لأنه ربى على الباطل والشر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبواه يهودانه ونصرانه، فهذا الولد الخبيث خرج على طريقة أبيه، فادعي الله له بالهداية، ادعي له بالهداية أن الله يمن عليه بالهداية وعلى أبيه، لأنه في الحقيقة فعل منكرات كثيرة، سبه لك وتركه الصلاة وعدم قيامه بواجب نحوك كل هذا منكر عظيم، فالواجب عليه يتوب إلى الله وأن يصلي ويصوم وأن يبر فيك وأن يطلب رضاك حتى تسمحي له، هذا هو الواجب عليه، ولا يجوز له يطيع أباه في المعصية لا في ترك الصلاة ولا في غير ذلك، بل يجب أن يعصي أباه في هذا وأن يخالف أباه فيصلي ويبر والدته ويصوم رمضان ويحذر ما حرم الله عليه، هكذا يجب عليه، فنسأل الله له الهداية ولأبيه وأن يردهما إلى الصواب وأن يعيذهما من الشيطان وأن يعينك على مخالفتهما وعلى عدم الطاعة لهما فيما يغضب الله جل وعلا. فليس لك أن تعيني لا ولدك ولا زوجك على معاصي الله، عليك أن تبتعدي عن ذلك وأن لا يقربك هذا الزوج الكافر حتى يتوب إلى الله عز وجل وحتى يرجع إلى الصواب. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. تقول عندي بعض الحلية التي أستعملها، وقد سمعت في برنامجكم أنه تجب الزكاة في الحلي، وقد مر علي سنين وأنا لا أزكي، فكيف تكون زكاتها أي زكاة الذهب؟ أرجو إعلامي بذلك، وإذا كانت زكاتها بدفع مبلغ من المال فأنا لا أملك أي مال وزوجي لا يعطيني، فهل أبيع منها وأزكيها؟
3: عليك الزكاة للمستقبل، الماضي ليس عليك لأنك لم تعلمي، فعليك الزكاة للمستقبل، حين علمت تبيعين من الحلي وتزكين والحمد لله، تبيعين منها وتزكين عن السنة الحاضرة وما بعدها بعد العلم، في كل 1025 في 1025 ريال وفي 2050 ريال وهكذا.
2: جزاكم الله خيرا. يا أم خالد معذرة فقد تأخر الرد على رسالتك كثيرا، معذرة لك ولكل مستمع تأخر الرد على رسالته. ننتقل بعد هذا إلى رسائل أخرى من السادة المستمعين. هذه رسالة من الجمهورية العربية السورية بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول ما رأي سماحتكم في من يلعب الورق؟ هل يؤثر ذلك على عبادته؟ علما بأنه لا يترك الصلاة ولا يتخذها وسيلة للتأخر عن العبادة، بل هي للاستجمام كما يقول.
3: الحمد لله الذي لم تعقه عن الصلاة ولا عما أوجب الله، ولكن الواجب عليه تركها لأنها من آلات الملاهي، فالواجب تركها والاعتياض عنها بشيء من ينفع من قراءة القرآن، قراءة الأحاديث، المذاكرة مع إخوانه فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، العمل الذي لا حرج فيه من المسابقة أهل الأقدام، من التحدث فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أما لعب الورق وغير ذلك من آلات الملاهي ينبغي فالواجب تركها، والصلاة صحيحة لا تؤثر فيها هذه اللعبة، لكن المعاصي تنقص الإيمان، كل المعاصي تنقص الإيمان وتنقص فضل الصلاة وثوابها وتنقص الأعمال الأخرى. عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك. فإذا طاع ربه واستقام على دينه زاد إيمانه وكمل إيمانه. وإذا تعاطى بعض المعاصي من غيبة أو نميمة أو تعاطي بعض الملاهي أو غير هذا من المعاصي صار نقصا في الإيمان، كل معصية تنقص الإيمان والله والإيمان. نعم
2: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في من يتخذون من العمل وسيلة لترك صلاة الجماعة، أو من يتخذون من الاختبارات والامتحانات المدرسية وسيلة لإفطار شهر رمضان؟
3: لا يجوز للمسلم أن يحتج بالعمل على ترك الجماعة ولا بالاختبارات على ترك الجماعة أو على الفطر في رمضان، بل الواجب على المسلمين أن يقوموا بالواجب من الصلاة في الجماعة وصيام رمضان، وأن يعدوا الاختبار ما يلزم في الليل، أو ينقل الاختبار من رمضان إلى شوال أو قبل رمضان في شعبان. أما جعل الاختبارات في رمضان هذا ليس بطيب، ولا ينبغي للمسؤولين أن يجعلوا في رمضان، بل ينبغي أن يعينوا الطلبة على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وهكذا رياسة العامة لتعليم البنات كلهم يواجب عليهم أن يعينوا أبناءهم الطلبة وبناتهم الطالبات على طاعة الله ورسوله والصيام، لا سيما في أيام القيض والأيام الطويلة يشق عليهم معه الاختبار، فالواجب أن يقدم أو يؤخر من باب الإعانة على الخير ومن باب التعاون البر والتقوى. وبكل حال فليس له أن يفطر من أجل الاختبار، بل يستعد في الليل ولا يفطر، وعلى المسؤولين أن يقدموا الاختبار أو يؤخروه عن رمضان. لكن متى بلي الطالب بذلك ولم يؤخر الاختبار فإنه لا يستبيح الفطر بذلك، بل يستعد في الليل لما يلزم من الاختبار، ويعينه الله من يتقي الله جعل له مخرجا، ومن يتقي الله جعل له من أولي يسرا. الواجب عدم التساهل وأن يعمل كل ما يستطيع حتى ينجح إن شاء الله ولا يقع فيما حرم الله، وسوف يعينه الله إذا صدق في ذلك، وسوف يسهل الله أمره في نجاحه وسلامته. وعلى المسؤولين كما تقدم أن يتقوا الله في الطلبة والطالبات، وأن يراعوا ظروفهم ويعينوهم على الخير، وأن يقدموا الاختبار قبل رمضان أو يؤخره عن رمضان في جميع السنوات، هذا هو الواجب عليهم. نعم، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان عدو في عون أخيه. نعم
2: جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ووقع في نهايتها بقوله: عبد الله، يقول في أحد أسئلته: ما هو رأي الإسلام في مهنة المحاماة، وهل كانت موجودة في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين؟
3: المحاماة هي الوكالة في الخصومات، وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي إلى يومنا هذا، الوكيل لا بأس به. لكن تسمية المحاماة هذا اسم جديد، فإذا كان المحامي يتقي الله ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه، الواجب عليه يتقي الله في محاماته ويطالب بالحق وألا يكذب وألا يعين صاحبه على معصية الله. فإذا كان يطالب بالحق الذي يعلمه أو يطلب من القاضي الحكم بالشرع الذي يعلمه القاضي ولا يعلمه المحامي فلا حرج عليه في ذلك. أما يتعمد كذبا أو يعانى على كذب أو على غش فلا يجوز له، هو آثم في ذلك وظالم. فعلى المحامي هو الوكيل أن يتقي الله، المحامي هو الوكيل في الخصومة، فعليه يتقي الله وأن لا يتعمد باطلا ولا يعين على باطل، بل يطلب لموكله الحق فقط: أنا وكيل لفلان وأنا مطالب بالحق الذي شرعه الله، سواء كانت الخضرة في أرض أو في حيوانات أو في سيارات أو بغير ذلك، يطلب من القاضي الحكم بالحق الذي يعلمه من شرع الله، ويأتي البينة المطلوبة منه ويبين ما عنده من الحقيقة لا بالكذب، وإذا بيّن ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلا ولا زورا فلا حرج عليه.
2: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هي الشروط اللازمة للخطيب، وهل تصح خطبة من هو أعزب إذا لم يوجد غيره في البلد؟
3: شروط الخطيب أن يكون ذا علم لا بصيرة، أو يخطب من كتاب مأمون قد وضعه أهل العلم والبصيرة فيخطب منه على الناس إذا كان صوته يسمع الناس أو من طريق المكبر وكان عدلا. أما إذا كان معروفا بالمعاصي فينبغي أن لا يولى خطابه، ينبغي أن يولى أهل العدل وأهل الخير والفضل. فالمقصود أن الخطيب إذا كان مسلما صحت صلاته وصحت خطبته إذا حصل المقصود بها من وعظ الناس وتذكيرهم من جهة نفسه لكونه عالما، أو من كتاب يقوم يحصل به المقصود مما ألف في خطب الجمعة، فلا حرج في ذلك. وينبغي للمسؤولين ألا يولوا إلا أهل الفضل والعدالة والاستقامة، لكن لو قدر أنه ذو معصية وصلى بالناس صحت صلاتهم على الصحيح ما دام مسلما، فالمعصية لا تبطل صلاته ولا صلاته من خلفه لا جمعة ولا جماعة. لكن المسؤولون المشروع لهم والواجب عليهم أن يتحروا في ذلك وأن يجتهدوا في تولية الأخيار ولا يولوا على أمور المسلمين لا في الإمامة ولا في الأذان ولا في الخطابة إلا من عرف بالخير والاستقامة والأهلية للخطابة لأنه ذو علم وبصيرة، وللإمامة لأنه ذو فضل وبصيرة وصالح للإمامة، وهكذا في الأذان لأنه ذو أمانة وعدالة وصوت حسن. فالمسؤولون يختارون لهذه المسائل لهذه الوظائف من هو أهل لها، وإذا علموا أن هذا الرجل ليس صالحا لهذه الوظيفة إما لعي في لسانه ما يصلح يكون خطيبا أو لأنه معروف بالمعاصي أو بالبدعة فلا يولى. وهكذا الإمام لا يولى إذا كان معروف بالمعاصي، لا يولى على المسلمين الخيار وهم وأفاضلهم، ومن هو صالح للإمامة

0: دون مسه باليد؟
1: حمله بهذه النية لا يجوز، لأن هذا معناه أنك جعلته تميمة، جعلته حجاب ليقيك العين وغيرها، هذا باطل، ليس حمله مما يقي العين، ولكن تحمله للقراءة لا بأس، تحمله جيبك حتى تقرأ إذا تيسر في المسجد وفي بيتك لا بأس، وتحمله بغلاف إذا كنت على غير طهارة كلها غلاف تحمله به، أما أن تحمله ليقيك شر العين بزعمك أو آفات الآفات هذا غلط، هذا باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا عم كل شيء، فليس لك أن تحمل المصحف لهذه النية وهذا القصد، ولكن تحمله لتقرأ فيه لا بأس بهذا، تقرأ فيه إذا كنت على طهارة، وإذا كنت على غير طهارة يبقى في جيبك حتى تتوضأ وتقرأ لا بأس، وتحمله بعلاقة أو بغلاف. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، وقع في نهايتها يقول: الأستاذ صلاح طاهر أبو غنام، فلسطيني يعمل باليمن الشمالي، يقول في أحد أسئلته: كما نعرف بالنسبة للمسح على الخفين فإنه يجوز المسح للمقيم يوم وليلة، أي بمعنى 5 أوقات، والسؤال هو: متى يبدأ وقت المسح؟ هل يبدأ من لبس الخف أم يبدأ من بداية المسح؟
1: الصواب أن يبدأ من المسح بعد الحدث، إذا لبسته على طهارة ثم أحدثت ببول أو ريح أو غيرهما ثم توضأت، أول وضوء هذا هو المبدأ، فإذا أحدثت مثلا بعد الظهر ثم توضأت العصر يكون وضوء العصر هو أول شيء، فإذا جاء العصر الثاني تخلع، وهكذا لو أحدثت الضحى ومسحت على خفين بعد الطهارة للظهر يكون المبدأ الظهر، فإذا جاء الظهر غدا خلعت وتوضأت الظهر، وهكذا البدء يكون من المسح بعد الحدث في الطهارة التي بعد الحدث أول ما لبست.
0: جزاكم الله خيرا. رجل تأخر عن صلاة الجمعة فأدرك التشهد، ورجل تأخر عن صلاة الجمعة فأدرك الركعة الثانية، ما العمل في كلا الحالتين؟ هل يتم الصلاة 4 ركعات أم ركعتين؟
1: الذي أدرك الجمعة أدرك ركعة من الجمعة هذا قد أدركها، هذا يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام يأتي بركعة ثانية ثم بعد التشهد والدعاء يسلم وأتم جمعته. لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها أخرى وقد تم صلاته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما الذي أدرك التشهد فقط فهذا يصلي ظهرا، فاتت الجمعة، إذا كان قد زالت السنة قد زالت صلى الظهر، وأما إذا كان ما زالت الشمس فإنه لا يصلي إلا بعد زوال الشمس، لأن بعض الناس قد يصلي الجمعة قبل زوال الشمس قد يبكر، والذي ينبغي للخطباء والأئمة أن يتأخروا حتى تزول الشمس، لأن الجمهور من العلم يرون أنها لا تجزي إلا بعد الزوال كالظهر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزي قبل الزوال لأدلة وردت في ذلك، لكن أحوط المؤمن أن يتأخر حتى يصليها بعد الزوال خروجا من الخلاف. فإذا جاء المتأخر وأدرك الإمام في التشهد وقد زالت الشمس فإنه يصلي 4، إذا سلم الإمام يقول صلي 4 بنية الظهر، أما إذا كان ما زالت الشمس فإنه يصلي 2 نافلة ويصلي الظهر بعد ذلك في بيته أو في المسجد أو في أي مكان. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين يقول: من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية محمد حسن محمد، يقول: حجيت العام الماضي ورأيت الناس يرمون الجمار بعد الفجر فرميت معهم، ما حكم ما فعلت؟
1: إذا كان ذلك يوم العيد أجزأ إن شاء الله، والأفضل بعد طلوع الشمس، لكن ليلة العيد لا بأس بالرمي في آخر الليل في النصف الأخير، ولا بأس بالرمي بعد الفجر، والأفضل بعد طلوع الشمس. أما إذا كان في أيام التشريق 11 و12 و13 فالرمي قبل الزوال لا يجزي، وعليك أن تعيده بعد الزوال، فإذا كانت الأيام ذهبت ولم تعد فعليك دم عن ترك الرمي، لأنك في حكم من لم يرمي، فعليك دم يذبح في مكة للفقراء بسبب ترك الواجب وهو رمي الجمار بعد الزوال.
0: جزاكم الله خيرا. من

0: القصيم بريدة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول ها ميم خ، تسأل وتقول: هل قص الشعر ولبس السحاب وجدل الشعر جديلة واحدة حرام أم حلال؟
1: قص الشعر للتخفيف لا بأس به، وتركه أفضل، لأنه زينة وجمال، وإذا كان لها زوج لا تقص إلا برضاه ومشاورته. قد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جززنا رؤوسهن وخففناها، لأن لها مؤونة ومشقة، فإذا قصت من رأسها وخففت منه لأنه طويل فلا بأس، ولكن لا تفعل إذا كان لها زوج إلا برضاه. وإذا جعلته جدائل فهذا أجمل وأحسن، لأنه من جمال المرأة أن يكون لها جدائل ويكون رأسها طويلة، هذا من الجمال. ولكن الناس في العهد الأخير هذا صاروا يرغبون في تقصير الرأس وتخفيفه. والسحاب لا حرج فيه إذا كان تصون العورة، المهم صون العورة وضبط العورة، فإذا كان من أمام أو من خلف لا حرج في ذلك، لكن الأفضل يكون من أمام لأنه أمكن في ضبطه، وإذا كان من خلف ولكنها قد ضبطته وحفظت عورتها ولا تسحبه إلا عند الحاجة إلى خلع الملابس فلا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. جدل الشعر جديلة واحدة
1: لا حرج، تجاء كل خلفها لا بأس بذلك.
0: الحمد لله.
1: وإن جاءت ثلاث قرنان وواحدة ناصية وخلف كله حسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: القرنان يعني أي يمين وشمال، والناصية تكون خلفها بين كتفيها.
0: نعم.
1: هذا كله حسن.
0: نعم. الحمد لله.
1: وإن جمعته كله وجعلته خلفها فلا بأس. الأمر فيها هذا واسع.
0: الحمد لله. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. لا أدري من يشوش على الناس بمثل هذه الأفكار سمحت.
1: ما أعلم له أصل.
0: اللهم
1: صل. لكن إذا كان عند في الموت الأفضل أن يجعل كلها خلفها، يجمع كل خلف ظهرها كما فعلت أم عطية بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الأفضل أن يجمع
1: وجعلته خلف ظهرها.
0: خلف ظهرها. نعم. في جديلة واحدة. جزاك.
1: أما في الحياة تجعل ما هو أجمل.
0: أيوة.
1: اللي تراها جمال في أهل بلدها، إذا كان أهل بلدها جمع جدائل جعلته جدائل، وإن كانوا يجعلون خلف ظهورهم فلا بأس، وإن كانوا يجعلون ثلاثا اثنين ثنتين عن يمين وشمال واحدة خلف الله فلا بأس، يعني المقصود التجمل.
0: نعم.
1: فإذا كان أهل بلدها لهم عادة وطريقة في التجمل بهذا الرأس تفعل مثل أهل بلدها ولا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع.
0: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية هو محمد علي فرغدي، بعث يقول: عندنا في مصر في بعض القرى الريفية أناس يقومون بأعمال الطبل والمزمار ويقولون إننا نخرج الجن من الناس ومن النساء، فما حكم ما يفعلون؟
1: هذا من عمل بعض الصوفية وهو منكر غلط، لا يجوز فعله ولا يجوز تقليدهم، بل يجب إنكار عليهم. يتعبدون بالطبل والمزامير والغناء هذا منكر، وهذا من فعل بعض طوائف الصوفية، فأنت يا أخي تنكر عليهم ذلك، وإخوان تنكرون عليهم وتعلمونهم وترشدونهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب الاشتغال بما شرع الله من العبادة من صلاة وقراءة وذكر لا بالطبل والمزامير. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. الأخت السيدة خيرية تقول: إنه توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون، وهي قد انقطع عنها العذر الشرعي، فكم تكون عدتها علما بأن عمرها 60 عاما. تقول: إنه قد توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون، وقد انقطع عنها العذر وتبلغ من العمر 60 عاما، فكم تكون عدتها؟
1: عدتها مثل غيرها 14 أشهر.
0: أيوة.
1: لأن الله جل وعلا قال: والذي توفي منكم أيضاً أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. وهذا عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة، يعم الجميع. الله جل وعلا قال: ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، والأزواج لزوجات، فعلى الزوجة أن تربص 14 أشهر سواء كانت كبيرة السن أو شابة، تحيض أو لا تحيض، عليها أن تعتد 14 أشهر يعني 130 يوما.
0: نعم.
1: مطلقة ولو كانت تحيض، الواجب عليها العدة المذكورة 14 أشهر كما قاله الله عز وجل، وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن متوفى عنها زوجها تعتد 14 أشهر كما قال، كما نص عليه القرآن الكريم. وعليها في هذه العدة الإحداد أيضا. والإحداد تجنب الزينة في ملابس ونحوها، لا تلبس ملابس جميلة ولا تختحل ولا تلبس الطيب ولا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس ولا ملابس جميلة حتى تكمل العدة. والخلاصة تجتنب تلاحظ خمسة أمور المعتدة بالموت، خمسة أمور تلاحظها. الأول بقاها في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه، تبقى فيه حتى تكمل إذا تيسر ذلك، إذا أمكن ذلك. أما إذا كان لا يمكن لأنه مستأجر وقد انتهت مدته أو لأنها تستوحش ما عندها حد يسكن معها، تذهب إلى أهلها. ولا بأس بخروجها عند الحاجة إلى الطبيب أو إلى المحكمة إن كان هناك خصومة أو لحاجتها، لا بأس ترجع إلى بيتها. الأمر الثاني تلبس ملابس العادية التي ليس فيها جمال ولا فتنة، سوداء أو خضراء أو غير ذلك، لا تختص بالسوداء ولو خضراء ولو صفراء لكن غير جميلة. الثالث عدم الطيب لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى، إلا إذا طهرت من الحيض، إذا كانت تحيض إذا طهرت من الحيض لا بأس أن تستعمل البخور عند طهرها من حيضها. الرابع عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس، لا أسفرة ولا قلائد ولا خواتم، تجتنب هذا حتى تنتهي. الخامس عدم التكحل والحناء حتى تنتهي من العدة. هذه خمسة أمور على المعدة من الوفاة أن تلاحظها. وأما باقي الأمور من جنس الناس، عليها لها أن تغير ثيابها متى شاءت، لها أن تغتسل متى شاءت، لا تغسل ثوب يعني رأسها بالشامبو بالسدر لا بأس، لها أن تمشي في حديقة بيتها في سطح بيتها في القمرة وغير القمرة، لها أن تمشي بالنعال بملابس الخفين وغير الخفين تمشي حافية لا بأس، لها أن تكلم بالتلفون من تحتاج تكريمه أو من كلامها رجل أو امرأة، إذا كان في كلام مباح لا بأس أن تكلم بالتلفون من يزهم عليها إذا كان كلامه مباحا. أما المغازلة مع الشباب ومع الأجناب لا يجوز هذا، لا للمعتدة ولا غير المعتدة، حرام على الجميع. أما يتكلم يزهم يسأل عن شيء أو يعزيها أو يدعو لها أو يسألها عن حاجة لا بأس بذلك وإن كان غير محرم، إذا كان كلام النزيه ليس فيه محرم، أو يسلم عليها أو غير لغير ذلك من الحاجات، أو يتسم على أحد على أخيها على أبيها على شخص آخر تسأله عن شيء عن حاجة لا بأس بها. وفق الله الجميع.
0: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نرجو ذلك.
0: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.